0: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
1: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال.
2: تايم سكوير
1: طبعا
3: هاك برا هاك الخيط هو يرد كلفك انشجج الدلال في العلار
4: الدعاب حدد عزالي
5: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
1: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب
6: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
1: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
7: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق
1: بيوم مشاعر يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور.

عيوني تستحي بس الدموع وكاح منك مني من الجاي من الراح ما مرتاح عركه ويا الزمن ورجعنا مكسورين وبعيد المسافة وينس اللي طاح لأن شفت الشمس نزلت تبوس القاع وبتشف الطفل تلاح ولأن قاضي البلابل قاضي البلابل مدد التوقيف ومفتوح السماء والفيل عند جناح.

اليوم الدخول مع قصيدة ما مرتاح، وتحديدا ردنا نقول لأنقاض البلابل مدد التوقيف ومفتوح السماء والفيل عند جناح. هذا الدخول مو اعتباطا، يرتبط بصلة بعنوان حلقتنا لهذا اليوم. أريد نتحدث عن عدالة الأرض وفكرة القضاء والعدالة، وكيف هذه المواضيع حاضرة بقوة في الأدب الشعبي العراقي وفي الأدب العربي من خلال قصص ومواقف وقصائد تناولت هذه المفاهيم. فكرة العدالة فكرة عظيمة ومهمة وراسخة في الوجدان الإنساني عموما. فكرة أنه العدالة كيف ممكن أن تتحقق وهي معيارها السماء فقط، الله سبحانه وتعالى العادل. أما فكرة عدالة الأرض مسألة نسبية وصعبة ومعقدة وإشكالية، إلى درجة أنه هواي ناس يتعرضون للأذى في حياتنا اليومية، أول ما تقول له يعني تريد تقدم له شكل من أشكال العزاء، تقول له ترى الحياة مو عادلة، ترى لا تتوقع أنه باكر راح ينصفك مثل الأمس. هذني جرعات تقوية أنه الحياة مو عادلة، الحياة مو منصفة، لأن فكرة العدالة يعني فكرة جدا تصنف أنه هي معيار بناء الشعوب وتنظيم الأنظمة والقوانين، وأنه تلقى بلد متنعم وراسخ ومستقر ومستتب وناس مأمنين، أكو قضاء عادل، أكو قانون يشتغل. هذه الأفكار صعب تلقاهن في كل البلدان، بلدان تقودها الدكتاتوريات وبلدان تقودها سنوات من التخلف والضياع فما تلقاهن هواي. أما البلدان اللي راكزة ومستقرة لا، تلقى فكرة العدالة ممكن أن تتحقق في بعض البلدان. فعدالة الأرض هي موضوع نسبي وإشكالي، إلى درجة أنه شقد حكموا الأرض شقد حكموا ما حد اتصف بالعدالة وبالقضاء العادل بحجم الإمام علي عليه السلام، أصبح أيقونة من أيقونات القضاء. رغم هذا بمرور التاريخ تلقى ناس يعترضون على كثير من التفاصيل، فتخيلوا كيف هي المسألة معقدة وصعبة. القضية الأخرى قبل أن يعني أن تنظم الأنظمة وقبل لا تنشأ المؤسسات كانت العشائر والقبائل هكذا تايه الأمور، واحد يأكل الثاني، كان شنو اللي يحكمهم؟ أيضا أكو أعراف وتقاليد تحكمهم، ولكن أكو معيار يحكمهم اللي هو القاضي مالهم. منو هالقاضي؟ دائما في السنن العشائرية وكذا أكو العارفة صاحب الحظ والبخت، فالشيخ اللي يأخذها أبا عن جد مو بالضرورة عند إمكانية للقضاء، يعني هذا علم، هذا ثقافة عامة، هذا تجربة إنسانية أن تحكم بالعدل، فيحيلها المن الشيخ، ما يقضي بكيفه، لا يحيلها للعارفة. فعموما الآن حتى نحيل الموضوع على ما هو راهن وما هو واقع، ومن خلاله ندخل للتراث العربي وبعدين نروح للتراث الشعبي. هذه فكرة متى ما شعر الفقير، متى ما شعر الإنسان المتواضع الإنسان العادي، متى ما شعرت الطبقة الفقيرة وحتى الطبقة المتوسطة أنه أخطاءهم ما تغتفر وأخطاء غيرهم من طبقة أخرى تغتفر، والقانون يلقى لهم منفذ والواسطة يلقى لهم منفذ والقضاء يلقى لهم منفذ، هذه مشكلة كبيرة. الآونة الأخيرة حتى النهضة أو الثورة اللي الآن سائدة في الوسط السياسي العراقي، والاقتصاص من المجرمين ومن سراق المال العام ومن الناس اللي عاثوا بالأرض فسادا، حتى عليها علامات استفهام. والدليل أنه نقول أنه جماعة الخط الأول وينهم؟ ليش جماعة الخط العاشر يتحاكمون والأول والثاني والثالث هم مختفين حاليا؟ هذا الموضوع راح نناقشه في حلقة اليوم، وراح أقدم لكم قصص من التراث العربي ولا أجمل.

من القصص الجميلة من تراثنا العربي قصة دجاجة القاضي، قصة معروفة على نطاق واسع ويتداولونها أبناء الوطن العربي بوصفها تراث حقيقي لشعوبنا في المنطقة العربية. تتحدث هذه القصة عن واحد عنده دجاجة مر بالسوق، ذابح الدجاجة بإيده بزمن قحط وبيجوع وكذا، فالدجاجة شوي عزيزة. راح علمن لسوق الدجاج، وكو محل معروف يعني بالواجهة والكذا، فراح لقى له أريدك تنظف لي هذه الدجاجة، تستخدم الماكينة ماتك وكذا، وأرجع أخذها منك. إيش قد وجي؟ قال له فد ساعة ومر لي. مخلص هذا ما عنده، بايع كل دجاجة اليوم، فقعد يشتغل لهاي الدجاجة. صاحبنا أبو الدجاجة راح رجع له بعد ساعة من الزمن، قبل لا يرجع له مر بي قاضي المدينة، مر بي من بالمحل مال الدجاج، قال له اريد دجاج، قال له ما عندي، قال له لعد هاي شنو، قال له هاي مو مالتي، مال الواحد واصلا جايب لي اياها وراح نظفها له واطيها له. قال له انا قاضي المدينه ومحتاج من عندك هاي الدجاجه فاطيني اياها. قال له ما عندي عذر، ايش اقول له؟ قال له صفقت جناحاتها وطارت الدجاجه، راحت شردت. قال له جابها مذبوحه. قال له حتى لو جابها مذبوحه، قال له ما عليك، واذا اراد يشتكي او اذاك وين راح يروح؟ راح يجي علي. مدن صغيرة والوجوه تتلاقى. وتهمنا العبرة من هذه القصة بعيدا شلون شكلت. عموما صدق بعد ساعة من الآن رجع صاحبنا، قال أريد الدجاجة مالتي، نظفتها قطعتها. قال له شردت. يا بشلون شردت؟ قال له صفقت جناحها وطارت. عدل بدل مدري شنو، تكاون وياه حكاية منها حكاية منها. قال له والله اشتكيك عند القاضي. قال له هذا فالك، روح للقاضي. فعرت بالرجال واخذها وين؟ مودي للقاضي. بالطريق لقوا اثنين يتعاركون، مسلم ويا يهودي، جاي يذابحون بيناتهم، واحد يضرب الثاني واحد يضرب الثاني، فحاولوا يفكونهم. ابو المحل جر اليهودي هالشكل، اصبعه وين طب؟ طب بعين اليهودي، فقع عينه. المهم تشلبت بين الناس وكذا، وهذا خربان عينه، وهم بدربهم للقاضي، صاروا اثنين عنده مشكلتين. صار فهو راح شاف الموضوع ما يستوعب، هذا من اطلابه وهذا من اطلابه، انهزم. شرط هذا نفسه والمحل مال الدجاج اللي مأمن رايح للقاضي، بس وين يدري ذول اثنين راح يلتقونهم بالطريق يتعاركون، هذا المسلم واليهودي، وتعاركه وجر اليهودي جاي يفك بيهم، ف خرب عينه، سقطها له. فشرد أمة الثقلين كلها تركض وراء بالسوق. فالمهم شاف له باب مال الجامع، طب لك الباب الجامع، صعد فوق منارة، صعد وراء، هذا بروحه من فوق طاح فوق شايب، كتل بمكانه. اجا ولد الشايب كضوا كلهم بعد ما قدر يفلت، فراح ودوه للقاضي. طب على القاضي، القاضي شافه ظل يضحك، قال هسه كل هالوادم جايتني على الدجاج شنو الموضوع؟ فالمهم فالقاضي قال له ها شنو جابك؟ قال له هاي العالم كلها تطلبني حق. تفاجأ القاضي، الموضوع يدري بيه دجاجة، فدز على أول واحد أبو الدجاجة، قال له شبيك؟ قال له الدجاجة مالتي، يقول لي شردت. فهذا ردي خلصه صاحبه ومتفقه يا القاضي. فقال له هل تؤمن بالله؟ قال له اي والله أؤمن بالله. قال له ما سمعت قول الله يحيي العظام وهي رميم؟ فأنت لو ما تؤمن بالله لو كذا. قال له أنا أؤمن بالله. قال له لا تقوم من هنا، طرده. مشاب أول وحدة، جاب الثاني اللي هو اليهودي. اليهودي قال له هذا خرب عيني، وقصاصي ما أقبل إلا أخرب عينه مثل ما خرب عيني. قال له ماكو مشكلة، أنت كلامك صحيح ولازم تطبق العدالة، ولكن دية المسلم لأهل الذمة النصف، فتعال خليه يفقس عينك الثانية، خليه يفقس عينك الثانية، وبعدين حتى تتعادلون تفقس له وحده. قال له شلون يفقس عين الثانية وأنا بس هاي راح أشوف بها؟ قال له ما عندي غير هذا الحل. هذا خلوه انهزم، خلصها من اثنين. وصل للثالث. الثالث قال له أنا أبوي مات، أبوي المؤذن مات الجامع وعزيز علي، فأنا أريد تنفذ لي بيه الحكم. قال له نفذ لك بيه الحكم، هذا مذنب ومخطئ كذا، فننفذ الحكم مثل ما صار بي
نسوي بهذا الرجل، تصعد فوق المنارة وتذب روحك عليه مباشرة من فوق وتكتله مكانه. قال له تحرك يمنى تحرك يسرى راح طيح بالقاع تفلش. قال له هاي مشكلتك، ما عندنا غير هذا الحل. المهم وخلصه القاضي. فمن حينها يقال انه دائما انه بعض القضاة وبعض الناس اللي يمتلكون زمام الامور يقدرون يخرجونك مثل ما يخرجون الشعرة من العجين، ولكن اكو شرط، شرط دائما انه لازم عندك دجاجة تعطيها للقاضي. اللي ما عنده دجاجة شو يسوي؟ يبلع صبابه.

يصدف بما أنه نتحدث عن القضاء العادل، عند أهلنا السناين وطلعت لنا رجال مشايخ عندهم إمكانية يحكمون في نفس اللحظة. يعني ما أجمل كان أنه العشيرة قد تكون محظوظة إذا شيخهم عارفة في نفس الوقت، فريضة، فريضة يسمونها الفريضة اللي يفرض، لأن مو كل واحد يقدر يفرض، يعني أكو يأخذها كبارة أبا عن جد بس ما يقدر يفرض، فيرجعون للفريضة ومعروفين على مستوى. يعني في اليوم كنا نسوي بحث حقيقي نطلعهم بالأسماء، يعني فلان إذا فرض بعد ما حد يشكك في نزاهته وخلاص يقبلون كلامه على اعتبار أنه هذا حكم مطلق غير قابل للنقاش. وعندنا احنا قصص هواي صارت، يعني مثلا شيخ عام الشويلات موحان الخير الله في يوم من الأيام، وهو أمر عليهم سريعات لأن عندي قصص جدا، هذا اللي أبوها غصبها على ابن عمها وهي تحب لها واحد وياها يشتغل فلاح وميت عليه، فشالت لها كارة وصوت روحها ما تقدر تشيل الكارة قدام الشيخ موحان، فالحد ما قالهم ساعدوها وصل يمها قدام القافلة مالته اعترضته وقالت بيتها الشهير أردشتي يم موحان شيخ الولاية، الرجل قوة يصير له مشتهاية، قالها لا والله أبويا مشتهاية مو قوة، وفرض لها في نفس الوقت. وإحنا عندنا واحد من أقدم أبيات الأبوذية، ربما هو الأول أو من الخمسة الأوائل، قصة الشيخ ناصر الأشقر ويا حسين العبادي، أيضا فرض له بهذه الطريقة، من فات من يم النهر البلم مالته الزورق الكبير، ويقول يا باشا همشي في الدايس بلا هام، يغني لأبوذية يا باشا همشي في الدايس بلا هام، ويفر بالمطي مالته أجلكم والله، هذا حكم فطومة علي، قالهم نزلوا شوفوه، فرض له في نفس الوقت. في يوم من الأيام، في يوم من الأيام، والقصة أيضا للتراث الشعب العراقي، أكو واحد من الإقطاعيين جاب واحد من الفلح سواه سركال على ربعة، على ربعة الفلح الفقراء الكذا، ومكن من عندهم إلى درجة قال لك كل أمورهم يمك، أنت تسوقهم وأنت تعطيهم وأنت تطعمهم وأنت بنفس الوقت تفرض بيناتهم إذا صارت مشكلة. زين هذا لا شيء، رجل بسيط هو كل شيء ما عنده وعقله بسيط، وثاني يوم لبس لباس الكبارة وبدأ يتبجح على أصدقائه. واحد من أصدقاء المقربين شاب كحيل عنده نخوة براسه وكذا، فيظل يسميه أبو الجرود، تخيل صار عليه قاضي يسميه أبو الجرود. فهذا يقول بيت من الدارمي والثقة للتاريخ، بيت الدارمي يقول أرضى بعتيج الثوب بس حظي محشوم،

أرضه مو يقلبوا الجرود يعني أبو الملابس اللي مفتقة لأن ملابسها مع الفلح تعبانة وهذا بين الليل ويوم لبس الكبارة ولبس العباية ولبس الشيخة كلها فيقول له أرضه بعتيج الثوب بس حظي محشوم مو مثل كان بما يوجهش ترهدوم.

اليوم أريد نتناول بهذا الصدد بما جاي نتحدث عن عدالة الأرض. أكو مثل شعبي يقول الزلم تاكل على قد أفعاله. هذا المثل إحنا كل إحنا نعرفه ونتداوله وعندنا تفاصيل عنه، ولكن تخيلوا هذا المثل إيش قد قديم وإيش قد بي قصص جميلة وإيش قد بي أبيات من العتابة رائعة. راح نحاول إنه نختصر القصة لأن قصة طويلة ولكن بها مضامين كلش مهمة. أصل هذا المثل يعود إلى الزمن العثماني، فترة الاحتلال العثماني لمنطقتنا. بزمن العثمانيين كانوا اثنين اخوان كلفين جدا، بحيث ما قبلوا لا يلبسون عسكرية ولا يلبسون الزي العثماني، وتأخذهم يأخذون عايشين الحياة طول بعرض وما حد يقدر يلزمهم، اللي هم سعود وحمود، كلفين إلى أبعد الحدود هذول الأخوان الاثنين. فرادوا يخلونهم بالجيش العثماني، ما قبلوا وظلوا شاردين من العدالة. في يوم من الأيام كظوا منه كظوا حمود، فالقاضي بشكل مباشر حكم بإعدامه، حطوا له موعد معين للإعدام وساحة الصلب وكذا معروفة عندهم. والقصة هنا حثت في العراق. فأخوه متعني رايح، وين رايح؟ يريد ينقذ أخوه سعود، رايح ينقذ حمود، فرايح بالطريق لهاي المكان ساحة الصلب. فمن شاف مطعم بالطريق باوع ووقت ويدري قدامك يعني عنده مهمة صعبة قد ينفذها، فلب المطعم قال له باقي عنده؟ قال له عندي هذا جزء من هاي الأشياء كذا. المهم عنده ذبيحة كاملة، فقال له قصت شوية من الكتاف، قصت شوية من الفخذ، وهذا يشوي له ويذبله، يشوي له ويذبله لحد ما سكت الذبيحة كلها. هذا ياها سعود كل الذبيحة كلها. فالمهم طال عملة، كانت العملة بقتها العملة العثمانية اللي هي المجيدي، طال مجيدي قال له أنا ما عندي أرجع لك. فيبدو أن العملة في وقتها يعني ثقيلة العيار، فقال له ما عندي أرجع لك. فقال له خليها يمك، أنا راح أروح ساحة الصلب بس أشهد أكو إعدام، أرد أشوف الوضع وأرجع، من أرجع أنا أخذ منك الباقي. قال له لا، ليش؟ خلي المجيدي عندك وأنا أصلا مخلص والعالم كلها راح تشهد هذا الموضوع، خلي نروح سوا ومن نرجع هناك نصرف والطيني. قال له تمام. فبالفعل راح والمراسيم مالت الإعدام، ف حطوا بإيده هذا المرس واخذوه بشكل مباشر على المنصة يردون ينفذون به. فهذا الشخص ينفذ به قال له عندك وصية أخيرة قولها كذا. فقال بيت من العتابة، البيت هو معروف، يقول نهض غيم جديد وغيم جلة، وكتلنم دق دق الزردوم جلة، يا رايح يا رايح لخوي سعود جلة، حديد الصلب حطوه بالرقاب. وقال هذا البيت من العتابة. أخو بين الحشود يسمع، فيقال هكذا، يرتجي البيت من العتابة، يقول جمل جابوك للقلعة وانا أخوك، ومرس حطوا بذرعانك وانا أخوك، يهل تنشد على ابن أمك انا أخوك، عضيدك يوم لقوات الأجناب. يقول مستل السيف مالته وطاب بهم طول بعرض إلى درجة أنه حرر أخوه. هذا القصاب أبو اللحم يباوع بعيونه، فضت السالفة وراحت كفت العالم، هذا شرد أخوه، هذا رجع للمطعم مالته وبعد الموضوع براسه. فمروا عليه بالرجعة وحمود وسعود، قال له هاي الفلوس مالت الذبيحة اللي كلتها هنا؟ قال له لا والله ما أخذ منك، والزلم تاكل على قد دفعالها. ومن ذاك اليوم راح هذا المثل وأصبح جزء من منظومتنا ومن سياقاتنا الدارجة.

خلوني الآن أذكركم بأرقام هواتفنا بما أن احنا على الهواء مباشرة. اللي حاب يتواصل مع البنفسج يتصل بينا على الآسيا وزين العراق. الآسيا 077 مكرر 2 مكرر 2 9853. رقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9853.

0: ناخذ اول اتصال. الو.
1: السلام عليكم. عظم الله اجورك استاذ بهاء الكاظم الغالي العزيز.
0: يا مرحبا. مية هلا. مية هلا.
1: شلونك؟ شلون صحتك؟
0: الله يسلمك ويحفظك. مية هلا بيك.
1: الله يسلمك. عبد الرضا ياك عبد الرضا.
0: اتشرف بك حبيبي عبد الرضا.
1: الله يسلمك عمري الغالي المحترم.
0: هلا وغلا. يا مرحبا.
1: الله يسلمك بيك الغالي العزيز.
0: طمني عنك شخبارك.
1: والله بخير استاذ بهاء. اذا انت زين والكادر انا زين.
0: الحمد لله. مية هلا بيك.
1: وسلامي لعمار مشتاق ان شاء الله والكادر العلي والعبد الحسين عبد الباقي.
0: شكرا شكرا شكرا من
1: القلب. والمصور ان شاء الله والمصور وياهم.
0: ممنون عبد الله. ممنون.
1: الله يسلمك الغالي العزيز. اهلا
0: وسهلا. انا اشكرك على التواصل. تحياتي.

0: واحدة من العزاءات الكبيرة القول المأثور أنه عين الظالم تنام وعين المظلوم ما تنام، وأنه أسرع وصول ما بين الأرض والسماء هي دعوة المظلوم. فتخيل الموضوع، فكرة العدالة، العدالة في الأرض ما لها علاقة في مثلا في الجانب القضائي فقط، لا، الموضوع أكبر أخوان. العدالة إذا تتحقق بالبيت وتتحقق بالشارع وتتحقق بالوظيفة وتتحقق بالمدرسة وبالكلية وتتحقق بالتقاطع في كل مكان، كل واحد بينا ممكن أن يمارس هذه الفكرة، فكرة يعني كمفهوم العدالة تصادفنا بشكل يومي. الله يرحم فاضل غضبان يقول كذا، أنا ما أدوس، ما معناه إنه ما كذا، ما أسحق لنملة، شلون أذي إنسان؟ فتخيل أنت مرات بقرار من عندك، بتوقيع منك، بجرة قلم من عندك، بمصلحة معينة، بواسطة معينة، تظلم شخص على حساب آخر ما يستحق. مثلا مرات بالبيت أنت صعب تحقق العدالة بين إخوان اثنين بيناتهم مشكلة، في واحد من عندهم ينهضم والليل كله ما ينام. موضوع مو سهل، مو سهل. يعني القاضي العادل الله يكون بعونه، الإنسان العادل الله يكون بعونه، لأن هذا ضميره حي، ضميره حي. يعني إذا يشعر أنه وقع الحيف بسببه على فلان المظلوم بنسبة 1%، المفروض ما ينام. ولكن بعض القلوب السوداء اللي بسبب ظلمهم الفاحش وتبريرهم لسلوكياتهم الإنسانية الموسوية ظلوا ما يحسون بأي شيء، ما يحسون بأي شيء. عسى ما الناس كلها تموت ما لها علاقة. عموما الموضوع شائك ومعقد، خلونا في الشعر الشعبي العراقي وفي شاعر في الذاكرة، بما أنه بلشنا بكاظم إسماعيل قاطع راح نبقى وياه ونستمع إلى واحدة من القصائد العظيمة عند كاظم إسماعيل قاطع. ليش؟ لأن كتبها بحرارة الموت. شايفين واحد طالع من فتالة الموت ويكتبها، تعرض للموت وشاف الموت بعينه، كان في ناقلة هو وجواد الحطاب، ويكتب عنها هذه القصيدة، وطلعوا انفجرت بيهم وصار يعني بيها مأساة، هو يحكيها في واحدة من القصص، ويكتب الليلة موت الليلة آخر ليلة. خلونا نسمعها.
1: الليلة موت، الليلة آخر ليلة، الغيم، الغيم مديد على راسي والمطر شد حيل، الليلة قطرات العمر ناقوت حب سهران، يما تخيلك ترجاج ضمين بسواد الشيل، الليلة ليلة هد علي الليل بخيول الظلام، منين اجيب الحيل ويرد خيلي، حيرتني ظنون موتي، اوف نحش شلون وسط الباب هن، من يقابلنا عليه ونشيله، الليلة موت، الليلة قلبي ينام دافو وتندفن ويا حرارة شيلة، الدم ينبع من سرادي بالضلوع ويرسم جروحه على الفانيل، وطير من بين الضلوع يطير وتلحق السهام، وقيس يخسر ليلة، وقمر سكران على ميز قمار ضيع ليلة، تفيض روجات الحسافة وتكسر الشط، يا سنين الرايحات وداعت الله، نطين بوسة موادع الخل الخليلة، يا نخل يا عاقر احبل، ذوق طعم الفاجع بموتة فسيلة، وصيح يا هور الحزن، لا تخفى يا هور الحزن، تابوت جاك من القصب بهداي بهداي حط على الجرف، ومحمداه من القلب غنيله يا مطر يا سيل، والدين على نهران الحبيب بلش صادف صورته شي باقي منه أثر جدمع للرمل، وازجد بدمع للرمل واشكيل، وانزع عيوني براحته وهي العيون معلمش تبجيله، كن رباب تكاول تزدن بعتابه، وترقص الغربان على الجثة الثجيلة يا طيور الليل، والدن على ناسي اللي يموت يشوف يسمع يلتفت ينكسر قلبه ويعرف اللي يبجيله. أنا أتمنى الشتاء وحضن الحبيب، وسيف جاتني قبل هالليلة، أنا أتمنى الشتاء وحضن الحبيب، وسيف جاتني قبل هالليلة.

0: استمعنا إلى قصيدة الكبير الراحل كاظم إسماعيل القاطع، قصيدة قبل ليلة. جد سمعناها جميلة بصوت محمد الأميري، صوته فخم ويسجل باستوديو كذا. صار هيك عندي وجهة نظر هيك أريد أشاوركم بها. دائما أقول إنه الشاعر مهما يكون القاء بسيط ومتواضع، إذا يقدمها بصوته راح تطلع أجمل وأحلى. عندي قناعة كاملة بهذا الموضوع، عارفها تماما ويندل تفاصيلها ويقولها بإحساسها. فتخيلوا مثلا واحدة من الإشكاليات التي كانت حاضرة بزمن كاظم إسماعيل القاطع، أنه مثلا القاء يعني ضعيف مثلا إلى حد ما، في حين هواي ناس بما فيهم المتحدث نطرب عندما يغني كاظم إسماعيل القاطع، أحسه يغني ما أحسه يقرأ الشعر. فديك بكلمات بيها سلاسة وشفافية وكسترسال عالي، ويقولهن من القلب. الموضوع أعتقد حتى يشبه الملحن، نفس الملحن الصوت مو حلو، إذا يغني أغنيته يؤديها أحسن من المطرب. وهذا صارت ويا كثير من الملحنين اللي عادوا إنتاج أغانيهم بعد ما تغنت عند المطربين. الختام ويا من نختم في تجربة شاعر، ما نستغرب من نقول راح نسمعكم شاعر أبو ذيع عظيم، فما نستغرب إذا نعرف أنه هو من الناصرية. بس من نقول من العمارة، يعني أكو بالعمارة شاعر أبو ذيع مهم، إيه أكو في كل المحافظات أكو. يعني فكرة اللون ما يحتكر مستحيل على مدينة دون سواها، بقدر ما أكو محطات مضيئة في كل مدينة. وأكو سمة غالبة أنه الناصرية تكتب الأبو ذيع، هاي سمة غالبة. بس الالتماعات والإضاءات في المدن الأخرى، مثلا راح نروح لكامل النوفلي راح نسمع أبو ذيع بطريقة خاصة وبطعم جديد.
1: الصبح دمعة الضحنحك والمسنة بحيث قلبت شعر والمسن، انت لاقى أبقى الدليل والمسنة، أخاف انطايح وما ضال بي، شفك جاي يفتق ما يعرف لاي جرح يلمثل ريفك، اقبال اذبحوا لي دم ما يرف القلب، بس لا تلم وجهك علي
2: الله.
1: انا الحبهم ويركض والضحلهم بحياته وشكو غامض، الصبح بتشي على روحه والضحلهم بحيث ام الشهيد اكتفت بي، سبي يخف لهم عقل سبجناي وبراس ون البروح، سبي يخف لهم عقلي سب جن سبجناي وبراس ون البروحي، يا خايب مو بزر بطن سبقني، التهيت بزعلك ومرضاك لي، شي بالدار الامامش وشيلك بعد ومن الدمع بطل، خبل بالقاع عرس منك وشيل، انقهر من تخرب رسومك علي، النهار اقضي بواك والمسلهم بحيث ازعج النايم، امنيتي اعمى بجزيره والمسلهم اثر واتبعوا يحظون بي، هل شمرت عصبين لبنكم هل تشاليش ما جيت عفى يوم اشتهت قطعون
2: استاهل
1: دمع بالليلة كتلة وضحة كتلة ومل شروط المقذل، أم ما تم ضحك لوضح، فكيف بعرس خوي وجاي لمس بنادم العين لموسى كهل ومسلم العيد
2: لموسى،
1: خفيت خفية موسى لموسى، التقي خفية وقلق سطاي بي، دحط رمحك تحت قلب كلبشة بسقم والليلة خلصن
2: كلبشة،
1: وعلم ان حطه وبشف
2: كلبشة،
1: حكت وتخيليتك جاي ليه. السؤال اللي بيغصن يذبل حلاماي، انتبه يا الحاسبك فارس، معستك بالقلب حالك حالم وعز من شيبت الوالد علي، تجين بخنجرك تضحك وتغلب دليل وروح بس تقلب
2: وتغلب،
1: شغلة من الولد لما وتغلى علي من والدين وخنت تبي اذقبت هدمي لكن دمع بختها على مود وروح ما يعرف تلاقينا ورجل طقت بختها خطف لون ورجيف ازداد بي اشمعت راسي وانا مطيوف تون الك وحذاك اقل الروح قضت شدة العوز وعود تون قمت والدهر بفراقك علي.

0: ما أجمل الشعر وما أجمل الشعراء وما أجمل الناس اللي يحبون الشعر. انتهى وقت الحلقة. شكرا للجميع، شكرا لكل واحد واصل ويانا طيلة الساعة الماضية. شكر موصول إلى أصدقائي في الاستوديو عمار مشتاق، وفي التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم. الختام ويا مخرجنا المتألق دائما عمار مشتاق.
1: الشايب يقولهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال.
0: طبعا
2: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجج الدلال في الاعلار
3: السحاب حدد عزالي
4: حسين العبادي يقول حي بروش نبروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك.
1: تطلع من الشباك إيه من الشباك مثل الهوى الهاب
5: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن أشارك.
1: أقسم لك بسورة يونس أني دنيف ولا سوالف.
6: إيه أعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر.
1: يمنى أحلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل بينا

سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال. بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك، ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك، وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحد بندقيتك التي هرمت وتنهض ثم تهجم، تحصد الأرواح في عجل وترجع ثم تشحدها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده إذ يكتب التاريخ مجدك. إياك أن تصغي، فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم سيقال دوما ما يقال. حاذر، فأفخاخ الكلام كثيرة والحرف متهم ومتهم وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من؟ ومن يدري العدو من الصديق؟ وحوله هذه المقالات الكمائن، والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين وقمة مقلوبة أو غار معنى أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك، قد كان في قلب الشدائد مضمرا حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى. وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح. ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا، من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا. هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى. وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال. فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه، فلأنت أحرفك الفعال سيقال دوما ما يقال.

0: مع حلول الصيف القاسي يعود ملف الطاقة ليتصدر المخاوف الشعبية، لكن هذه المرة بمعطيات أشد تعقيداً. فالتراجع الحاد في إنتاج الغاز المحلي نتيجة توقف العمل في عدد من الحقول النفطية، والتصعيد الإقليمي الذي يهدد شريان الإمدادات القادم من إيران، يضعان العراقيين أمام اختبار صعب. العراق اليوم يستورد ما بين 25 إلى 50 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني يومياً، بفاتورة سنوية ترهق الموازنة تصل إلى نحو 4 مليارات دولار. أي اهتزاز في هذه الإمدادات، خاصة في ظل التوترات العسكرية والسياسية الإقليمية الجارية، يعني خسارة فورية تقارب 4000 ميجاوات من الشبكة الوطنية، وهو عجز كفيل بإدخال مدن كاملة في ظلام دامس. هذا العجز ليس وليد المصادفة، إنه إنتاج عقود من الحرق الروتيني للغاز المصاحب، إذ يشير معهد حوكمة الموارد الطبيعية إلى أن العراق كان يحرق نحو 18 مليار متر مكعب سنوياً، ما وضعه في المرتبة الثانية عالمياً بعد روسيا في هدر هذه الثروة. وبينما تسعى الخطط الحكومية لتحويل هذا الهدر إلى طاقة نظيفة التزاماً باتفاق باريس للمناخ 2016، تظل فجوة الاستثمارات وضعف البنية التحتية هي العائق الأكبر أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي المأمول بحلول عام 2030. في الورش والمصانع الصغيرة تقاس أزمة الكهرباء بالدينار الذي يستقطع من جيب المواطن لتغطية كلف المولدات الأهلية والوطنية معاً. أبو سيف الذي يدير ورشة للنجارة يجسد بصوته مرارة هذا الواقع، حيث تضاعفت التكاليف التشغيلية لتصبح عبئاً يهدد استمرارية رزقه.
1: بالنسبة للكهرباء صح أكو قطوعات بس نوعاً ما زين، وبالنسبة للفواتير هم مقبولة، بس بالنسبة للفواتير صارت شهرية مو كل شهرين، كانت تجينا كل شهرين هسه صارت شهرية. ومن تنقطع ما أقدر أشتغل، تنقطع مثلاً ساعتين باليوم أو ساعة باليوم وإحنا موجودين، ما أقدر أشتغل، لازم عندي خطان، مثلاً هذا القطعة تشتغل على الأمبيرية، عندي قطعة ثانية صغار تشتغل على الأمبيرية، فلازم أشتغل، بدون كهرباء ما أقدر. إنارة إذا من تنقطع شلون؟ هي كلفة إضافية، بس إحنا نرجع ونقول الكهرباء أفضل من الأول بهوات، أفضل من الأول بهوات، كلفة لأن أنت شهرياً عندك مصاريف شهرية، عندك إيجار، عندك كهرباء وطنية، عندك أمبيرية، كلها إضافات وين؟ كله على العمل، كله ينضاف على القطعة مثل ما نقول يعني. أنت الفواتير تصرفها منين تطلعها غير من العمل؟ الأمبيرية تطية غير تطلعها من العمل؟ كلها من العمل، فكلها تنضاف وين؟ على العمل.
0: فنياً يرتبط إنتاج الغاز في العراق بإنتاج النفط، فأي تراجع في استخراج الخام يعني تلقائياً نقصاً في الغاز المصاحب. وفي ظل الظروف الراهنة تسعى الكوادر الوطنية في شركة غاز الجنوب جاهدة لتعويض النقص وتحقيق أقصى استثمار ممكن للغاز السائل والجاف لرفد الشبكة الوطنية. واثق غانم مدير هيئة المشاريع في شركة غاز الجنوب يضعنا في صورة العمل الميداني والجهود المبذولة لإدارة هذه الأزمة في ظل غياب الشركات الأجنبية.
2: كل كميات الغاز في المنطقة الجنوبية هو غاز مصاحب، ونتيجة الظروف الراهنة التي مرت بها المنطقة وقلة التصدير توقفت معظم الحقول النفطية، وهذا يؤثر أكيد على إنتاج الغاز. دأبت الوزارة من خلال خلية الأزمة بتشغيل الحقول التي تتوفر فيها كميات كبيرة من الغاز، وتوفير الغاز السائل هو كان هدف الوزارة، وهذا المشروع يوفر لنا ما يقارب 500 طن من الغاز السائل، وكذلك 55 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الجاف لرفد الشبكة الوطنية لإنتاج الطاقة الكهربائية. الكوادر العراقية تعمل في الظروف الصعبة ومعاملنا والمتوفرة لديها، حتى أكون دقيق بكلامي، الغاز تعمل بكل طاقتها بدون وجود الأجانب، وفي كل الحقول النفطية العاملة حالياً وفق الجدول الزمني له.
0: على المستوى الاستراتيجي لا يمكن فصل أزمة الطاقة عن الجغرافيا السياسية، فإغلاق الممرات المائية أو تراجع الصادرات النفطية ينعكس مباشرة على قدرة العراق في معالجة الغاز المصاحب وتوفير الوقود لمحطات التوليد. الخبير المتخصص بشؤون الطاقة الدكتور نبيل المرسومي يحلل بالأرقام الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك والمخاطر المترتبة على استمرار الاعتماد على الاستيراد في ظل الاضطرابات الإقليمية.
3: بالتأكيد إغلاق مضيق هرمز أيضا يؤثر سلبيا على إنتاج الغاز المصاحب، لأنه أدى إلى انخفاض كبير في إنتاج النفط العراقي بحدود 1,000,000 برميل يوميا، وبالتالي خسرنا أكثر من 3,000,000 برميل يوميا. انخفاض الغاز المصاحب يعني انخفاض الغاز المستثمر كوقود للطاقة الكهربائية، وبالتالي قد نشهد إذا ما امتد غلق المضيق طويلا أزمة في إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق.
4: إحنا الغاز اللي موجود هو الغاز، شركة غاز البصرة مثلا أو حتى غاز الشمال هي تعالج الغاز المصاحب للنفط، فعندما انخفض انتاج النفط انخفض الغاز المصاحب. انتاج الغاز المصاحب المستثمر كان 1,700، اليوم نتكلم عن 700.
0: يبقى الغاز العراقي المحروق في الأفق قصة ثروة ضائعة تبحث عن استثمار حقيقي ينقذ البلاد من ارتهان الطاقة للخارج. ومع تسارع الأحداث الإقليمية تظل عين المواطن على المحولة والجوزة وعين الدولة على الأنبوب في سباق مع الزمن لتفادي صيف قد يكون الأكثر سخونة، ليس في درجات حرارته فحسب، وإنما في أزمة انقطاع التيار التي باتت قدراً يلاحق العراقيين.

حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين.

أو عطرة تشاريني. يا دجلة الخير، يا أطياف ساحرة، يا خمر خابية في ظل عرجوني، يا سكتة الموت، يا أعصار زوبعة، يا خنجر الغدر، يا أغصان زيتوني، يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين، يا مستجم النؤاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهاروني، حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير، يا أم البساتيني.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.
1: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
1: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
1: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
6: من قلب البصرة،
7: من قلب البصرة،
6: من مول بصرة تايم سكوير.
7: بصرة تايم سكوير.
6: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
8: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
9: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القربة.

يا أهلا وسهلا أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في لقاء جديد وحلقة من برنامج مجاز ومشوار نبتدئه معا في عالم الأفكار وعالم الثقافة والأدب والفنون. شكرا لكل من يسمع مجاز في هذه اللحظة وكل من تواصل برسالة وتعليق ومحبة. هذه رصيدنا الذي نفتخر فيه ونعتز حقيقة. اليوم البرنامج تحديدا في شهر تموز يصل لعامه العاشر، وأتذكر أول حلقة للبرنامج كانت في تاريخ 16/7/2016، اليوم احنا 18/7/2026، فمضى على البرنامج، على عمر البرنامج 10 سنوات كاملة ويومين. وهذا يعني لحظة حقيقة غريبة جدا، لحظة أنا قد ما سعيد بيها قد ما فخور بأنه على مدار العشر سنوات استطاع برنامج مجاز أن يتواصل. التواصل والاستمرارية في برنامج ثقافي أدبي فني فلسفي ربما يكون صعب في كثير من محاورة وكثير من الموضوعات التي يستهدفها، هذا في بحد ذاته إنجاز. نفتخر أنه احنا قدمنا على مدار العشر سنوات عشرات إن لم يكن مئات الكتب العربية والأجنبية، قسم من يومها حتى بعد غير مترجم. قدمنا مئات الشعراء بدءا من امرؤ القيس في الجاهلية إلى أحدث شاعر أو آخر شاعر شاب في العراق. لدينا مجموعة كبيرة كانت من اللقاءات، مجموعة كثيرة جدا من الملفات والمحاور اللي فتحناها. الحقيقة برنامج مجاز أصبح عائلة إلي أنا شخصيا. ربما قبل لا أدخل لمجاز كنت أكتب شعر وأعمل بالصحافة الورقية، لكن عالم الإذاعة والشكر هنا موصول لإخواني علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي الذين هم أول من آمن بي إذا كنت أستحق حقيقة هذا الإيمان، وقالوا وراهنا وأنه أنا ممكن أسوي شيء. يعني 10 سنوات مرت سريعة ومرت سعيدة أيضا بكم وبتواصلكم. اليوم مجاز لديه جمهور طيب كريم محب مثقف، هم عائلتي حقيقة الأولى من شبابنا اللي يسمعونا في لندن، أخوان وإلى أصدقائنا في ستوكهولم في السويد، هاي نبدي من خارج البصرة وخارج العراق. تحياتنا لإبراهيم عبد الملك اللي هو حقيقة سفير نادي برنامج مجاز في أوروبا، إلى اللي يسمعونا في أستراليا، اللي يسمعونا في دول العربية بدون ذكر أسماء يعني كثيرة حقيقة الحمد لله، إلى عائلة البصرة الحقيقية داخل المدينة اللي من السر مناسبة واجتماعية حقيقة ألتقي بيهم، وأشعر بفخر كبير أنه برنامج مجاز يوصل ويأثر، وإلى متابعين وإلى مفتقدين، لدرجة أنه أكثر شيء أنا أواجهه صعوبة أنه بعض الإخوان المستمعين يردون أرشيف للبرنامج، يردون حلقات القديمة، يردون يسمعون. تعرفون الإذاعة تبث لكن تبث مباشر وتبث حلقات إعادة، لكن ماكو مكان تحتفظ به الحلقات حتى يرجعوا لها. فأكون كل السعيد حقيقة بتجينا رسائل أنه أريد الحلقات تكون موجودة على منصة على، بس تعذرونا للأسف إحنا مشكلة الأغاني، مشكلة الموسيقى هي اللي مخليتنا إنه إحنا مسألة الحقوق، يعني ما نقدر نخلي على اليوتيوب، ما نقدر نخلي على منصات معينة، لأن مسألة الحقوق تصادر وحتى ترفع الحلقة من المنصة. المهم كل عام وأنتم بخير، 10 سنوات على مجاز، كل عام ومصطفى بخير حبيبنا، هو المخرج الأقدم في البرنامج، وأحب أن مني خلاله أحيي عمار مشتاق وحتى أوراس فترة من فترات طلعوا ويانا. حلقة جميلة إن شاء الله راح تكون محضر لكم إياها، فاصل ونبلش. حياكم الله.

إذن أصدقائي، أهلا بكل من يسمعنا سواء من الراديو وموجتنا الثابتة 102.5 FM أو اللي يسمعنا من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حول العالم في كل مكان. يا رب تكونون بخير وصحة وعافية. لما أكون مسافر طالع خارج البصرة وأطل من نافذة السيارة أو من نافذة القطار، من نافذة الطائرة حسب أي شخص يسافر بوسائل مختلفة، أطل على المساحات الواسعة لبلادنا، كثبان الرملية في الصحراء الغربية، السهول، المروج، الصباخ. عندنا حقيقة مساحة واسعة جدا من البلاد. أتساءل دائما وش قد أكو كنوز دفينة في هذه الأراضي. حقيقة تاريخ أسلافنا ممن عبروا وممن استقروا في هذه القفار يثير فضول أي باحث ومهتم وأي رجل إنسان وطني يحب شؤون الحياة، شؤون أحوال البشر قبل آلاف السنوات اللي عاشوا في هذا المكان. العراق عنده آثار، بس اللي مكتشف من آثار العراق ترى ما يتجاوز 11% بحسب بعض المنظمات. لدينا أكثر من 85% من مساحات العراق، عشرات الآلاف من المواقع غير مكتشفة، ما حافريها، ما مسوي لها حفريات. أنا أتوقع كل شبر بالعراق تحت آثار وتحت حياة وتحت ماضي عريق وتحت كنوز. المفارقة أنه أول ما يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن الآثار نفكر إحنا بباطن الأرض اليابسة، يعني باعتبارها هو موطن لكل ما هو غامض وثمين يستحق الاكتشاف. لكن أنا هذه المرة قرأت عن أسرار دفينة حملتها كبسولة زمنية بحرية كما يسميها العلماء، حيث عثر باحثون نرويجيون على حطام سفينة تجارية من القرن 18 راقدة في أعماق البحر لأكثر من 200 عام. هذا الاكتشاف حقيقة كان شحنة كاملة من الخزف الصيني والأواني والثريات والتوابل والسلع التجارية التي بقيت محفوظة بصورة مدهشة، حتى وصفها الخبراء بأنها من أفضل الشحنات الأثرية حفظا في شمال أوروبا. يعني وكأنه قطار الزمن، من أشوف التقرير وأقرأ الخبر، قد توقف داخل تلك السفينة لحظة غرقها ثم عاد ليفتح ويفتح أبواب الباحثين بعد قرون طويلة.

هذا الاكتشاف سفينة كاملة نرويجية لقوها غرقانة محتفظة بكل الحمولة مالتها يذكرنا أحبتي أصدقائي في كل مكان أنه الآثار مو بالضرورة دائما تكون تحت أقدامنا، لا، قد تكون تحت أمواج البحر. وإحنا عندنا الخليج وعندنا نهر دجلة من أعلى العراق إلى أسفله، وعندنا الفرات مساحته كبيرة، وعندنا الأهوار، يعني مساحات واسعة نقدر نعيد بها اكتشاف الإنسان الذي عاش قبلنا، ونقدر نعرف كيف كان يأكل وكيف كان يشرب وكيف كان يتاجر وكيف كان يسافر وكيف كان يبني حضارته. أنا دائما أقول أنه إحنا للأسف معتمدين فقط على النفط كمورد للدخل القومي، بينما عندنا من إمكانيات سياحية تخلي الأجانب ما يوقفون عن الدخول إلى البلاد ودفع الفيزا، ويقعدون بالفنادق ويأكلون بالأسواق ويشترون سلع، يأكلون بالمطاعم ويشترون سلع وآثار. شوفوا مصر وش قد مستفادة من السياح، شوفوا تركيا، شوفوا الأردن، شوفوا الإيران. إيران، يعني أنا سافرت مرة لإيران وهي بلد محاصر، كنت في مكان قديم في أصفهان، شفت سائحين من إسبانيا ومن إيطاليا يلتقطون الصور ومستمتعين، وأنا باوعت المكان اللي كنا بي في العراق موجودة بي على الأقل فد 10,000 موقع بنفس مواصفات الموقع اللي كنا بي، الحديقة نقش جيهان اللي صايرة، اللي رايح لأصفهان كده يعرفها، بيها جوامع تراثية قديمة جدا وزخارف وإسلامية ومآذن وقباب وبناء قديم. السياحة حقيقة احنا ما مستفادين منها، ما عندنا ثقافة سياحة. حتى من فترة أخيرة من صار شوي انفتاح وجوي إن شفتوا أنتوا شنو صار من مهازل، اعتداءات من بعض الشباب السيء، بعض الأجهزة الأمنية ما تعرف تتصرف مع السواح، بعض المفارز، بعض الحقيقة نحتاج إلى ثقافة سياحية، ونحتاج إلى أنه نفكر جديا بأن نجعل السياحة ونجعل الآثار مكسب ونافذة لإدخال الأموال إلى بلادنا، لأن هذا راح يشغل هواي ناس وراح يعطي زخم كبير للبلاد، ينوع مصادر الدخل. تشول عندنا، وعوفك من التشول موجود المياه، أكو مياه مندرسة يابسة وأكو مياه لا تزال موجودة. شط العرب هذا الله يرحمك يا حامد البازي إيش قد بي يتكلم عن دفائن وغوارق جولجت من مئات السنين للبصرة، إيش قد أكو أسرار بالسفن البرتغالية والهولندية والإسبانية والإنجليزية والهندية والصينية، هاي بنت اكتشفها أنت وتطلعها، إيش قد ممكن تلفت نظر الإعلام الأجنبي، الإعلام الغربي إسباني، يجون يجوز هاي فرصة إنه يجون دولة من إسبانيا من جديد ومن البرتغال ويسووا لهم استثمارات، فتحوا لهم مطعم، يسووا لهم مصنع، وهكذا الهند وهكذا الصين. إحنا عندنا صلات كانت بكل دول العالم، كانت البصرة هي مركز تجارة عالمي. فإذا كانت أعماق البحر في النرويج قد حفظت هاي الكبسولة، فإنه منطقتنا العراقية وحتى الخليجية وحتى العربية تزخر أصدقائي بكنوز لا تقل دهشة، لأنها كانت مهد للحضارات وقبلة للأمم في سالف الأزمان.

0: وشيء بالشيء يذكر حقيقة، هناك دول قطعت أشواط جيدة في مسألة البحث عن الآثار. احنا صارنا فترة طويلة متوقفين عن مسألة البحث، يعني في دولة الإمارات كشفت حفريات في منطقة ساروق الحديد في دبي عن شواهد حضارية تعود إلى آلاف السنين، تضمنت أدوات معدنية ومصنوعات تدل بما لا يدع مجالا للشك على وجود مركز تجاري وصناعي متقدم في قلب الصحراء. وتبين حقيقة أن هناك مواقع رئيسية في هذا الموقع لصهر النحاس وتصنيع الأدوات والأواني المتنوعة منذ بداية العصر الحديد الثاني 1270 وإلى 800 قبل الميلاد حسب ما قرأت في موقع وزارة الثقافة. كذلك كشفت جهود التنقيب الأثرية في جزيرة دلما عن أدلة على استقرار بشري يعود إلى العصر الحجري، الأمر اللي يؤكد أنه هذا الإقليم هو قريب على أبوظبي حقيقة يزخر كان مزدهر منذ آلاف السنين. وبس هاي، الكويت أيضا أظهرت جهود التنقيب في جزيرة فيلكة، طبقات متعاقبة من الحضارات من الإغريق حتى الحضارة الإسلامية كنا نستمتع برؤيتها وهي تزين المتاحف. احنا حقيقة كل هؤلاء اللي كانوا يمرون بالخليج هم جايين عنا أيضا، يعني الإسكندر المقدوني احنا قدمنا في القصة خون حلقات ذكرنا بها متى اجى الإسكندر المقدوني للبصرة والمكانات اللي بناها والمكانات اللي أقام بها. احنا نستطيع حقيقة يعني هذه نستطيع أن نضيف معلومات واكتشافات مهمة وملهمة في باطن الأرض وفي باطن الخليج قريبة علينا في ضمن مياهنا الإقليمية. تخيلوا جد ممكن نلقى كنوز في نهر دجلة على امتداده من الشمال إلى الجنوب. نهر دجلة مرت بحوادث، مرت بأحداث كبيرة، الحرب العالمية الأولى، ثورة العشرين، حوادث اجتماعية، حوادث عسكرية وغيرها، كان ممكن أن تشكل اكتشافات مهمة. الأهوار ممكن تشكل اكتشافات مهمة، وممكن أيضا إعادة النظر وفتح تنقيبات جديدة. أنا أعرف أنه جهود ربما في الناصرية موجودة، لكن لا بأس بتوسيحها واكتشاف مناطق أخرى في محافظات لم يعهد لنا أن نسمع بها. بس تحديدا مسألة النهر، إحنا ما مفكرين حقيقة نبحث بالأنهار، كل تفكيرنا بالتعامل مع الآثار بمسألة اليابسة. خلينا نسمع هذا التقرير أصدقائي الذي يتحدث عن قيمة بحث عن الآثار تحديدا التنقيب في المياه وفي قاع المياه، وراح نعطي تصور عن العالم في العالم كيف ممكن اكتشافات مهمة صارت بالفترة الأخيرة من التنقيب في قاع الأنهر والبحار والمحيطات. نسمع ونرجع.
1: يمتلك العراق أكثر من 15,000 موقع أثري مسجل، ما يجعله أمام فرصة تاريخية لتحويل هذا الإرث الجيوسياسي والثقافي إلى رافد اقتصادي مستدام يكسر هيمنة النفط على نحو 90% من إيرادات الموازنة العامة، وذلك عبر تفعيل قطاع السياحة الثقافية والأثرية. تشير البيانات العالمية الصادرة عن منظمة السياحة العالمية إلى أن السياحة الثقافية تمثل نحو 40% من إجمالي السياحة الدولية، وهي الأثرى اقتصادياً لأن السائح الثقافي ينفق عادة أكثر من غيره. عند النظر إلى تجارب دول الجوار نجد مصر نموذجاً بارزاً، حيث حققت عوائد سياحية قياسية بلغت نحو 14.9 مليار دولار في الآونة الأخيرة بفضل الاستثمار المستمر في كشوفات الآثار والمتاحف الكبرى. وفي سياق مشابه تساهم المواقع الأثرية في إيطاليا بنسب مؤثرة في دعم الناتج المحلي الإجمالي، مستقطبة ملايين السياح سنوياً عبر ربط التقنيات الأثرية بالصناعات الخدمية والترفيهية. إن تفعيل هذا الملف في العراق يتطلب استراتيجية وطنية شاملة تقوم على مرحلتين: الأولى الاستكشاف الذكي عبر تشجيع بحثات التنقيب الدولية، ما يسفر عن اكتشافات جاذبة لوسائل الإعلام العالمية ويعيد تمطيط خريطة السياحة العراقية مثل آثار أور وبابل ونينوى. الثانية الاستثمار الهيكلي من خلال بناء فنادق فخمة وتطوير شبكات النقل وتحديث المتاحف وتوظيف التقنيات الذكية لإثراء تجربة الزائر وتسهيل منح تأشيرات الدخول. لا تقتصر العوائد الاقتصادية للتنقيبات على رسوم دخول المواقع الأثرية فحسب، بل تمتد لتخلق مضاعفاً اقتصادياً ينعش قطاعات الطيران والفندقة والنقل الداخلي والصناعات اليدوية المحلية. وبحسب دراسات المجلس العالمي للسفر والسياحة، فإن كل وظيفة مباشرة في قطاع الآثار والسياحة تخلق نحو وظيفتين إلى 3 وظائف غير مباشرة في المجتمع. إن تحويل الآثار من شواهد صامتة على التاريخ إلى مشاريع استثمارية حية هو مفتاح العراق لبناء اقتصاد مرن ومتنوع. فالنفط ثروة قابلة للنضوب، أما إرث وادي الرافدين فهو طاقة متجددة تضمن تدفقاً مستداماً للعملة الصعبة وتوفر مئات الآلاف من فرص العمل للشباب العراقي.
0: طبعاً ممكن استخدام غواصات مسيرة صغيرة مع باحثين من جامعاتنا العراقية، مثل البعثة اللي قادها فريق البحث عن حطام سفينة التايتانيك القابعة في شمال المحيط الأطلسي. وحبذا طبعا لو يشارك الشباب وشابات في هذه الرحلات وتنقلها وسائل الإعلام، الأهم من هذا أن يكون عندنا متحف بحري نوعي يضم كنوز الخليج وكنوز دجلة وكنوز الفرات ومقتنيات التراثية والأثرية مع استخدام التكنولوجيا الحديثة في مرئياته. ممكن أيضا أن يضم أحبتي اكتشافات لبحار أخرى حتى نمنح الزائر تجربة إقليمية وعالمية ثرية لا تنسى. الأمم اللي تهتم بتراثها وتبحث عن كبسولات زمنية مثل كبسولة النرويج هذه اللي لقوها في بداية المحور، حقيقة هي تستثمر في كثير من المجالات، تستثمر في التعليم، تستثمر في السياحة، تستثمر في البحث العلمي، وأيضا في تعزيز الهوية الوطنية وتعميق إيمان الناس بقيمة بلدانهم.

يا حياكم الله أحبتي أصدقائي في مجاز من جديد، معكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم ومصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ، وهذه إذاعة راديو تايمز سكوير 102.5 FM. أثارت الكاتبة البولندية أولغا توكارتشوك الحاصلة على جائزة نوبل لعام 2018 أثارت موجة من الغضب بعد تصريح لها خلال مشاركتها في مؤتمر إمباكت 26 في مدينة بوزنان. اعترفت خلال هذا المؤتمر أنها استخدمت الذكاء الاصطناعي لإتمام بعض المهمات في كتابة روايتها الأخيرة، ووصل السخط في البعض إلى حد المطالبة بسحب الجائزة العالمية من الأديبة. وقالت هذه توكارتشوك أنه هي اشتركت في نموذج متقدم للذكاء الاصطناعي وانبهرت من النتائج اللي حصلت عليها، ووصفت الذكاء الاصطناعي بأنه يوسع الآفاق ويعمق التفكير الإبداعي. ومن بين ما قالته أنه بينما كانت تكتب روايتها اللي تصدر الخريف المقبل وتدور أحداثها في القرن 19، لجأت إلى برنامجها الأثير، يعني برنامج بالذكاء الاصطناعي، وسألتها عن الأغاني التي رقصت عليها شخصياتها في تلك الفترة من الزمن القرن 19، حتى تكمل مشهد تكتبه عن حفل راقص. وحسب ما قالت الأديبة فإن أسماء إحدى الأغنيات لم تكن صحيحة، لذلك فهي تحذر من هلوسة الذكاء الاصطناعي. زين، إذا هي تحذرين من هلوسة الذكاء الاصطناعي وطلعت الأغاني اللي رشحتها إليش الذكاء الاصطناعي عن الفترة القرن 19 مو صحيحة، شو بعد عليه ما نتي تاخذينه؟ يعني شو شيء ما يشبه شيء. زادت توكارتشوك هذه الطين بلة لما شرحت أنها أحيانا تعود إلى برنامج الشات جي بي تي وتسأله كيف يمكنني يا عزيزي أن أطور هذه الفكرة الروائية بشكل جميل. وهذا ما يعني أنها تطلب المساعدة حتى في بناء الرواية أصدقائي. واعتبرت الأديبة أن هاي التقنية حسب ما اكتشفت إلها نتائج وأبعاد لا تصدق. طبعا الخبر انتشر وصارت نقاشات واسعة خصوصا حول أحقية استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة الروايات وفي العمليات الإبداعية بشكل عام. اضطرت الأديبة النوبلية تصدر بيان توضح فيه أنه هي ما كانت تلجأ للذكاء الاصطناعي في الكتابة، إنما في البحث عن المعلومات والأرشفة. حكي فيه دش حجية تقلتي أنا أقل يطور البناء، يعني هاي ما تحس من الكتابة، يعني أفكار تطوير الرواية تجيبها من الذكاء الاصطناعي. طبعا هاي على مستوى نوبل، وتخيلوا أنتوا لعد اللي أقل منها والأقل والأقل واللي استوى بادي. يعني حقيقة أنا أقول أنه الذكاء الاصطناعي قضى نهائيا على الأدب، قضى على الإبداع الإنساني الأدبي. هسه بعد واحد أشد وخروحة يطوب على الذكاء الاصطناعي ويقول له اعطيني فكرة مع القصة، أو اكتب قصة، أو اكتب رواية وطورها وطول خلقه شوية بالتعديلات وبالإضافة وبالحذف. يعني يكتب له، مو يكتب رواية، يكتب للبرنامج والبرنامج هو ينفذ وخلاص. طلع له رواية وطلع له ديوان شعر وطلع له كتاب نقدي، طلع له كتاب ممكن حتى هم يترجم إذا أراد. وما شاء الله الناشرين قسم منهم ما يدققون، والحق ربعك. ولهذا تشوف أنت زيادة تضخم كبير في الإصدارات. شوفه واحد استوى طالع وعنده 10 كتب، واللي عنده 12 كتاب، واللي طلع لك كل سنة ديوان وديوانين ورواية ورواية، عنده 4 روايات خلال 3 سنوات. يعني ما تفهم شنو القضية حقيقة.

هسه بصرف النظر عن مدى استفادة كاتبة نوبل أولغا الشهيرة من إمكانات الذكاء الاصطناعي، وهي أديبة وإلها رواياتها وإلها تاريخها وإلها نتاجها المتميز، وهذا النتاج يمكن يحمي شوية سمعتها، إلا أن الخطورة الفعلية أصدقائي هي في صعوبة مقاومة الأدباء لمهارات التطبيقات التوليدية، وأعني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما يقدرون يقاوموها. السؤال المطروح أنه هل بقي للكاتب من وظيفة؟ وهل الإبداع عملية بشرية متجددة؟ لو قضية تقنية نقدر نستنسخها ونقدر نقلدها، يعني وإذا كان الأمر هكذا، هل الذكاء الآلي سيكون سبب في موت الإبداع، في موت التجدد الإنساني؟ للأسف أيا تكن الإجابة، هناك من يعتقد أنه كبح أو فرملة أو دوس بريك لهذا التطور التقني هو أمر شبه مستحيل. أكو تنافس تجاري متوحش بين الشركات الكبرى، وأكو استثمارات بمئات مليارات الدولارات، وهي تتنافس حتى تتمكن من تعويض ما استثمرته في أسرع ما يمكن، فبالتالي تقدم خدمات وتقدم إبداعات وتقول لك أسوي لك رواية وأسوي لك بحث وأكتب لك قصيدة وأرسم لك لوحة ولا ألحن لك لحن، شو تريد؟ بس اشترك، بس ادفع لي هال10 دولار، هال20 دولار، هال30 دولار. هسه جاي يسوي فيديوهات، لك اليوم منى زكي وأنغام تشرت لها صور شبه حقيقية مسيئة بالذكاء الاصطناعي، عشر عقب مصايب يسوون للعالم بالذكاء الاصطناعي. فبالتالي يصعب التمييز في كلام مسؤولي هذه الشركات الكبرى بين الوعود الترويجية المزيفة وبين الواقع الفعلي. لكن علماء كثيرين، بعضهم حاصلون على نوبل وحاصلون على جوائز عالمية، يعتبرون أن العقل البشري بتمايزه لا يزال إلى الآن العامل الأساسي في الابتكار والتحليل والتفسير العلمي، يعني أنه بعدنا نشتغل، بعد الذكاء الاصطناعي ما قدر يعوض الإنسان. لكن في خضم هذه الفوضى فازت الكاتبة اليابانية ريكو دان بجائزة مرموقة اسمها جائزة أوكتاغوا، رغم اعترافها بأنه نحو 5% من روايتها برج التعاطف في طوكيو أنشئ بواسطة الذكاء الاصطناعي. عشتيدش خالة، يعني هي تقول 5%، هسه هاي 5% ما نعرف 5 10 35، باكر عقب الكاتب الفلاني ايش قد يصير؟ يابا 5%، قالت والله 5%. وهاي ايضا اثار جدل واسع بين من يريد ان يبيع الكتب ويربح المال باي ثمن، ومن يود ان يستفيد من الادوات المتوفره حتى يدفع بابداعه لقدام. هنا تختلف نوايا الكتاب واهدافهم من استخدام التقنيات المتاحه.

كاتب كندي معروف مثل ستيفن مارش خاض مغامرة سنة 2023 تحت اسم مستعار، سوى له اسم، سمى روحه إيديان مارشين، وصدر له رواية سماها موت المؤلف، وقال إنه 95% من النص تم توليده بالذكاء الاصطناعي. حلو، الرواية ما كانت فتشي واو، ما كانت فتشي يعني بديع، لكنها محاولة، وصفتها نيويورك تايمز بأنها أول رواية ذكاء اصطناعي قابلة للقراءة إلى حد ما. احنا عندنا بالبصرة هنا أكثر من واحد، ذاك اليوم صديق يتكلم أنه ابنه بالمتوسطة مسوي له رواية ورايح والدائرة والمدرسة مكرمته وكذا، قلت له يا ابن رواية بالذكاء الاصطناعي غير، قال لي بالذكاء، بس هم المدرسة ما كانوا يدرون. هناك من يعترف من الأدباء، هذا طفل بالله، بس هناك أدباء يستخدمون الذكاء الاصطناعي، قسم منهم يعترفون وقسم لا يعترفون بأن البرامج التوليدية باتت لا غنى عنها أثناء الكتابة، سواء بالبحث أو بالأرشفة. ومنهم من يبلغ به الحال حد المساعدة في تطوير الشخصيات والحبكات، يعني هاي أولغا فايزة بنوبل 2018 تقول له والله أنا أقول تشات جي بي تي، قل له طور لي الأحداث، والله شوية هاي الشخصية أنا ما عجبتني، سوي لي فد احتمالات، فد اقترح لي أحداث ممكنة لتطوير الرواية. الأديبة هذه أثارت نقاش حساس حول حدود إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي، لأن هي واحدة من أبرز أدباء جيلها، إضافة إلى نوبل حاصلة على جائزة بوكرمان، يعني مو فد وحدة. المصيبة مو هاي، أنا من قرأت عنها اكتشفت أنه هي ناشطة حقوقية، وكتاباتها تعكس اهتمامها بالإنسان وبالهوية وسؤال الحرية والبيئة وتحليل السايكولوجي، تحليل النفس البشرية. لجنة نوبل قالت عنها أنه خيالها السردي الذي يتميز بشغف موسوعي يجسد عبور الحدود كوسيلة للحياة. لذلك فإنه رأيها في التحديات اللي يتعرض إلها الأدب بسبب التطورات التقنية يجب حقيقة أن نأخذ على محمل الجد، وهو رأي انتشر كالنار في الهشيم لأنه تم تناقله بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال فيديو يعني تسجيل مصور. كلمة توكارتشوك تقول أنه على عكس ما يتردد، أعتقد أننا نحن الكتاب بحكم خصوصية حرفتنا سنكون الأكثر انسجاما مع أدوات الذكاء الاصطناعي.

0: بالطبع حقيقة يعني لم يعتبر محبو هذه المؤلفة ما تقوله خبرا سارا أو خبرا مطمئنا. يعني أكو صحفية بولندية كتبت أنه يجدر التذكير بأن هذه الجائزة تؤكد على فردية الكتابة وأصالته، ومن الصعب الحديث عن هذه الأصالة عندما يقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء الحبكات والجمل نيابة عنا. شوف شلون صحفية نبهة تقول هي من مرتكزات جائزة نوبل أن تكون الكتابة أصيلة وفردية، فبالتالي شلون وهسه الناس كلها جاي تجيب كلامها وأفكارها وجملها وباراغرافاتها وفقراتها من الذكاء الاصطناعي؟ مو هي المصيبة وين إخواني؟ المصيبة أنه الجاي للكتابة هسه جاي لعالم الثقافة والكتاب، هو ما جاي للفن، هو ما جاي للإبداع، هو ما جاي يمارس الكتابة حتى يخلي الحياة أجمل. الفن واحدة من وظائفه هو الجمال، تعميق الجمال. هو لا، هو ما جاي هيجي، هو جاي حتى يسوي شول نفسه، هو جاي حتى يحقق ذاته، هو جاي حتى يعوض نقص في في في شخصيته، في حياته، في يومه، في عالمه، من خلال الوجاهة الأدبية. الأدب الآن والثقافة والإعلام والمحتوى هو وجاهة طشة. يعني مثلا واحد مثل كاظم الساهر ليش يسوي لقاء مثلا ويا هذا شو اسمه نزار او شو اسمه هذا الولد الاماراتي؟ لانه طاش، ترى مو لانه عميق ومهم ويقدم اسئله جوهريه. هاي واحده من الامثله. انا اتعامل مع الناس اللي طاشين، انا اريد اصير طاش. قيمه الانسان هسه تجي من انه اكو فد صفه له ما حد يقبل يصير عادي، كلها خارقه ما شاء الله. كل هاي والعراق غرقان، يعني احنا بلاد والعالم غرقانها، مو بس العراق غرقان، العالم غرقان. بينما البشر ياولت لزمه هذا الكاتب وهذا الاديب وهذا الشاعر وهذا مخترع السيكوتين وهذا فاتح السيفونه وهذا محرر المريخ من الكائنات الفضائيه. لو احنا جايين للادب لانه نريد نخدم الادب بتقديم فن حقيقي راح تهمنا الحقيقه، فمن أقدم أنا فن مكتوب بالذكاء الاصطناعي وين الحقيقة؟ هذا تشويه، هذا تزييف، هذه سرقة، هذه ضحك على الجمهور، هذا بؤس وانحطاط من قبل الكاتب أو الكاتبة. انحطاط، أصر أنه أقول انحطاط. فهي تجي تبرر العينتين، تجي تبرر تقول والله مش يسمونه وإحنا كتاب والذكاء الاصطناعي كتابة وإحنا نقدر نتوالم وياه. يا بحج جيه ما حد قال ليش ما تقدرين تتوالمين، بس وين الحقيقة؟ وين لو عادي بعد القضية صارت؟ نسمع هذا التقرير عن ظاهرة اعتراف الأدباء باستخدام الذكاء الاصطناعي في رواياتهم ونرجع في مجاز. حياكم.
1: حين تعلن روائية بحجم أولغا توكارتشوك الحائزة على جائزة نوبل للأدب، أنا لا تنوي كتابة رواية طويلة أخرى، فإن الأمر يتجاوز قراراً شخصياً يتعلق بمسيرتها الأدبية. ما تقوله الكاتبة يعكس قلقاً متزايداً حول مستقبل القراءة العميقة في عصر السرعة الرقمية. أمضت توكارتشوك 7 سنوات في كتابة روايتها الضخمة كتب يعقوب، وهي عمل يتجاوز 1000 صفحة ويعتمد على بحث تاريخي واسع وجهد طويل في الكتابة والتوثيق، ما أثار إحباطها أن عدداً متزايداً من القراء أصبح يلجأ إلى الملخصات والمراجعات المختصرة لمعرفة مضمون الرواية ونهايتها، متجاوزاً التجربة الكاملة التي صمم العمل الأدبي من أجلها. هذه الملاحظة تقود إلى سؤال أكبر يتعلق بطبيعة علاقتنا الحالية بالمعرفة. فالمحتوى الرقمي يدفع نحو السرعة والاختزال، الأخبار تستهلك في ثوان، والأفكار تقدم في مقاطع قصيرة، والكتب تختصر في صفحات معدودة أو مقاطع مصورة. ومع مرور الوقت أصبح من الصعب على كثير من الناس تخصيص أسابيع أو أشهر لقراءة عمل أدبي طويل. قلق توكارتشوك لا يتعلق بانخفاض المبيعات فقط، وإنما بتراجع قيمة التجربة القرائية نفسها. الروايات الكبرى عبر التاريخ كانت تتيح للقارئ العيش داخل عالم كامل والتعرف على شخصيات متعددة واختبار أفكار وتحولات لا يمكن نقلها في ملخص أو مراجعة سريعة، جزء كبير من قيمة أعمال كتاب مثل بلزاك ونابوكوف ودوستوفسكي، يكمن في الزمن الذي يقضيه القارئ داخل النص. وفي الوقت نفسه تتحدث الكاتبة عن جانب اقتصادي لا يمكن تجاهله. إنتاج رواية تستغرق سنوات من البحث والكتابة أصبح أكثر صعوبة في سوق نشر تتغير بسرعة، تكاليف النشر ترتفع واهتمام الجمهور يتوزع بين آلاف المنصات والمحتويات اليومية. الذكاء الاصطناعي في نظرها قد يساعد في اختصار بعض الجهد المرتبط بالبحث والتوثيق، ومع ذلك يبقى السؤال الأهم بعيدا عن التكنولوجيا نفسها، هل ما زالت الثقافة المعاصرة تمنح الوقت الكافي للأعمال التي تحتاج إلى صبر وتركيز وتأمل؟ ربما لا يتعلق الأمر بمصير الرواية الطويلة وحدها، وإنما بمصير قدرتنا على القراءة البطيئة وفهم الأفكار المركبة في عالم يتسارع باستمرار.
0: أنا الكلام اللي قالته حقيقة أولغا في التقرير يكشف عن أزمة وجودية عميقة أخواني تواجه الأديب. يعني مهما بلغت مكانته، مهما بلغ مستواه الإبداعي، هو يعيش مزاحمة الآلة له، يعيش تهميش دوره، يعيش لجوء القراء لقرصنته، يشترون PDF ويشترون كوبي وكذا، يعيش تلخيص أعماله. لشو الكاتب من يلخصون أعماله شي يصير بيه؟ أكو تطبيقات لتلخيص الأعمال، بل يعيش الاكتفاء منها بما يختصره الذكاء الاصطناعي في جمل قليلة وسريعة. يعني هسه بالجديد حط الرواية قل اختصر لي اياها، احكي لي اياها، احكي لي هذا الكتاب شي يقول، يروح يحكي في ريلز. فبالتالي هذا هم يريد يدافع عن نفسه، شي يسوي؟ قسم منهم يضعفون وقسم منهم لا يتماهون مع القضية. إذن أصدقائي أحبائي المستمعين في كل مكان، نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. أتمنى في النهاية أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في نهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه تحيات الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
2: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
3: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
4: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
5: لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا، وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت، وأنت نفسك التاج رهن في يديك وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظما، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت، وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار، إلى متى تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار، وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم، وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار، لا تتخم الموت، يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا، فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار.
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
3: حياتنا بعد الخمسين. يتسم الشباب بنشاط سريع وأحياناً انفجاري لأن نبض الحياة فيه قوي، وهو أيضاً يتسم بالاستطلاع الذهني والعاطفي لأن الشباب يجد الدنيا ملتغزة تحتاج إلى التوضيح، فهو كثير التساؤل والاستفسار، فإذا بلغ الخمسين أو حواليها هدأت نفسه، فقل الاستطلاع وسكنت العواطف، ولكن هذا السكون يجب ألا يكون ركودا. وانتقال المرأة من الشباب إلى الشيخوخة يقع في الخمسين، وهذا الانتقال كثيرا ما يحدث رجة نفسية تنشأ من التغيير الفسيولوجي في الجسم، كما تنشأ أيضا من الاعتبارات الاجتماعية حين تحس المرأة أن الدنيا لم تعد دنياها، وهذه الاعتبارات كاذبة في معظمها، لأن جمال المرأة

الحلقة مع العناية إلى ما بعد 50 و60، كل ما فيه أنه ينتقل من جمال الجسم إلى جمال الشخصية، بل قد يبقي شيء كثير من جمال الجسم في من يبلغون 55 و60 من الجنسين. والرجال في مجتمعنا أقدر على الاحتفاظ بشبابهم أو بالكثير منه من النساء، لأنهم يشتبكون في الحياة العامة ويعملون للكسب دون النساء، وهذا النشاط يكسبهم حيوية تلازمهم 10 سنوات أو 20 سنة، تزيد على سن النشاط عند المرأة التي يقضي عليها أحياناً مجتمعنا بالانزواء والركود، فيترهل جسمها وعقلها وتعيش كأنها في إجازة من الموت الذي له أن يطلبها في أي ساعة.

ربما كانت سن التقاعد بين الموظفين عندنا وهي سن 60 سبباً من الأسباب الاجتماعية التي تجعل جمهور الناس يخشى الشيخوخة ويستسلم لأمراضها، فإنها تعمم بيننا عقيدة زائفة هي أننا نصل إلى آخر أنفاسنا الحيوية في هذه السن، وأن من الحكمة أن نستكين ونركض ونهيئ الكرسي المسند كي نرتاح عليه ونتثاءب. مع أن هذه السن في أوروبا هي سن النضج والإيناع، وهناك شبان في 60 و70 نراهم يلعبون في مرح في الملاعب الرياضية في جميع مدن أوروبا، ويمتازون بعضلات مفتولة وبطون ضامرة وعيون صافية. وقد ألف أحد الأمريكيين قبل سنوات كتاباً بعنوان الحياة تبدأ في 40، فرد عليه إنجليزي آخر بكتاب بعنوان الحياة تبدأ في 50، وكان هذا الإنجليزي يقول لزميله الأمريكي نحن أكثر شباباً منكم، وكلاهما يشرح الطرق التي يجب أن يتبعها المسنون كي يعيشوا المعيشة النشيطة المثمرة، بل المعيشة الناجحة.

والمسنون عندنا من الجنسين جديرون بأن يعيشوا ويستمتعوا بحياتهم، وعلى جمهورنا أن يكف عن مطالبتهم بهذا الوقار الكاذب الذي يحمل المسن على ألا يلعب أو يتنزه أو ينشط نشاط الشبان. فإن كثيراً من ركود المسنين وتراحلهم نفساً وجسماً يعود إلى هذا الوقار الزائف الذي يجيز لهم التعفن على الكراسي في المقهى ولا يجيز لهم الوثب والجري في الملعب أو الشارع.

ما يحتاج إليه كل منا عندما نبلغ 60 إنما هو أن نتحدى الشيخوخة ولا نستسلم لها، وذلك بأن نعد الجسم والذهن والعاطفة لنشاط لا يركض. وصحيح أن هذا النشاط قد يتباطأ، ولكن العدو الذي يجب أن نكافحه هو هذا الركود الآسن الذي نركن إليه فيما يشبه لذة الموت، كارهين لثقافة الذهن والجسم، قانعين بالاستقرار دون الاستطلاع حتى تبلى العواطف وتموت. وما الإنسان إذا لم يستمتع بنشاط الجسم والذهن والعاطفة؟ مما يلاحظ في بلادنا أن كثيراً من الموظفين عندما يبلغون 60 ويقالون من وظائفهم يحسون كأنهم أقيلوا من الحياة، ففي الوقت الذي بلغوا فيه من العمر يعمدون إلى البطالة القاتلة، وبديهي أن هذه البطالة بما تغرسه في أذهانهم من العقائد الخاطئة من حيث عقم حياتهم الباقية، وأنهم زائدون على المجتمع، تحملهم على الركود والاغتمام وصرف الوقت فيما يزجيه أو يقتله كأنه عدو. ونحن نعرف أن البطالة تضر حتى بالأشياء فضلاً عن الأحياء، فالآلات التي لا تعمل تصدأ، فكيف بالحي الذي تعد الحركة من خصائص حياته؟ وكل من

تثاقل في مشيته وانحنى وفقد خصائصه السابقة في هندام زيه ودقة لغته. وليس لكل هذا أصل في بناء جسمه، وإنما ترجع هذه الحال إلى اتجاه نفسي جديد هو إحساس باطن قد لا يدري به، يوهمه أن إقالته من منصبه قد انطوت بالفعل على إقالته من الحياة، وأنه قد أصبح رجلاً غير نافع، وأن المجتمع يطلب وفاته. وهنا تتضح لنا الميزة العظمى للعمل الحر على الوظيفة الحكومية، فإن التاجر والمزارع والصانع عندما يبلغ أحدهم 60 لا يجد هذا القرار الرسمي الذي يجده موظف الحكومة بأنه قد بلغ نهاية المنفعة من العمر، ولذلك يجد هذا الأثر السيكولوجي في نفسه أو هذا النداء بأن يتقاعد ويتموت. ولهذا السبب نرى كثيراً من التجار في 70 أو 80 يعملون في متاجرهم نشطين، على وجوههم أمارات اليقظة والتنبه، وفي أجسامهم تلك المرونة التي ترى في الشباب، ذلك أن نفوسهم يقظة باهتمامات الكسب أو حتى بقوة الاندفاع السابق الذي لم يجد ما يعطله بقرار رسمي كهذا الذي تسلمه موظف الحكومة بأنه قد أحيل على التقاعد، أي على الشيخوخة.

ليس من حقنا أن نطالب الحكومة بإبقاء الموظفين بعد 60 كي تستبقي شبابهم ونشاطهم، ولكن يجب على كل موظف أن يعد نفسه منذ 50 أو 40 لهذا اليوم الذي يترك فيه الوظيفة ويعود عاطلاً كأي عامل، وعليه أن يقول لنفسه: هل هو في ذلك اليوم الذي سيحال فيه على التقاعد سيكون عاطلاً لا يحسن أي عمل على هذا الكوكب، وسيجد نفسه سميناً مستكرشاً بطيء الحركة قليل العناية بهندامه وزيه حتى لا يهمل حلق لحيته أو استحمامه، وسيجد نفسه بلا وعود أو مواعيد يتعفن على كراسي القهوة أو عند عتبة باب المنزل، وسيجد نفسه بلا أصدقاء وبلا هدف وبلا هواية. حقاً إن مثل هذا الخيال جدير بأن يحمله منذ 50 أو 40 على أن يتهيأ لهذه السن القادمة، وهذا التهيؤ جسمي ونفسي وذهني. فأما التهيؤ الجسمي فهو بالعناية بالجسم حتى لا يسمن ويستكرش، فإن الاستكراش يعد من أسوأ عيوب الشيخوخة، وهو يؤدي إلى كسل الجسم الذي قد ينتهي بكسل النفس والذهن، وهذا زيادة على الأمراض التي يحدثها السمنة تبدأ تافهة ثم تتفاقم حتى تصير عبئاً في 60 و70. فليشرع كل موظف منذ 40 في الاتقاء من السمنة والمحافظة على النحافة، وذلك بتجنب النهم والأطعمة الدسمة مع ممارسة القليل من الرياضة.

كذلك يجب أن نزور الطبيب ونحن في الصحة، أي يجب ألا ننتظر المرض، لأن الأمراض نظراً لا يحسها الجسم ولكن المسبار يكشفها، وعندما نعرف هذه النذر نستطيع أن نكيف معيشتنا وسلوكنا بالطعام واللباس والحركة بما يقضي عليها قبل أن تتفاقم، أي يجب أن نعالج أجسامنا من وقت لآخر بالترميمات الخفيفة قبل أن يضطرنا الإهمال إلى المعالجة بالهدم والجراحة. أما التهيؤ النفسي فيجب أيضاً أن نبدأه منذ 40 أو 50 إذا لم نكن قد بدأناه قبل ذلك 20 سنة، وذلك باهتمامات مختلفة اجتماعية وفنية وذهنية واقتصادية، وأن تكون له مشاركة مهما تكون صغيرة في النشاط الاجتماعي أو الفني الذي يحوطه، وذلك كي تبقى نفسه حية بيقظة عواطفه، وحتى لا يحمله خواء نفسي على الوقوع فيما يضر من عادات الإدمان في التدخين أو الشراب أو الأكل. وهذا النشاط الاجتماعي جدير بأن يبقى إلى ما بعد 60 و70 ويحول دون الركود.

وأما التهيؤ الذهني فيحتاج إلى المشاركة في الحركة الذهنية، فيجب أن نقرأ بعناية كل يوم، ونعني هنا جعل القراءة هواية نتعلق بها، إنها تحول دون ذلك النسيان الذي كثيراً ما يعرقل التفكير المثمر ويجلب الاستهزاء بالمسنة ويوحي إليه الضعف والهزيمة فيزداد سوءاً وانحطاطاً. فإننا ما دمنا نقرأ كل يوم تبقى المعاني ماثلة في أذهاننا بشبكة من الكلمات، فتبقى الذاكرة حية والتفكير مثمراً حتى ولو بلغنا 100 من العمر. أما الذين لا يقرؤون ولا يجعلون القراءة هواية، فإن التصلب الشرياني يؤدي عندهم إلى النسيان، ولما كان ما عرفوه من الكلمات قليلاً فإن هذه القلة يظهر أثرها في تفكيرهم، إذ إننا نفكر بالكلمات.

0: وإن كان الموظف قد أعد جسمه بالنحافة والصحة ونفسه بالاهتمامات العاطفية وذهنه بالثقافة، فإنه يستطيع أن يستبقي حيويته بعد 60 عشرات من السنين. ولكن مع ذلك يجب أن نعرف قيمة النظام الذي يبين لنا مقدار العمل والمواعيد، ولذلك يحسن بكل موظف أقيل من عمله عند 60 أن يعمد فوراً إلى هذه الدنيا ويبحث عن عمل مفيد حتى يحس إنه عضو نافع في المجتمع، فيزداد سروراً وتفاؤلاً، وحتى يحمله نظام العمل على اليقظة الدائمة، يقظة النفس والذهن التي تستبقي يقظة الجسم، وذلك أن في أغلب الأحيان يكون ترهل الجسم نتيجة لركود النفس والذهن. وأولى من الهواية كفاح إنساني كبير الشأن لخدمة البشر، يحمل على الدراسة الدائمة ومتابعة الأحداث ومحاولة التأثير فيه لخير الإنسانية، وما دمنا مكافحين فنحن شباب.
1: حدثني الحكيم عن هذا البلد، شيخا بدا قارب عمره الأبد، في عينه جيش من الحزن احتشد، وكان يبدو شاحبا لما وجد، مال على عكازه إذ استعد وقال سجل خبري كما ورد، من عهد آشور ومن ملك أكد ليومنا هذا وربما لغد، هذا التراب بالمدامع اتقد والنخل فرط الحزن حبل من مسد، من عبث الحروب ما الذي حصد سوى نحيب للسماوات صعد، ضريبة النعمة في الناس الحسد، وخير هذه الأرض من دون عدد، لذا تراه بالمصائب عقد كأنها تعشقه بدون حد، فهي عليه منذ سالف الأمد تهطل أفواجا كأنها مدد، تنبت حكاما وجندا ورصد وعرش ملك بالمقادير انفرد، وحوله حاشية من الزبد من دونها وهم كل الناس سد، تلقف ما تريده من غير عد كأنها آلهة بألف يد، والحر منبوذ لأنه زهد بأن يقول قل هو الحكم أحد، وتابع الباطل بالخلق استبد، والحق في سوق السياسات كسد، وجمر من يدعو إلى العدل خمد، واضطلب الحقوق كالماء ركد، وضاع من ضاع لأنه انتقد، وكل من سار على الدرب انفقد، وعاش بالهم الذي أصغى وقد نودي أن فاسجد لنا وما سجد، واليأس لو طغى على القلوب مد جذوره كالسل يلهو بالجسد، والمرء لو في عيشه الذي قصد يوماه قد تساويا فقد نكد، كم أمل في باله راح بدد والريح تجتث الذي بلا وتد، وقال لي يا جد من جد قعد مكسر الحلم وما له سند، لا بد كي يرى السبيل المعتمد بأن يزيل عن فؤاده الرمد، لكل شيء قدر به يحد، فلا يقال للحمار يا أسد، طول البكاء لا يصلح الذي فسد، ولا الصباح بالأمان يسترد، عماد أمر الناس قول اتحد، والبيت ليس يستوي دون عمد، تخالف الآراء في الحق أشد من ظالم في غيه قد اجتهد، كتابع الأوهام من غير رشد، فكلما سار على الدرب ابتعد، يا ولدي من بين آلاف العقد عبادة الرجال بئس المعتقد، سألته ترى على ماذا استند في كل هذا وعلى ماذا اعتمد، فقال لي مبتسما وقد قعد إني أنا التاريخ فافهم يا ولد.
2: لراديو تايمز سكوير، الشعر مسار رياض، البصرة.
3: طرائف الهجاء المتبادل بين الشعراء العرب وزوجاتهم.

يعج تراثنا العربي بالكثير من قصائد الهجاء بين الشعراء وأندادهم. كانت القصائد الهجائية تتصدر حديث الشارع وتصبح الترند الأول لما تحظى به من متابعة جماهيرية. ولم يكن الهجاء متبادلا بين الأفراد فحسب بقدر ما كان بين القبائل، فالشاعر لم يكن يمثل نفسه فقط، بل كان لسان القبيلة والناطق الرسمي باسمها، وتاليا كانت القبيلة تتموقع خلفه في مواجهة الشاعر الخصم وقبيلته، وذلك بسبب الحساسيات والتنافس والتعصب القبلي، كما في حال جرير والفرزدق اللذين اشتهر في تراثنا الأدبي بهجائهما ضد بعضهما البعض. بعض هجاء الشعراء كان فاحشا لا يراعي القيم المجتمعية، بينما كان الكثير منه هجاء تنافسيا بمثابة أمر عادي وطبيعي يحدث في كل الأزمان، وهو اليوم يأخذ شكل الانتقادات الحادة في السوشيال ميديا ويشتد أحيانا كثيرة إذ نرى التراشق الإعلامي على الشاشات مثل ما يجري بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة في حقل السياسة.

ولكن من غير العادي وغير الطبيعي أن يكون الهجاء بين الرجل وزوجته أو حتى بين رجل وامرأة، ومن الطريف أن يتناقل الناس هذا الهجاء وينشدوه في مجالسهم ويورده الكتاب الثقات في كتبهم. ليس هذا فحسب، بل بلغ الأمر مبلغ أن يتهاجى واحد من كبار العلماء مع زوجته في مجلس الخليفة، كما في قصة أبي الأسود الدؤلي وزوجته. كما أن هذا الأمر الفريد وقع للقادة والأمراء كالحجاج وزوجته هند بنت المهلب، وهي من مليحات العرب، وقد تزوجت عبد الملك بن مروان بعد طلاقها من الحجاج، وهي قصة شهيرة أذلت بها هند الحجاج واشترطت أن يقود هو ناقتها حافيا وهي في هودجها إلى قصر أمير المؤمنين الملك بن مروان حين زفت إليه. وهناك الهجاء المتبادل بين الأمير روح بن زنباع أمير فلسطين وزوجته الشاعرة الخزرجية، وفي موضع مختلف هناك الشاعر الهمداني وزوجته، وقد حملت أبياتهما لبعضهما رسائل مشفرة. وقد وجدت هذه القصص الفريدة في كتب تراثية مهمة، منها المحاسن والأضداد للجاحظ، وأخبار النساء لابن قيم الجوزية، وبلاغات النساء لابن طفيل، وشرح مقامات الحريري. تحفل هذه الكتب الأربعة بالمساجلات التي كانت تحصل بين كل من الرجال والنساء، وهي مساجلات لها رنة ووقع موسيقي يمكن عدها انتقادات حادة تعتمد على السجع، ظاهرها رنين الحرف المماثل وباطنها الحقد المتبادل.

زوجة أبي الأسود الدؤلي وهجاؤها له. تعد حكاية طليقة أبي الأسود الدؤلي رأس علماء اللغة والنحو في زمنه، والتي هزمته فيها طليقته شر هزيمة بيانا وبرهانا، من أجمل حكايات الطلاق على الإطلاق، وهي مذكورة في شرح مقامات الحريري وكتاب بلاغات النساء لابن طفيل. والحكاية تقول إن العالم النحوي الشهير أبا الأسود الدؤلي طلق زوجته، فأتته وهو في مجلس معاوية بن أبي سفيان، حيث وقفت شامخة أمامه وشكت له حالها بعد مقدمة أدبية بليغة فيها دعاء ومدح للخليفة وذكر لمناقبه ومحاسنه ومكارم أخلاقه، ثم تحدثت عن طلاقها من زوجها ظلما. وكانت الصاعقة حين علم الخليفة بأن زوجها الذي طلقها يجلس بجانبه، فالتفت معاوية إليه وقال: أحقا ما تقول هذه المرأة؟ فقال أبو الأسود الدؤلي: إنها تقول من الحق بعضا، وليس أحد يطيق عليها نقضا. ثم أخبر الدؤلي معاوية بأنه لا يشك في شرفها، ولكنه كره خصالها، فطلب منه معاوية محاورتها والرد على قولها. فقال أبو الأسود: هي يا أمير المؤمنين كثيرة الصخب، دائمة الضرب والشتائم، مهينة للأهل ومؤذية للبعل، إن ذكر خير دفنت، وإن ذكر شر أذاعت، تخبر بالباطل وتطير مع الهازل، لا تنكل عن عتب، ولا يزال زوجها معها في تعب.

هنا اغتاظت طليقة الدؤلي وأخبرته بأنها تربأ بنفسها من الرد عليه احتراما للخليفة، ولكي لا تعاب بأنها شتمت زوجها أمام الناس. ولكن معاوية ألح عليها بالإجابة فصب على النار زيتا، وبدورها استجابت السيدة لطلب الخليفة وردت قائلة: يا أمير المؤمنين، ما علمته إلا سؤولا جهولا ملحا بخيلا، ليث حين يأمن وثعلب حين يخاف، شحيح حين يضاف، ضيفه جائع وجاره ضائع، لا يحفظ جارا ولا يحمي ذمارا ولا يدرك ثأرا، أكرم الناس عليه من أهانه وأهونهم عليه من أكرمه. وكأن زوجة عالم اللغة هنا تفوقت عليه بقوة الكلمة والحجة، وعندما نزعها في ابن لهما قالت المرأة: أصلح الله الأمير، هذا ابني، بطني وعاؤه، وحجري فناؤه، وثدي سقاؤه، أكلأه إذا نام وأحفظه إذا قام. فقال الدؤلي: أصلحك الله، هذا ابني، حملته قبل أن تحمله، ووضعته قبل أن تضعه، وأنا أقوم عليه في أدبه وأنظر في أوده. فحججته المرأة بقولها: صدق أصلحك الله، حمله خفا، وحملته ثقلا، ووضعه شهوة، ووضعته كرها.

بعد ذلك نصح معاوية صديقه بأن يساجلها بالشعر عسى أن يتقدم عليها في سباق الحصول على الولد ويكسب بعض النقاط لصالحه، ولكنها هزمته هنا أيضا وتفوقت عليه، واستمر نزيف النقاط عنده، فخسر ابنه وخسر معه هيبته وعنفوانه أمام الخليفة والملأ. يقول أبو الأسود: مرحبا بالتي تجور علينا، ثم أهلا بالحامل المحمول. أغلقت بابها علي وقالت: إن خير النساء ذوات البعول. شغلت قلبها علي فراغا، هل سمعتم بفارغ مشغول؟ وبدورها ردت عليه منشدة: ليس من قال بالصواب وبالحمق كمن حاد عن منار السبيل، كان ثديي سقاؤه حين يضحي، ثم حجري فناؤه بالأصيل. لست أبغي بواحدي يا ابن حرب بدلا ما رأيته والجليل. وهنا تدخل الخليفة والحكم في هذه القضية وأدلى بدلوه على شكل شعر فأنشد: ليس من قد غذاه طفلا صغيرا وسقاه من ثديه بالجدول، هي أولى به وأقرب رحما من أبيه وفي قضاء الرسول. وكان هذا هو القول الفصل، فقضى معاوية لصالح السيدة. ومن الغريب أن المصادر التاريخية لم تذكر اسم زوجة أبي الأسود أو طليقته.

الحسناء هند في كتابه المحاسن والأضداد. هناك قصة طريفة بين الشاعر عثمان الهمداني من رجال القائد الكبير قتيبة بن مسلم وزوجته الحسناء، وهي ابنة عم له كانت تدعى هند. إذ يروي الجاحظ إن عثمان خرج مع قائده إلى خراسان، واستمر بعده عن زوجته لسنوات طوال، وقد اشترى جارية جميلة اسمها جمانة، وفرسا أسماه الورد، والورد هو اسم من أسماء الأسد، وكان راضيا بهما كونهما ينسيانه ذكر زوجته حين تحدث عن عدم اكتراثه لها، وفي الوقت ذاته ليغيظها فأنشد يقول: ألا لا أبالي اليوم ما فعلت هند، إذا بقيت عندي الجمانة والورد، شديد مناط المنكبين إذا جرى، وبيضاء مثل الريم زينها العقد، فهذا لأيام الهياج، وهذه لحاجة نفسي حين ينصرف الجند. فبلغ ذلك زوجته، وبلغها تغنيه بجاريته التي وقع بها، فانقبض قلبها الرقيق، واشتعلت نيران الغير في صدرها، وأرادت استفزازه ودفعه على العودة إليها على جناح السرعة، وإثارة غيرته وحميته، وعرفت من أين تؤكل الكتف، فكتبت له على الوزن نفسه والقافية عينها: ألا أقره مني السلام وقل له: عنينا بفتيان غطارفة مردي، فهذا أمير المؤمنين أميرهم، سبانا وأغناكم أراذلة الجند. والغطارفة هم الشبان الوسيمون، والمرد هم من لم تنبت لهم شوارب أو لحى بعد. ولما قرأ زوجها كتابها أسرع به إلى قائده قتيبة لكي يقرأه، فقام قتيبة بلومه بشدة وقال له حرفيا: أبعدك الله، هكذا يفعل بالحرة؟ ثم أذن له بالانصراف والعودة إلى زوجته. وهنا كسبت الحسناء هند، والتي كانت ملكة جمال زمانها، قد كسبت المعركة وآلت الأمور لصالحها، وفعلت ما كانت تشاء من عودة زوجها بحنكة وذكاء ودهاء.

أمير فلسطين وزوجته في الجزء التاسع من كتاب الأغاني لأبي فرج الأصفهاني، وفي كتاب أخبار النساء لابن قيم الجوزية، وجدت مسجلات شعرية طريفة بين أمير فلسطين روح بن زنباع الجذامي وهو من قبيلة جذام، وزوجته الشاعرة حميدة بنت النعمان بن بشير الخزرجي، وهي شاعرة دمشقية وأصلها من قبيلة الخزرج من المدينة المنورة. ولعل هذه المساجلات من أطرف وأحسن ما روي في هذا المجال من الشعر بين الأزواج، فمن يقرأها يشعر بأنها من النقائض التي انتشرت في العصر الأموي. كان أمير فلسطين غيورا على زوجته، وكان يبالغ في غيرته، وقد ضربها ووبخها ذات مساء لأنها كانت تنظر من شرفتها إلى وفد من قبيلته جذام، فردت زوجته عليه قائلة: ويحك، وهل أرى إلا جذاميا؟ والله ما أحب منهم الحلال، فكيف الحرام؟ وبدوره رد عليها زوجها بالشعر قائلا: أثني عليك أن باعك ضيق وإن أصلك في جذام ملتصق. فردت عليه بقسوة ودون رحمة: تكحل عينيك عند العشي كأنك مومسة زانية، وآية ذلك بعد الخفوق تغلف رأسك بالغالية. والغالية هي نوع من العطر مركب من مسك وعنبر وعود ودهن.

وهناك أبيات شعر نادرة ومضحكة ذكرت في كتب التراث الأدبي العربي، تزعم فيها هند إنها فرس عربي أصيل تزوجها بغل، فإن أنجبت مهرا فهو منها، وإن أنجبت بغلا فمن والده. ولكن في كتاب إعلام الناس لما وقع للبرامكة من بني عباس، فإن الكاتب ينسب هذه الأبيات إلى هند طليقة الحجاج. تقول الأبيات: وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تحللها بغل، فإن ولدت فحلا فلله درها، وإن ولدت بغلا فجاء به البغل.

0: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني. بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني، ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني، أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني، فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني، تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
2: الموت عند العرب قبل الإسلام.

كحال غيرهم من الشعوب، احتار العرب قبل الإسلام في أمر الموت، فخافوا منه ومن المصير المجهول الذي ينتظرهم، وتملكتهم رغبة دفينة في البعث والحياة مرة أخرى. فقد عرفوا الموت باعتباره سكون الجسد بعد مفارقة الروح له، وتصوروا أن روح الميت تخرج من أنفه أو من فمه فينفذ الإنسان نفسه. لذلك قالوا عن الإنسان لما يموت ميتة طبيعية: مات حتف أنفه ومات حتف فيه، أي أن روحه خرجت من أنفه أو فمه. أما القتيل والجريح فتخرج روحه من موضع جرحه. واحتلت الروح مساحة من تفكير الإنسان العربي قبل الإسلام، فصورها على هيئة طائر يخرج من الجسد بعد الموت ويطير مرفرفا في الأعالي. رغم أن البعث لم يكن ضمن تصورات العرب قبل الإسلام، فإن ذلك لم يمنعهم من التفكير في الجانب الآخر من الموت. الفناء عندهم كان للجسد وحده، ولذلك أدركوا أن الموت ليس النهاية التي ينتهي عندها مسار الحياة، وإنما هو عبور إلى حالة أخرى يحل الإنسان فيها أو روحه طيفاً على عالم آخر، أو في مرحلة ينتقل فيها من حالة إلى حالة أخرى من أحوال الوجود.

إن خوف العرب قبل الإسلام من الموت لم يكن خوفاً من العدم، وإنما خوف من المجهول الذي ستؤول إليه أرواحهم، وهو مجهول أخاف العرب من الأموات خوفاً عظيماً، لا سيما الأبطال المحاربين والزعماء البارزين الذين كانوا يرعبونهم في حياتهم ويدافعون عن القبيلة، ودفع ذلك الناس إلى عبادة أسلافهم والتقرب إليهم والاحتماء بهم واتخاذ قبورهم مزارات مثل ضريح تميم بن مرة، لأنهم اعتقدوا ببقاء روح الميت وقدرتها على حماية الأحياء أو إلحاق الأذى بهم. اعتقد قوم من العرب قبل الإسلام بالرجعة، أي رجوع الشخص إلى الدنيا مرة أخرى بعد الموت ليكون حياً مجدداً كما كان، ولعل هذه العقيدة هي التي حملت بعضاً منهم على دفن الطعام وما يحتاج إليه الإنسان مع الميت في قبره، ظناً منهم أنه سيرجع ثانية إلى الدنيا فيستفيد منها ولا يكون معدماً فقيراً. واعتقد آخرون بالمسخ، أي تحول الإنسان إلى صورة أخرى أقبح أو إلى حيوان، كأن يصير قرداً أو إلى جماد. من ذلك ما روي عن اللات من أنه كان رجلاً يعد الطعام للحجاج عند صخرة بالطائف، ولما مات قال لهم عمرو بن لحي، وهو من أدخل عبادة الأصنام إلى مكة، إنه لم يمت ولكنه دخل الصخرة التي كان يدق عليها الطعام، ثم أمرهم بعبادتها وبنى عليها بيتاً له كسوة وحجاب. وكان العرب قبل الإسلام يحجون إليه ويضاهون به الكعبة.

كذلك روي عن الصنمين إساف ونائلة أنهما كانا رجلا وامرأة عاملا الفاحشة في الكعبة، وكان العرب قبل الإسلام يقدسونها ويطوفون حولها فمسخا حجرين. ومن العرب من اعتقد بالتناسخ، أي حلول الروح بعد خروجها من الجسد في جسد آخر، فاعتقدوا أنه إذا مات الإنسان أو قتل اجتمع دم الدماغ وأجزاء من جسده ليتكون طير كالبومة سمي بالهامة، وسمي الذكر منه بالصدى. وكأن بعضهم يقول إن عظام الموت تصير هامة بينما يتحول حشو الرأس إلى صدى. واعتقد عرب أنه إذا لم يؤخذ بثأر المقتول ينادي الهامة أو الصدى عند قبر صاحبه أسقوني من دم قاتلي. وكان الطائر بحسب هذا الاعتقاد يطير ثم يرجع إلى رأس القبر كل 100 سنة. وهذا الاعتقاد يحمل إشارة خفية إلى رغبتهم الدفينة بالبعث والحياة من جديد، لأن هذا الطائر الأسطوري يرمز إلى ربط عالم الأحياء بعالم الموتى.

البلية المعكوسة والبعث. البلية وهي ناقة تربط عند قبر الميت ويكون رأسها معكوسا إلى الوراء وتترك حتى تموت جوعا وعطشا، وكان من يقومون بذلك يعتقدون أن الميت يحشر راكبا عليها، فإذا لم تكن له بلية حشر راجلا أي على قدميه، وهذا يوحي بأن المحشر حسب تصوراتهم يقع في مكان بعيد. إن كلمات القيامة والبعث والحشر والجنة والنار قد تكون لها مفاهيم عند العرب قبل الإسلام قريبة من مفاهيمها الإسلامية، ولكن أهل الأخبار لم يوضحوا طبيعة معتقدات العرب بالبعث والحشر، وبالتالي ليس في استطاعة الباحثين إعطاء صورة واضحة عن الحشر وما يحدث بعده من تطورات. ويحتمل أن يكون للبلية فائدة تتعلق بحياة المبعوث، انطلاقاً مما عهده العرب في الصحراء من اعتمادهم على الإبل في المأكل والملبس والسفر، خاصة أن مقابر جنوب شبه الجزيرة العربية وجدت فيها أدوات يستعملها الإنسان في حياته كالحلي، ما يدل على اعتقادهم بامتداد الحياة بعد الموت. هذا لا ينبغي أن يدفع إلى المجازفة في تصور مدى انتشار عقيدة البعث بين أهل الجاهلية. ترجع جذور العقيدة المتصلة بالحيوانات وصلاتها بالقبور إلى عصور ما قبل التاريخ، فكل عصر كان فيه حيوان مقدس يدفن مع الميت في قبره أو يذبح عنده، وكان للطيور النصيب الأكبر لعلاقتها بالروح والبعث من القبر والرحلة إلى العالم الآخر. إن أكثر العرب كانوا مؤمنين بالبعث والحساب، وذلك استناداً إلى ذكر بعض الشعراء للبعث والحشر والحساب في أشعارهم، فقد قال أمية بن أبي الصلت: ويوم موعدهم أن يحشروا زمراً يوم التغابن إذ لا ينفع الحذر. وقال ميمون بن قيس الملقب بالأعشى: بأعظم منك تقى في الحساب إذا القسمات نفضت الغبار. وقال الأخنس بن شهاب: وعلمت أن الله جاز عبده يوم الحساب بأحسن الأعمال. وقال زهير بن أبي سلمى: فيؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقمي. أين الذين قالوا بالبعث طائفة لا تصل إلى مستوى الكثرة، كما أن المروي عن العالم الثاني قليل، لذلك لا يمكن تكوين صورة واضحة عن رأي أصحاب هذا الشعر في البعث.

ويذكر أن أمية هو الشاعر الجاهلي الوحيد الذي شهد أكثر شعره على نزعات دينية وفكرية، لأنه كان في شك من عبادة قومه وتأثر باليهودية وبالنصرانية، وفي شعره اعتقاد بالجنة والنار والبعث وبصحة المعاد الجسماني وبوجود الجنة والنار بالمعنى الحقيقي لا المجازي. أما الأعشى وزهير فكانا يؤمنان بالله وبالحساب. يدعم إنكار العرب للبعث أيضاً أن الكتابات السابقة على الإسلام لم تتحدث عما سيحدث للإنسان بعد موته، وكل ما ورد فيها هو توسل إلى الآلهة بأن تنزل غضبها على كل من يحاول تغيير قبر أو إزالة معالمه أو دفن ميت غريب فيه، وأن تحل عليه الأمراض والآفات والهلاك. وتأسيساً على المرويات الإسلامية، يذهب الباحثون إلى أن العرب قبل الإسلام ربما عرفوا في عقائدهم البعث، ولكن على نحو يختلف عما جاء في الإسلام من خلال خليط من الأساطير والخيال الساذج مثل أقاويلهم في الهامة والصدى. أما الحساب فلا يمكن الجزم بانتشار الاعتقاد به بين العرب قبل الإسلام، رغم أنه كان من عقائد أهل الكتاب من العرب وغيرهم، وربما تأثر بهم من خالطهم واتصل بهم.

الاعتناء بالقبر أكثر من دلالة. اعتنى العرب قبل الإسلام بالقبر اعتناءً شديداً، فكانوا يرجمونه أو يعلمونه، وإذا كان للميت منزلة وشرف بنوا على قبره قبة أو بيتاً أو بناءً مشرفاً فخراً وتعاظماً وزهواً، وكانوا يجعلون لقبر الشريف حرماً لا يسلكه راكب ولا ماشٍ، وكانوا يسكبون عليه الخمر. ارتبط الخمر من حيث كونه قرباناً يقدم للأوثان بفكرة انتشرت عند الساميين ومنهم العرب بأن الأموات تعطش كثيراً وأن الشراب أسمى من الطعام في القرابين لأنه يروي عطش الروح بعد الموت. وكان من عادات العرب قبل الإسلام حلق شعر رؤوسهم كله ورميه على قبر الميت، وكانوا يقومون بذلك إكراماً له لأنهم كانوا يحلقون رؤوسهم قرب الأصنام عندما يحجون إليها، ولهذا كان لرمي ضفائرهم عند القبر أهمية خاصة، إذ كانت للشعر في نظرهم قوة وحياة، ومن ثم فإن رميه على القبر فيه تضحية كبيرة وصلة تربط الموتى بالأحياء.

إن النصوص السابقة على الإسلام لم تذكر السبب الذي حمل العرب حينذاك على التشدد في المحافظة على القبر وعلى ضرورة بقائه ودوامه، فلا ندري إذا كان ذلك تفكير بوجود بعث وبتصور قيام الميت من قبره مرة أخرى ورجوعه ثانية إلى الحياة أو إلى عالم ثان هو عالم ما بعد الموت. ولهذا حرصوا حرصاً شديداً على عدم السماح بدفن أحد في قبر إلا إذا كان من أهل صاحب القبر ومن ذوي رحمه، حتى لا يتأذى الميت من وجود الغرباء وليستأنس بأهله وبذوي قرابته مرة أخرى بعد عودة الحياة إليه، فيرى نفسه محشوراً معهم ومع من أحبه في حياته. وقد يكون حرصهم على القبر راجعاً إلى مراعاتهم لحرمته ولمنزلة الموتى. وكان هناك من يعتقد أن الميت وأن غيب في قبره وانقطعت علاقته بأهله وذويه إلا أن روحه لا تموت، ويظل يقظاً متتبعاً لأخبار أهله التي تخبره بها هامته.

0: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الامم. والاقوياء طواغيت فراعنه، واغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي الما، ما سال دمع على الخدين سال دم. ومن سوى الله ناوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
1: تايم سكوير اف ام، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
2: لعلنا اليوم في مفترق طريق بين الطب والطب البديل، لغط وشكايات من أناس طال شفاؤهم وهم يكررون زيارة الأطباء لعلة لا تشخص من الوهلة الأولى، الأمر الذي يدفعهم إلى استبدال الطبيب بطبيب آخر حسب وصية ممن عاش تجربة لا جدوى مع الطبيب الفلاني. أكياس من الدواء يعالج ويضر، ونوايا لتجربة العلاج خارج القدر. سيرة شاقة تتبعها الأهات، ونوم يناغصه الألم، مواعيد وانتظار في عيادات يتبادل مراجعوها الحديثة عن محنهم مع السقم. وبعد اليأس من العقاقير الطبية تأتي النصيحة باتباع البديل المجرب، وهو الدواء العشبي الذي يقل حمله وثمنه، ولا تعد النصيحة شفاهية فحسب، بل تأخذك أنظمة الميديا الألكترونية إلى سياحة مجانية في ربوع عالم الدواء العشبي الذي إن لم ينفع فهو لا يضر، وتتدفق عليك العروض المجربة وتأتيك فور ما تنوي التجربة. وبحسب تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي وما تطرحه من ثقافة طبية على لسان أطباء وخبراء تغذية، أصبح للدواء العشبي مريدون لا يتوانون في تقديم النصح لمن أتعبه الدواء الكيميائي وأنهكت مفاصله زيارة العيادات. السؤال: هل هناك فرق بين وملحوظ على زيارة الناس للعطار بعد خوض تجربة الدواء العشبي؟ يجيب إذاعتنا العطار مهدي صالح مهدي قائلاً:
3: أكثر الناس بهاي الفترة بدأوا يتجهون العلاج الأعشاب، بسبب أنه هاي الأعشاب اللي يستخدمونها ما لها آثار جانبية وتكون سليمة للجسم وتنفع الجسم أكثر من العلاجات والعقاقير الطبية، لأن لها تأثيرات جانبية. احنا بدونا كعطارين نثقف للأعشاب، ودائما ننشر أنه هاي الأعشاب كذا مفعولها، وأنه فوائد الأعشاب وشنو دور الأعشاب للجسم، والعلاجات اللي تقدر تستخدمها من خلال خلط الأعشاب وبعضها، أو هي الأجهزة لحالها تقدر تستخدمها. فشوف يعني الشخص المستخدم إلها والمريض يشوف إن شاء الله نتيجة من عدها، فنكون حريصين على الاستخدام. فكثير من الناس إحنا ننقل المعلومات إلهم، كثير من الناس الحمد لله وشكر يعني بدأوا يستجيبون، وحقيقة يعني بدأوا يفضلون علاج الأعشاب على علاج الكيميائي أو العقاقير الطبية.
2: نوال حسين أم مصطفى، مدرسة متقاعدة تسمي نفسها الطبيبة الصغيرة، كونها بطلة التجربة مع الدواء العشبي، وولعها في متابعة كل الشروح والوصايا التي تخص عالم الأعشاب، والمضي بتجريب خلطاته على من هاج عليه مرض ما من العائلة أو الأصدقاء. إذاعتنا استضافت رأي أم مصطفى قائلة:
4: الأعشاب تعتبر دواء من زمان عرفه الإنسان يعني من أجدادنا. بالنسبة للطب الحديث يعني ما أعتقد يعترضون على استخدامه لأنه ما بيفد سايد إفكت. بالنسبة للأعشاب إحنا شنو الأعشاب هي؟ مثلا الزنجبيل، الكركم، حبة سوداء، الثوم، هاي كلها تقوي المناعة عند الإنسان وتعتبر مثل مضادات حيوية. احيانا السكر شلون يتعالج؟ احنا نقول مو 100% يتعالج بس تخفف منه. السكر ممكن استخدام القرفه او الحلبه. زين بالنسبه للضغط الدم ممكن الكركديه، ممكن الثوم، علاج القلب الزعرور، هاي معلومه جديده ما سمع بها سابقا. بالنسبه للمحاصنة اولا ما بي سايد افكت، يعني هذا رايي الخاص ما بي سايد افكت، وبعدين سعره مناسب وموجود بكل بيت. وطبعا احنا نبقى نقول انه مو كل طبيعي امن 100%. احيانا هاي الاعشاب تتعرض لبعض الادويه مثل فرضا السيوله بالدم او ضغط السكر او مرات خطر على الحوامل يصير او الاطفال الرضع، هاي ممكن. بس مع هذا نقول نرجع ونقول هم استشاره مختص قبل لا استخدمه.
2: قد تقود التجربه الناجحه الى الاخلاص لها، بل قد تكون طريقه عيش لا منص من تركها. بعد ان اظهرت النتائج فعلها المبشر بمطالع العافيه، آمنة الخفاجي هي المواطنة التي خصصت ركناً في مطبخها وأسمته مختبري، الذي أنقذ زوجها من علة بطنية عجز الطب على تشخيصها. أوضحت الخفاجي قائلة:
5: لما زوجي مر بوعكة صحية ودورة صحته، فرحنا أكثر من دكتور تقريبا بالخمس دكاترة. كل دكتور كان يعطينا مجموعة من الأدوية، وظهرت الآثار السلبية على زوجي. يعني بدال ما تتحسن صحته ظهرت الآثار الجانبية، تأذت معدته وصارت عنده قرحة. فقررنا نروح نسافر لإيران ونتعالج. أيسنا من الدكاترة هنا بالعراق، اعتمدت على نفسي، ظليت أتابع باليوتيوب العلاج بالأعشاب. فعلا أخذت اشتريت مجموعة من الأعشاب، فظليت أسوي يعني وحضر الأعشاب الزوجي. فالحمد لله والشكر من راجعنا الدكتور آخر دكتور وسوانا التحاليل مرة ثانية وشاف النتيجة الإيجابية، تعجب قال شنو سويته بالضبط. فأنا بعد ما مر زوجي بهذه الحالة فتحت لي مختبر، ظليت أحضر الأعشاب ولازلت لليوم الحمد لله والشكر.
2: ومن الطب البديل إلى الأصيل، يتشرف الرأي العلمي بطرح ملاحظاته والخوض في المفاهيم التجريبية وتسليط الضوء على التأثير الصحي للأعشاب من عدمه. أفادتنا أخصائية ومدربة الصحة الشمولية الدكتورة إسراء عقيل قائلة:
6: أولاً اللي نسميه الطب البديل أو اللي نقدمه باستشارتنا تحت مفهوم الصحة الشمولية، هدفه مو إسكات العرض بسرعة بل فهم السبب الجذري للمشكلة. يعني بدل ما نعالج الصداع فقط، نسأل ليش صار الصداع أصلاً؟ هل هو من التغذية، من التوتر، من إجهاد الكبد، من نقص عناصر معينة؟ فبالتالي النتائج ممكن تكون أبطأ بالبداية لكنها تكون أعمق وأثبت على المدى البعيد. وبالنهاية ليش يسمى طب بديل؟ طبعاً من وجهة نظر مو لأنه يستبدل الطب التقليدي، لكن لأنه يبدل حالة الشخص من حالة مرض إلى روتين حياة صحي. والطب البديل اليوم له فروع كثيرة، لكن الصحة الشمولية تجمع كل هذه الأساليب تحت إطار واحد وتشتغل عليها بشكل متكامل، من التشخيص إلى فهم الجذر إلى نمط حياة صحي.
2: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه غير السقيم، لذلك نراه كمثل نحلة تحط من زهرة إلى أخرى لكي تمتص رحيق العافية. فلا جدوى من الحياة دون صحة سليمة، حتى يغدو العيش دونها محض هراء، حيث تفقد اللذائذ وتنحسر الأمنيات والطموحات. وقد يقودك المرض السريري إلى مرض نفسي. صحتنا أمانة الله عندنا، فصون أمانته، ومن عافاك فقد أغناك.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
7: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
8: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم،
7: ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتا ممتعا. كودو كودو،
8: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
9: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
10: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
9: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
11: لا بأكد كتير.
9: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
12: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
13: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
14: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
15: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
16: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
15: هوى الناس،
16: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

أمس كان نهائي كأس العالم، و تعرفون يعني كأس العالم كان يعني ماخذ الجو في العالم كله، حتى الرياضي وغير الرياضي أيضا مهتم بكأس العالم. ويعني أنتم شفتوا شلون كأس العالم خرج من مضمار الرياضة، راح لمضمار السياسة، وراح لمضمار الاحتلال والاستعمار، خصوصا لعبة الأرجنتين وإنجلترا، وكيف ينظر إلى كرة القدم بشكل جديد، وكيف أنه العالم الآن مستعد أن يفسر كل تفاصيل الرياضة بشكل سياسي. وهناك من يقول أصلا هي الأمور مترابطة، يعني لا تحاولون أنه أنتم تفصلون هكذا إلى آخره. هناك تعاطف مثلا عند العرب مع إسبانيا بسبب موقفهم مع فلسطين مثلا، وهناك تعصب ضد إسبانيا في بسبب هذا الموقف أيضا لدى دول أخرى، وهكذا جرى الحال أيضا مع الأرجنتين التي واجهت الكثير بسبب مباراة مصر مثلا، وبسبب بعض الحالات التحكيمية واللعب الخشن وكذا إلى آخره. وكل هذا أيضا رونالدو وميسي وهاي يعني هاي المعركة الأبدية بيناتهم والتنافس القوي أيضا انعكس على المنتخبات بشكل عام. يعني هواي ناس يشجعون البرتغال على مود رونالدو، ويشجعون الأرجنتين على مود ميسي، ما أدري هسه ما راح يتزلون مثلا، هاي هم مشكلة وين يروحون، لازم يلقوهم فرق جديدة. ها في فترة من الفترات كانت يعني الناس المقبلين على الرياضة الشباب المراهقين يشجعون البرازيل، تذكرون يعني كانوا يشجعون البرازيل في البدء بهذه الطريقة، يعني يبدي يشجع البرازيل ليش النجوم أو يبدي وهاي الآن تغيرت لأسباب كثيرة، خصوصا أنه أكو بعض الفرق ما تعتمد أصلا على النجوم، يعني تعتمد على المنظومة مثل إسبانيا، يعني ما بيها نجم أوحد يسيطر على مقاليد الأمور مثل الأرجنتين اللي يعني بيه نزعة فردية، والمنظومة هي تغلبت على الأرجنتين وتغلبت على فرنسا وكذا إلى آخره. وهذا كلام تركه للمحللين الرياضيين المختصين، مو موضوعنا، يعني موضوعنا آخر، موضوعنا يخص أنه في هذا كأس العالم، يعني فقرة سريعة، من الملفت للانتباه أنه اكتشفنا أنه إحنا عندنا وقت ها؟ إحنا عندنا وقت، يعني نستطيع أن نسهر ونستطيع أن نداوم على المشاهدة وأن نبالغ في المشاهدة ونبالغ في مشاهدة البرامج التي تتحدث عن المباراة، ما قبل وما بعد، يعني نشوف التحليل قبل المباراة والتحليل بعد المباراة، ونشوف صناع المحتوى كلهم، ونشوف الريلزات اللي تتحدث عن المباراة، ونشوف إذن إحنا عندنا وقت الكثير من الأمور اللي إحنا ما مكملينها في حياتنا، يعني سواء شخصية، سواء تتعلق بحقوق العائلة، أو سواء يعني أمور كثيرة عندنا وقت، مو بس ما عندنا شغف بالأشياء اللي نريد نسويها، ما عندنا حب كافي بالأشياء اللي إحنا يفترض أن نسويها أو نداوم عليها. من أجل الطوبة، من أجل كرة القدم، من أجل المنافسات، لا الوضع مختلف، يعني بدأ أن لنا وقتا شنو كثيرا فائضا أصلا نسهر وهاي وراحتنا. هذا واحد. اثنين، كشف أيضا بصورة أو بأخرى أنه مو بس إحنا عندنا وقت، أنه إحنا ما عندنا شغل، يعني حتى دوامنا وحتى وظائفنا هي وظائف في الأعم الأغلب هي وظائف ما بيها عمل كثير، لدرجة أنه إحنا نسهر براحتنا ونروح للدوام الصبح، نسهر للأربعة وعادي ننام ساعتين ونروح، بينما إذا دوام حقيقي أنت ما ممكن تكون بهذه القوة شهر كامل، ما ممكن، صعب جدا، مو هذا همنا، هذه علامة استفهام انه احنا يعني طبيعة العمل مالتنا بيه مشكلة، مو طبيعة وظائفنا بيها مشكلة، عندنا بطالة مقنعة، عندنا كذا الى اخره. الشغلة الثالثة التعصب، هسه مرات طبيعي اكو درجة من الخصام الرياضي أو المناكفة، هسه ما أريد أقول التعصب، ها مناكفة بين مشجعي الريال ومشجعي برشلونة في كل دول العالم، طبيعية لمرحلة مالك كذا إلى آخره، بس إحنا عابرين هاي المرحلة بالكثير،
يعني الموضوع صار مو رياضي، الموضوع وصل لي يعني لمدايات ربما مزعجة في بعض الأحيان. إحنا وصلت للقتل يعني، وصلت للموت، وصلت للكذا إلى آخره، وصلت عندنا للأسف يعني، وصلت بشكل مخيف ومريب. هذا جانب، وهو جانب يعني يترك في الانطباعات عن طبيعة مجتمعاتنا، عن طبيعة أخلاقياتنا، عن طبيعة أخلاقيات بعض الناس يعني في هذا المجتمع، عن طبيعة تعصب في هذا المجتمع إلى آخره. أيضا يترك انطباع آخر، أنه كيف أنه هناك جهات أحيانا تحرك الرياضة بطريقة فيها نوع من المرض أحيانا، وأحيانا لا فيها نوع من المبالغة، وأحيانا فيها نوع من الأهداف السياسية. يعني أنا شخصيا كنت أسمع برنامج مصري بالإذاعة، إذاعة مصرية، وبرنامج عن يحكي عن مباراة الأرجنتين وإسبانيا. ما تتخيلون الكم الهائل اللي حكى بيه على الأرجنتين، شلون بطريقة يعني تعرفون تخص، هي يعني سببها يخص مباراة الأرجنتين ومصر، متفقين يعني ها. المصريين عندهم رد فعل، عندهم رد فعل من الناس اللي يفترض شنو طبيعيين عاديين مجتمع كذا إلى آخره. بس هو الغريب شنو، إنه توجيه إعلامي يعني القنوات الإذاعات الكذا إلى آخره بطريقة يعني هذا خصام أبدي بين الأرجنتين وبين مصر بهذه الطريقة. وهذا شنو، هذا شنو أسباب تعرفون يعني أكو فوائد من هذا، من أي خصام أكو فوائد للسلطة الموجودة، تترك نوع من الانسجام الجماعي ضد شيء آخر، يعني شيء من التكتل الجماعي والتوافق الجماعي والانسجام الجماعي الشعبي ضد شيء آخر خارجي. هذا من شأنه أن أن أن يسد الثغرات اللي خاصة بالخدمات، اللي خاصة بالسياسة، اللي خاصة. ولذلك من يطلع مثلا مسؤول أو رئيس وزراء يقابل المنتخب دائما وكذا، مو حبا بالرياضة، حبا بالسياسة، مو حبا بالعراق، حبا بالسياسة يعني، حبا بالطريقة التي يتم التحكم بها بالناس. لأن الرياضة يعني مشاعر، وهذا يسمونه عصر المشاعر اللي احنا نعيشه الآن. يعني عندما تسيطر على مشاعر مجموعة من الناس، أنت تسيطر على عقولهم. يعني العقل نادرا الإنسان المعاصر صار يستخدمه، إذا كل الشغلة بها تفكير يستخدم تشات جي بي تي، يعني هو ما يستخدم عقله إلا نادرا. فلذلك هو عصر المشاعر، فهم يهتمون بمشاعر السياسيين. فلذلك كأس العالم صار بشكل آخر. حتى ترامب نفسه عندما يظل يتحدث بأمثلة رياضية وكذا ويقول أنا تعجبت يعني هاري كين مخليها دفاع، تعجبت من توخل مو شلون مسوي الخطة يعني بهذه الطريقة، يعني كأنما محلل. ليش؟ لأن هو يدري أنه الرياضة لها تأثير يخص المشاعر ويخص الأثر ويخص السياسة في كثير من الأحيان.

حكينا في الحلقة الماضية في جزء من الحلقة عن البرمجة المجتمعية أو البرمجة العقلية عفوا، وكيف أنه الإنسان في كثير من الأحيان بسبب التلقين، بسبب البيئات اللي يعيش بيها، بسبب المجتمعات اللي يعيش بيها، أو بسبب المجتمعات الصغيرة داخل المجتمع الكبير اللي يعيش بيها. يعني مثلا مرات في مدينة واحدة بس، واحد مثلا بالريف وواحد بالمركز، واحد في منطقة فقيرة وواحد في منطقة غنية، واحد في الطرف واحد في المركز. هاي عندنا حتى بالبصرة، مو يعني البيئات تخلق نوع من الشخصيات، يعني الشخصية تشعر أنها شنو مختلفة. ليس بمعنى أنه هذه الشخصية التي تعيش في المركز بالضرورة هي أفضل من الشخصية التي تعيش في الطرف، يعني أبدا، وإنما الاستجابات والطريقة التي يفكر بها هذا مختلفة عن طريقة التي يفكر بها ذاك بحدود معينة طبعا، يعني مو بمعنى أنه التفكير مختلف وكذا إلى آخره، لا لا، أنا أقصد على الممارسات الاجتماعية، شغلة يعني الجوانب الاجتماعية المتعلقة بالعلاقات تختلف بطبيعة الناس، بمعنى الحرية. مو دائما المركز شنو يعني معنى الحرية بمختلف وأكثر انفتاحا من المناطق اللي تصير بالأطراف. مثلا في بغداد مثلا الحرية وضعها يختلف، مركز، وهنا أنا مركز أيضا هو مو بس مركز جغرافي يعني، وإنما مرات المركز شنو مركز اقتصادي مثلا بنوع أو مركز سياحي، حتى لو يكون بالطرف، يعني مدينة بها تلاقح ثقافي، بها ناس يجون وناس يسافرون وناس يطلعون، وبها استثمارات وبها كذا وبها سفر يعني ها، وبها جنسيات مختلفة، فأكيد هذه المدينة شنو تصير بطابع آخر مختلف وبشكل يعني مغاير طبيعة الحياة بها. ليش؟ لأن يعني أكو نوع من الامتثال أحيانا، احنا نمتثل احيانا للبيئات بشكل او باخر بدرجات معينة اكيد، بس نمتثل نستجيب، عندنا نوع من الاستجابة. مرات حتى سلوكنا يتغير عندما نسافر الى مدينة اخرى، مرات سلوكنا يتغير، نظل نحرص على مثلا ان يعني نرمي مثلا الاشياء في مكانها الصحيح، ما في سلة المهملات في كذا الى اخره احيانا، مو ونظل نراعي أيضا الكلمات من فضلك وكذا إلى آخره، مو هنا أنا أبو شباب تشوف صوت عالي مثلا في مناطقنا الشعبية، بس من تروح مثلا تروح دبي أو تروح مثلا بيروت وكذا، من فضلك تسلم شكرا كذا، صير كيوت مهم. فالموضوع مختلف، ليش؟ لأن نوع من الاستجابة، هذا طبيعي طبيعي، لأن الإنسان هو عايش على فكرة، هاي فكرة الاستجابة هي من أقدم الأفكار الموجودة في تاريخ الإنسان، في التاريخ العقلي أو في التاريخ اللي يخص الذاكرة الموجودة في الإنسان، باعتبار أنه الإنسان تطور، يعني طريقة التفكير ما تطورت، يعني الإنسان الأول مو هذا نفسه، الإنسان اللي بيناتنا الآن عايش مختلف استجابة، ولذلك إحنا بعض الاستجابات أو بعض الأمراض الموجودة عندنا أو بعض الاضطرابات الموجودة عندنا ربما ناجمة من تلك الاستجابات القديمة بسبب الوراثة، يعني استجابة الخوف كذا، تفعيل فكرة الكورتيزول وهرمون التوتر، ويعني هاي الأشياء، لأن الإنسان كان يعيش في مناطق ويخاف من الحيوانات ودائما وهو أصلا صياد، وفكرة يعني ها إنسان ذكر يعني أصلا صياد ويجيب للعائلة وكذا، فهاي أشياء مرتبطة جينيا بالإنسان، هي نوع أيضا يعني هذه الاستجابات مستمرة بشكل أو بآخر للآن بحسب العلماء، يعني رغم أنه مرات الوظائف تغيرت، يعني الإنسان تلقاه سوين مثلا يشتغل بمكتب ومكيف وكذا، واستجابات الخوف ينبغي أن تتغير عنده، مو لكن هذه الاستجابات لها جذور موجودة لحد الآن في عقل هذا الإنسان أو ذاك. المهم فنحن نستجيب للبيئات، نستجيب إنمن للبيئات، هذا يعني مربط الفرس، وأحيانا استجابتنا يعني لا تنسجم مع شنو مع المفاهيم الموجودة، يعني استجاباتنا مرات بها شنو بها إرار بها خطأ. فالبرمجة الذهنية هنا شنو يعني بها مشكلة تحتاج نوع من العلاج، ولذلك احنا بحاجة دائما إلى المراجعة. من خذينا موضوع البرمجة العقلية وتكلمنا عن مراجعة كثير من الأمور، لكن أكو مقال ما حكينا عنه، مقال يخص الكاتبة مريم علي، تقول فيه أنه إحنا بحاجة إلى أن نفكك أحيانا اللغة، وهذا لطيف يعني بصراحة،
يعني فكرة، هي فكرة جميلة. ليش؟ لأن جوهرية، لأن تخص اللغة. اللغة إحنا نستخدمها نحكي بها ويا الآخر، صح ولا لا؟ ونحكي بها ويا من ويا نفسنا. أنت بداخلك من تحكي ويا روحك، أنا والله غلطان، أنا كذا، أنا كان مفروض ما أسوي. أنت جاي تحكي شنو؟ صحيح ماكو صوت، بس أنت جاي تحكي بلغة ولا لا؟ جاي تحكي بلغة، خلنا نتفق. اثنين، ثلاثة، أنت تفكر في اللغة أو باللغة، تفكر باستخدام اللغة. عندما تفكر بما من تريد تفكر بشيء، تسوي شيء، تستخدم لغة أو ما تستخدم؟ تستخدم لغة، تضع خطة، تضع كذا إلى آخره، تصل إلى نتيجة. فأنت تفكر من خلال شنو؟ اللغة. زين، إذا كانت المصطلحات المؤثرة في حياتك هي كلها مصطلحات سلبية، أنت شلون راح تفكر؟ راح تفكر بالسلب. إذا كانت المصطلحات المؤثرة في داخلك وفي بيئتك واللي صنعتها العائلة، يعني مثلا عائلة تصنع روح الانتقام في الإنسان، الطفل تعلم شنو؟ على انتقام، تعلم عن عنف، هذا من يتعرض لموقف بما يفكر بمصطلحات العنف. ليش؟ لأن هي مغروسة بداخله يعني بهذه الطريقة. وآخر العكس، يعني يتعلم على التفاهم أو يتعلم على تنفيذ الأشياء أو فعل الأشياء بمكانها الصحيح، بشكلها الصحيح إلى آخره. المهم أكو لغة مغلفة هي تتحدث عنها. زين، شنو اللغة المغلفة؟ تقول يصعب على الإنسان، مريم علي، يصعب على الإنسان مراجعة أفكاره ما دام يستخدم المعجم نفسه الذي تشكلت من خلاله استجاباته القديمة. ولتحرير العقل ينبغي فحص المصطلحات الملطفة التي تتداولها بعض العائلات والمجتمعات والمدارس، والكشف عن آثارها العملية مع تحديد الممارسات المعنية بوضوح ومن دون تعميم. احنا هنا شويه مشكله، لان ليش؟ لان هي جاي تحكي عميق بهاي المنطقه، تقول اكو مصطلحات حاطين عليها غلاف. شنو يابا غلاف؟ يعني حكايه بس بها كرتونه، اريد نعرف هاي الحكايه شنو معناها. ها، ما حد يعرف، ودائما يستخدمونها هاي الحكايه شنو ضدك، يستخدمونها بشكل يعني مرضي، ويستخدمونها حتى شلون السلاح، يعني خلونها على رجوبتك هاي الحكاية مثلا. روش يابا هاي ما تنسجم ويا الأعراف والتقاليد. هاي الحكاية ايش بيها الأعراف والتقاليد؟ تحكي عنها مريم علي، تقول انها مصطلحات ماذا؟ مغلفة. ليش؟ تقول مصطلح حماية العادة والتقليد هو مصطلح احيانا يتحول الى مبرر يمنع التفكير النقدي. يعني انت كل ما تعترض او كل ما تقول يابا هذا شيء مألوف بس خلينا نناقشه، صحيح مألوف بس يعني ما يعني المألوف نعبده غير نناقشه نفكر به كذا الى اخره، صحيح مألوف وهو يسوونه وهو يفكرون به بس خلينا نوقف، خلينا نوصف اثر هذه الممارسه اللي هي مألوفه وصار لها هواي يسوونها، بس خلينا، صحيح هي عادة وصحيح هو تقليد بس خلينا نشوف نتائجه صحيحة أو لا. هنا أنا شنو أقول لك؟ لا، أنت ضد العادات والتقاليد. مو المصطلح الثاني اللي هو مصطلح خلي نضحي، يعني واحد مثلا يقول لك أنا ضحيت من أجل العائلة، على مود العائلة، على مود الجهال، على مود الكذا إلى آخره. هنا تقول هذا المصطلح أو هذه الجملة أو هذه العبارة غالبا الشريك من يقولها هو ماذا يقصد؟ يقصد أنها ماذا؟ فضيلة، أنه هو مسوي فضيلة، أنه بقى في العلاقة على مود الجهال، على مود الكذا إلى آخره. بينما هذا التصرف هو بشكل من الأشكال هو استنزاف للطاقة، المن لطاقة الشريك نفسه، هو نفسه هذا الشخص إذا فعلا باقي على مود العائلة وعلى مود استنزاف لطاقته في الحياة ومصادرة لحق الشخصي في عيش حياة كريمة. يعني وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مو يعني هو جاي يظلم نفسه، ها؟
واستنزاف ايضا لطاقه الافراد الموجودين بالعائله، لانهم راح يحسون الوضع مو طبيعي. يعني مثلا انتم عندكم مشكله استمرت مثلا 12 سنه، انتم ما مرتاحين بالبيت، 12 سنه مشاكل، انت باقي وياه على مود كذا، هذول شنو ذنبهم؟ انت تعتقدين هذا وضع طبيعي؟ مثلا هي تتحدث بهذه الطريقه مريم علي. ها حسنا، مو في طور الموافقه ولا في طور المعارضه الان. ليش؟ لان اعرف انه احنا مرات عندنا ظروفنا الخاصه، واحنا نعرف شلون نتصرف في كثير من الاحيان حيال علاقاتنا العائليه، لكن هي جاي تتكلم بعموميه هنا. المهم تقول احنا لازم نفحص، وهو هذا اللطيف ليش انا خذيته، يعني احنا لازم نفحص الكلمات، نفحص شحنتها العاطفيه. كل كلمه بها شنو؟ بها شحنه عاطفيه. هسه مرات اكو كلمه بها شحنه مثلا دينيه، كلمه هيك تقولها بسيطه، ما اسم محافظه مثلا، بس هي هذا الاسم مرتبط بمن؟ بالوازع الديني، فالها قداسه، مو الها شحنه عاطفيه. اكو كلمه الها شحنه كراهيه، مو اكو كلمه تدل على شنو؟ تدل على انه انت شنو مستواك الثقافي. كلمه هسه مو بالضرورة صحيح، بس هي إشارة، إشارة. أكو كلمة تدل على يعني طريقة معينة في الحوار مثلا، يعني ما تناسب المكان، يعني مثلا أنت رايح مثلا في شركة وعندك اجتماع وكذا إلى آخره، وبنص الاجتماع بوعد على صاحبك اللي بالاجتماع قلت له ها ضلعي، يعني احتمال تنطرد من الشركة، يعني إذا الشركة جدية وكذا، لأن ليش؟ لأن أنت جاي تستخدم لغة ما تناسب المكان. فالكلمة بها شحنة تدل بها حتى مرات شحنة ثقافية مو بس عاطفية، وتدل على الجذور، وتدل على اللكنة، تدل على الجذور مو بس الكلمة، اللكنة يعني الطريقة اللي تلفظ بها الأشياء. وكل كلمة بها حدود ثقافية يعني. ولذلك أحيانا نحن بحاجة إلى مراجعة الكلمات، لأن ليش؟ لأن اللغة يعني تتحكم بالطريقة التي نفكر بها وبالطريقة التي نتصرف بها، وأحيانا تعبر عنا بشكل أو بآخر.

0: خلونا الآن نلجأ معا إلى سماع هذا التقرير بصوت المبدع مصطفى نزار.
1: يعتقد كثيرون أن الوصول إلى هدف جديد يبدأ بقرارات كبيرة وخطوات حاسمة، فيندفعون إلى تغيير عاداتهم دفعة واحدة، ثم يفاجئون بأن الحماس يخفت سريعا ويعودون إلى نقطة البداية. لهذا يزداد الاهتمام اليوم بفكرة مختلفة ترى أن نقطة الانطلاق الحقيقية تكمن في تغيير الهوية الذهنية قبل محاولة تغيير السلوك. فعندما يرى الإنسان نفسه شخصاً منظماً أو قارئاً أو رياضياً أو صاحب مشروع، تصبح أفعاله اليومية امتداداً طبيعياً لهذه الصورة الداخلية، ويغدو الالتزام أقل إرهاقاً وأكثر استقراراً. يظهر هذا المبدأ بوضوح في الحياة الاجتماعية، فالطالب الذي يقتنع بأنه باحث عن المعرفة يتعامل مع الدراسة بطريقة تختلف عن الطالب يذاكر فقط من أجل اجتياز الامتحان. والموظف الذي يرى نفسه شخصاً يعتمد عليه زملائه يحرص على الانضباط حتى في الأيام التي تنخفض فيها رغبته بالعمل. وكذلك الفرد الذي يعتبر نفسه عنصراً إيجابياً داخل أسرته يشارك في المسؤوليات دون أن ينتظر تذكيراً أو مكافأة. تتكون الهوية عبر التكرار والخبرات الصغيرة، ثم تبدأ بدورها في توجيه القرارات اليومية. كل تصرف منسجم مع الصورة التي يحملها الإنسان عن نفسه يعززها أكثر، فتتشكل دائرة إيجابية تجعل التغيير أكثر رسوخاً مع مرور الوقت. أما القفز إلى أفعال ضخمة دون بناء قناعة داخلية، فيؤدي غالباً إلى صراع بين الرغبة المؤقتة والصورة القديمة التي ما زالت تتحكم في السلوك. المجتمعات أيضاً تتأثر بهذه الفكرة، فعندما يترسخ في ثقافة المجتمع أن أفراد قادرون على التعلم والإبداع والمبادرة، تنتشر الممارسات التي تدعم هذه القيم بصورة تلقائية. لذلك يبدأ التغيير الاجتماعي من الطريقة التي يعرف بها الناس أنفسهم قبل أن يظهر في الشوارع أو المؤسسات أو المدارس. إن تغيير الهوية الفكرية لا يعني انتظار لحظة مثالية، وإنما يبدأ بسؤال بسيط: من أريد أن أكون؟ وعندما تصبح الإجابة واضحة، تتحول الأفعال اليومية إلى دليل متكرر يؤكد تلك الهوية، وعندها يصبح تحقيق الأهداف نتيجة طبيعية لمسار طويل من الالتصاق بين الفكر والسلوك.

طبعا فكرة البرمجة وفكرة الأفعال الصغيرة والخطوات الصغيرة والتغيير الداخلي قبل أن نشرع أو أن نبدأ بالأفعال هي فكرة يعني عكس الأشياء اللي نسويها احنا غالبا في الحياة. يعني احنا غالبا مثلا نريد أن نقطع التدخين مثلا، أو نريد أن نسجل في الجيم، أو نريد نبدي بتعلم الإنجليزية، أو نريد نسافر، أو نريد ندخل كلية ثانية، أو نريد نبحث عن عمل جديد، ندخل دورات، أو نريد كذا إلى آخره. وغالبا احنا شنو يعني نغصب أنفسنا أحيانا على اتخاذ بعض الأشياء اللي نعتقد هي ضرورية، وهذا غالبا حتى الطلاب يسوونه. يعني طالب بالسادس يسوي شنو؟ يدرس قوة عليه، وما حاب دراسة يدرس قوة عليه بهذه الطريقة حتى شنو؟ حتى يطلع معدل، حتى كذا إلى آخره. بس هو كهوية داخلية موجودة في داخله، كأفكار داخلية، كقناعات داخلية ما موجودة. يعني يكون انفصام بين فعله وبين عمله، هو يفكر بشيء هو مختلف عنه تماما ويفعل شيء آخر. زين، شنو الفكرة؟ الفكرة أنه أحيانا من تريد تسوي شيء هو ما يشبهك، هو أشبه بأن شنو؟ بأن تصبغ سيارة محركها عاطل. أنت تريد تسوي تغيير، شو تسوي؟ تصبغ السيارة. صحيح شكلها راح يصير شنو؟ حلو، بس هي شنو؟ هي عطلانة بهذه الطريقة. وهذا يسمونه في علم النفس يعني تأثير الشد المطاطي بهذه الطريقة. ولذلك مرات الإنسان يلجأ إلى أفعال معينة في سبيل إرضاء الآخرين، أو في سبيل يعني في سبيل إثبات العجز مثلا، يشعر أنه هو إرادته قليلة، أنه هو شخص فاشل، أنه كذا. فشي يسوي؟ باكر نص الصبح يروح للقاحة، والله باكر، وفعلا يروح ويأخذ أسبوع يروح أنه يبطل. لأن القناعة الداخلية مو موجودة، القناعة الداخلية مو موجودة. السلوك هو ابن الهوية يسمونه، السلوك ابن الهوية. ليش؟ لأن احنا نفعل الأشياء اللي تشبهنا، مو الأشياء اللي نريدها، لأن هو عندنا أماني بس في الغالب هي لا تتحقق. ليش؟ لأن ما تشبهنا. فأنت حتى تتغير مو بس فعلك يتغير، لأن تروح على النتيجة الكبرى، روح على المسبب للفعل. يعني حتى تتغير حياتك يفترض أنه تتغير قناعاتك، مو حتى بالأخير يجي الفعل طبيعي. هاي مرات يوصلتها حتى الرياضي أو كذا إلى آخره، يوصل لمرحلة هو ما يأكل أكل مو صحي. يعني هو يقتنع تماما أنه هذا يعني خلص. يعني حتى هذا الاستثناء مرات يجي لك، مرة أخذ لك فد يعني أكل خبز أبيض، فد مرة ما يسويه، يوصل لقناعة يظل ما يستلذ به، يقلل الشكر، يقطع البيبسي كذا. لا كيف يعني هيك بهذا؟ يقتنع تماما، يعني وصل لقناعة انه هذا ما يناسبه خلاص. يعني هنا السلوك هو ابن من الهوية. الهوية قصدنا بها هو منو؟ يعني بهذه البساطة ما نريد نعقدها. انت منو؟ شلون تفكر داخليا؟ يعني افعالك بالاخير حتى لو غصبت نفسك انه تغير هذه الافعال، بدون تغيير الهوية الداخلية ما راح يصير تغيير. زين، هنا أنا شوف مرات أكو واحد مثلا دائما يشكي، مو دائما هو ضحية للظروف. هو لين يعتقد بنفسه ضحية للظروف، هاي هي هويته. هو شنو؟ ضحية. هو منو؟ هو ضحية. فدائما راح يشكي، يعني سلوكه راح يتأثر بهذه الهوية. ولذلك ما راح تتغير أفعالك الحقيقية إلا إذا تغيرت هويتك الداخلية، قناعاتك الداخلية، إلا إذا تغير التعريف الخاص بشخصيتك. لأن بالنهاية أنت المسؤول عن خياراتك. أما كيف نغير الهوية الفكرية بعمق القناعات الداخلية، بعمق نفكك الأشياء الباطنية أو الأفكار الباطنية الموجودة في هذه الذات، فأكيد هذا الشيء ما يصير بيوم وليلة. يعني مو أشياء تسويها
يعني تتخذها صباحا وتنجز مساء. ليش؟ لأن هذا إعادة بناء، إعادة بناء. وأحيانا أكو إعادة بناء تحتاج نوع من الهدم يعني قبل أن تبني. ولذلك إحنا مرة حكينا في حلقة كاملة عن عن عن القصة الشخصية، مفهوم القصة الشخصية. الناس يعيشون عمرهم عندهم قصة شخصية، عمرهم كله، ومرات القصة الشخصية شبيهة مغلوطة. يعني واحد مثلا يعيش طول عمره هو يعتقد نفسه كريم، بس هو ما يدري هو مغفل، ما يدري. أكو ناس نايمة براسه مثلا، ما يدري انه مثلا هاي العزايم اللي يسويها اطفاله احق بها من شم واحد ما يسوى، ما يدري. هو عايش شنو؟ عايش الدور طول عمره انه شنو؟ انه كريم مثلا. هاي حاشينها هنا. أنا هاي شنو القصة الشخصية؟ كل واحد عنده رواية عن نفسه، هو يرويها مرات لنفسه ومرات يرويها للآخرين. فمحتاج احنا مرات شنو؟ مرات هاي الرواية تصير مقدسة، يعني هو ما منفكر بها، بس هو مثبتها على نفسه، مثبتها على نفسه. أكو ناس توصل لدرجة أنه جيش هانم أنا والله عندي مشكلة باللغة، بعد ما أقدر، بعد مستحيل شنو يتعلم اللغة، مستحيل يتعلم اللغة. ليش؟ لأن هو عنده رواية شخصية عن نفسه ببعض الأشياء، ببعض الأمور. وكل واحد عنده قصة مثل ما قلنا. واحد مثلا يقول أنا ما أفهم بالمشاريع، ما أفهم بالفلوس، ما أفهم بالكذا، خلاص يعني. واحد يقول لا أنا فاشل بالعلاقات، وراح أضل طول عمره فاشل. هاي استنتاجات تبرمجت عليها أو بسببها أفعال، وأنت خلاص ثبتت هذه الأفعال. لكن أنت دائما عندك مجال أن تكتب قصتك الحالية ومن ستكون في المستقبل. لأن احنا حتى في حلقة قديمة جدا حكينا على موضوع الهوية، وكيف أنه الهوية أحيانا جزء منها مستقبلي، جزء منها يتعلق بالمستقبل، خصوصا الهوية الشخصية الفردية. جزء من الهوية يتعلق بمن؟ بالحاضر. وأكو جزء كبير يتعلق بيه من بالماضي. وأكو جزء كبير من الهوية مالتك نفسها يتعلق بالبيئة أو أو أو أو بالجماعة اللي تنتمي إليها. خلاص يعني أنت جزء منهم، مو؟ لكن المستقبل حاضر. ولذلك أكو مجال دائما إنه نكتب قصتنا الحالية، ويفضل إنه نكتبها بدون تجميل. يعني لا نسوي نفسنا أجمل ما يكون. وأنا أقول نكتب مو بمعنى نكتب ورقة ونكتب، وإنما نقرر يعني قصتنا شنو، نقرر إحنا منو، ونقرر شنو نتصرف، ونقرر الطريقة اللي نفكر بها حيال نفسنا وحيال الآخرين بهذه الطريقة.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوا الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعدادي والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوا الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوا الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوا الناس،
2: هوا الناس مع علي الياسري.
3: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري، وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر، فأي متهم في زي معتذر.
2: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
4: تعد منظمة أوبك حجر الزاوية في استقرار سوق الطاقة العالمي منذ ستينيات القرن الماضي، لكن اليوم تتردد أصداء قوية في أروقة فيينا والشرق الأوسط حول احتمال خروج دولة الإمارات من المنظمة. الإمارات التي تنتج حالياً نحو 3,200,000 برميل يومياً وتطمح للوصول إلى 5,000,000 برميل يومياً بحلول عام 2027، ترى أن قيود أوبك بلس قد تعيق خططها التنموية الكبرى. هذا الحراك يأتي في وقت حساس يشهد فيه العالم تقلبات جيوسياسية حادة، حيث سجلت أسعار النفط استقرارا حذرا حول مستويات 83 دولارا لبرميل برنت. فماذا يعني انسحاب لاعب بوزن الإمارات من نادي الكبار؟ وكيف سينعكس ذلك على اقتصادات المنطقة وعلى رأسها العراق؟ البداية تأتي من التحذير من مغبة كسر وحدة الصف، حيث يرى المتخصصون أن خروج دولة بوزن الإمارات سيعزز من حالة الاضطراب السعري عالمياً. الدكتور سامي التميمي عميد كلية الإدارة الصناعية للنفط والغاز يضعنا في الصورة القاتمة حول غياب التنسيق.
5: خروج الدول عن منظمة أوبك يعزز عدم استقرار الأسعار في سوق النفط العالمية، هذا ليس بصالح الدول المنتجة والمصدرة للنفط. ولاحظنا سابقا في سنوات سابقة عندما خرجت المملكة العربية السعودية عن قرارات أوبك، فهذا يزيد المعروض النفطي وبالتالي عدم السيطرة على السوق النفطية، وهذا يسبب انخفاض في الأسعار، وهذا ليس بمصلحة البلدان النفطية اللي هي تعتمد أكثر موازناتها على إيرادات النفط. فسياسة خروج عن منظمة الأوبك وأوبك بلاس هذا ليس لصالح الدول المنتجة والمصدرة للنفط. لابد أنه الدول النفطية توحد قراراتها من خلال منظمة الأوبك وأوبك بلاس لضبط المعروض النفطي في السوق النفطية من أجل الحفاظ على أسعار نفط عادلة تحقق مصالح الدول النفطية. وحقيقة أنه أي انخفاض بأسعار النفط من خلال زيادة المعروض تنعكس سلبا على الاقتصادات النفطية وخصوصا الاقتصاد العراقي.
4: القلق لا يتوقف عند حدود الاستقرار، بل يمتد إلى مخاوف من حرب أسعار طاحنة تشبه الأزمات الجيوسياسية التي عصفت بالمنظمة سابقا. الدكتور عدنان هادي رئيس قسم اقتصاديات النفط والغاز يربط بين هذا الاحتمال والتصدعات التاريخية والسياسية العميقة.
6: طبعا نحن نعلم أن منظمة أوبك أهم منظمة طاقة في العالم، وهي تهتم بتنظيم العرض للمحافظة على سعر عادل للأعضاء، وهي تضم أكبر المنتجين في العالم. حدث بعض الدخول والخروج لبعض الأعضاء أصحاب الإنتاج المنخفض، ولكن هذه المرة واحد من المؤسسين، واحد من الكبار المنتجين، يعلن انسحابه من المنظمة، وهذا طبعا له تأثيرات ومدلولات اقتصادية وسياسية. فمنظمة أوبك لها أبعاد سياسية مهمة، هذا يؤشر على ربما على خلاف سياسي عميق، إذ مرت هذه المنظمة بجملة من التحديات والإنجازات. من ضمن هذه التحديات الحرب العراقية الإيرانية، كان الأعضاء الكبار على وضع سياسي مرتبك وغير منسجم، إلا أن هذه المنظمة تمكنت من عبور هذه التحديات. كان لها حقيقة جملة من الإخفاقات في تنظيم السوق، مما تسبب بأزمات وصدمات نفطية سالبة. واليوم خروج الإمارات إذا ما تم فعلا، فإنه ينذر بحرب أسعار بين المنتجين الكبار، وبالتالي يسهم في تعميق أزمة السوق النفطية في المستقبل.
4: وبالانتقال إلى الداخل، فإن التهديد الأكبر يواجه الاقتصادات الريعية التي تعيش على عوائد الخام. الدكتور عمار البعاج، المساعد العلمي لرئيس جامعة البصرة للنفط والغاز، يحلل كيف يمكن لزيادة المعروض الإماراتي أن تضرب مفاصل الاقتصاد العراقي.
7: خروج الإمارات وسعيها إلى أنه تزيد حصتها من المعروض أكيد راح يأثر سلبا على أسواق النفط، بالتالي ممكن أنه تنحدر أسواق النفط رغم الأزمة في مضيق هرمز. هذا يأثر يعني بصورة سلبية على الاقتصاد العراقي، سيما أنه الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي ما يعتمد على تنوع مصادر الدخل، وبالتالي هو يعني راح يأثر بصورة كبيرة بالمستوى القريب على المستوى المتوسط والبعيد. فنأمل بالحكومة القادمة أنه تفكر أو تطرح منافذ خروج النفط العراقي غير منفذ الخليج.
4: لا تبدو الصورة واضحة المعالم في ظل ضبابية مواقف دول مؤسسة أخرى مثل فنزويلا، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول استراتيجية الإمارات المستقلة. يعود إلينا الدكتور عدنان هادي، رئيس قسم اقتصاديات النفط والغاز، ليحلل هذا الأمر المعقد.
6: حسب الاستراتيجية التي تتبعها الإمارات، إذا كانت تسعى إلى زيادة الإنتاج بغض النظر وعدم التنسيق مع أوبك وأوبك بلاس، فهذا يعني أننا سندخل في حرب أسعار، وربما تتبعها دول أخرى من المنتجين الكبار، خصوصا أن فنزويلا الآن غير واضح اتجاهها، وهناك ضبابية على موقفها المستقبلي، وهي أيضا من المؤسسين والمنتجين الكبار، واليوم الإمارات وربما تتبعها دول، وهذه جميعها نتاج الأزمة الجيوسياسية في المنطقة، وهذا توقعناه سابقا. واحدة من نتائج هذه الحرب تصدعات في منظومة أوبك، خصوصا للدول المنتجة خارج حوض الخليج.
4: ورغم كل هذه الهواجس، تبرز قراءة ترى أن العراق يمتلك من الطاقات ما يجعله قادرا على امتصاص الصدمة إذا ما أحسن استغلال موارده وفتح منافذ تصديرية جديدة. الدكتور نصيف العبادي، معاون عميد كلية الإدارة الصناعية للنفط والغاز، يقدم رؤية مغايرة لمستوى التأثير.
5: ما يقارب 3 مليون صدر الإمارات، بالتالي خروجها ورغبتها طبعا بزيادة الإنتاج، سبب خروجها من منظمة أوبك هو الهدف الاستفادة من زيادة الإنتاج ورفع الطاقات الإنتاجية والتصديرية. هذا راح يؤدي بزيادة المعروض النفطي، وزيادة المعروض النفطي سيؤدي إلى خفض الأسعار بالتأكيد، وراح يقلل من دور وتأثير منظمة أوبك على السوق النفطي. أصل تأسيس أوبك كان لمحافظة على مستويات أسعار معتدلة لصالح المنتجين والمستهلكين،
8: والقضية الأخرى هو المحافظة على كميات الإنتاج وكميات الصادرات للدول، لكن لا يؤثر كثيرا. العراق دولة نفطية، عندها إمكانيات، عندها طاقات. الآن العراق يحتاج لزيادة إنتاجه، زيادة تصديره، فتح منافذ أخرى للتصدير، لا يعتمد فقط على جانب واحد. وبالتالي تأثير الإمارات أو انسحابها من منظمة أوبك على العراق ما أعتقد راح يكون هناك تأثير كبير جدا.
4: بين طموحات أبوظبي الإنتاجية وضوابط فيينا الصارمة، يقف سوق الطاقة العالمي أمام مفترق طرق. فهل تنجح أوبك في احتواء الأزمة، أم أن موازين القوى النفطية في طريقها لإعادة تشكيل كلي؟
9: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

0: يشهد المسار التعليمي في العراق منعطفات متكررة تؤثر بشكل مباشر على مستقبل الطلبة. فبينما تعاني المدارس والجامعات من كثرة العطل الرسمية والمناسبات، يزداد تأثير الطقس القاسي خلال فصول السنة، ليترتب على ذلك حيرة حقيقية لدى الطلبة. فكيف يمكن تعويض أيام الغياب المتكررة؟ وكيف سيتمكن الطلبة من إكمال المنهج الدراسي بشكل كامل؟ هذه الأسئلة تطرح نفسها بقوة في ظل النقاش الجاري بين وزارتي التربية والتعليم حول تقليص المنهج أو اعتماد النظام التعليمي عن بعد. لكن ما هو رأي الطلبة أنفسهم في هذه المعادلة المعقدة؟ استطلعنا آراء طلبة جامعيين لمعرفة كيفية تأثير كل هذه العوامل على تحصيلهم الأكاديمي ومستقبلهم التعليمي.
1: العطل ما أثرت علينا يعني بصورة كبيرة، لأنه الدكاترة كانوا متعاونين ويانا. فترة العطلة صادفت مثلاً عطلة مثلاً أسبوع أو هيك، كله إلكتروني صار، فيعني العطل مو تأثيرها كلش قوي كانت علينا.
2: فترة العطل يعني أثرت على بعض الدروس يعني الخاصة بالطالب كمال المنهج أو هيك شيء يعني، فطالب يعني وزارة التربية تقلص يعني هو للطالب. أنا أشوفه مصلحة الطالب، لأن المناهج ضخمة والطالب ما يعني اللي ما تكفي لحق يدرس هاي المادة الضخمة.
3: هو أكيد أكو صعوبات، لأنه المناهج يعني شوية كل ما نتقدم مرحلة تكون أصعب، بس الحمد لله كان الدكاترة كلش متعاونين وياني، ويعني كان سهلون علينا المادة هواية، ويعني إنه سلس يعني مش طبيعي.
4: التعليم الإلكتروني بالعراق حديث بشكل عام يعني هالسنة يعني بشكل صعب أصلاً، يعني التدريس بشكل صعب، يعني الطالب ما يتقبل معلومات بشكل أسرع مثل ما يتقبلها بالقاعة الدراسية، فتكون شوية يعني قليلة الاستيعاب بالنسبة للطالب.
0: ولمعرفة وجهة نظر أكاديمية متخصصة انتقلنا إلى الدكتور عبد الرزاق محمود، رئيس قسم علوم التحليلات المرضية، الذي يقدم رؤية علمية حول إمكانية تطبيق التعليم الإلكتروني كحل مؤقت للأزمات، مستندا إلى خبرته الميدانية والتجارب السابقة.
5: أكو فرق كبير بين التعليم الإلكتروني واللقي المباشر، وخاصة دروس العملية، ولكن في بعض الحالات نحن مضطرين إلى هذا الموضوع أو هذا الأسلوب، بحيث حتى نستطيع أن ننهي المادة الدراسية على الأقل الجانب النظري من عندها. العملي لا، جاي نركز بصراحة على المختبرات، والطلاب جاي يمشون أمورهم العملية بصورة جيدة بصراحة، والنظري هو ساعات يكون أكثر شيء عن بعد، بس العملي لا، ناخذ مختبرات بصورة صحيحة. يعني احنا مستعدين لهالمناسبات، العطل ما عطل، عندنا تجربة سابقة خاصة مع كورونا والتعليم عن بعد، فعندنا توجيه للأساتذة أنه في حالة حدوث أي شيء سواء عطلة مو طبيعية يعني غير العطلة الرسمية، نلجأ إلى أسلوب التعليم عن بعد والاتصال المباشر بالطلبة، فعندنا قنوات مباشرة بين الأستاذ وبين الطلبة.
0: أما الدكتورة رنين الأسدي الأستاذة الجامعية، فتقدم تحليلا دقيقا لتقييم نجاح أو فشل التجارب التعليمية الإلكترونية في الجامعات العراقية، مستعرضة الاختلافات في التطبيق بين المؤسسات التعليمية وأثرها على سير العملية التدريسية.
6: عام 2025-26 من وجهة نظري كان عام حافلا بالنجاح والازدهار والتوفيق على كافة الأصعدة، أما من عندما نأتي على مثلا موضوع العطل التي يعني صارت بسبب ظروف خارج عن إرادة الطالب أو التدريسي، فإحنا نقدر نقسم الوضع على قسمين. القسم الأول في بعض يعني الجامعات نلاحظ أنه معتمدوا النظام الإلكتروني، وهذا ما ساعد في يعني سير العملية التدريسية، وما عندنا يعني تأخر بالمناهج، وبالتالي الطالب استفاد من النظام الإلكتروني. أما بقية الجامعات أو بعض الجامعات، ما نعمم إحنا، ما استخدمت النظام الإلكتروني، هذا الأمر لربما سبب إرباك للطلبة وتأخر في المناهج، وبالتالي هو تأخذ يعني نقطة سلبية تأخذ على الجامعة، والطلاب سيتأثرون بذلك في المستقبل.

0: تظل قضية التعليم في العراق بحاجة إلى حلول عملية تضمن استمرارية العملية التعليمية وتحافظ على جودة التحصيل المعرفي للطالب، بعيداً عن تأثير العوامل الخارجية والظروف غير الطبيعية التي قد تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
1: أهم بالكل أبني حسرتي مدنا، كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهل العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة، جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا.

لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة. بواكير الحضارة الحديثة في العراق.

0: نقصد ببواكير الحضارة الحديثة تلك المخترعات والنظم الأوروبية التي أدخلت إلى العراق منذ منتصف القرن التاسع عشر، وسنحاول الآن دراسة هذه البواكير وما أنتجت في المجتمع العراقي من تأثير خلال الفترة التي تنتهي عند إعلان الحرب العالمية الأولى واشتراك الدولة العثمانية فيها.
1: الباخرة. كانت الباخرة أول اختراع أوروبي جاء إلى العراق خلال القرن التاسع عشر، وكان الوالي رشيد باشا الجوزلجلي أول من فكر في إدخالها إلى العراق. ففي عام 1855 دعا هذا الوالي جماعة من التجار وعرض عليهم تأليف شركة للملاحة النهرية يكون نصف رأس مالها من الحكومة والنصف الآخر يشترك فيه التجار، وبعد ذلك أرسل طلبا إلى معامل أنتويرب في بلجيكا لصنع باخرتين، وقد وصلت الباخرتان في عام 1858 أي بعد موت رشيد باشا، فقام بتركيبها رجل يدعى مسعود بيغ البلجيكي، ولم يكن هذا الرجل بلجيكيا، إنما لقبه الناس بهذا اللقب لأنه سافر إلى بلجيكا وتدرب فيها مدة، وكانت هذه عادة الناس في تلك الأيام.

0: من العشائر وأهل المدن، إذ هم لا يكادون يسمعون صفيرها وهي قادمة حتى يخرجوا إلى شاطئ النهر لينظروا إليها ويتعجبوا منها، وقد أطلقوا عليها اسم الدخانية أو مركب الدخان لما كانوا يشاهدون فيها من فوهات ينبعث منها الدخان. ومنذ عام 1862 كان سير البواخر بين بغداد والبصرة منتظماً إلى حد ما، يجري على مواعيد معينة، وكانت أجرة الراكب بين هاتين المدينتين ليرة ونصف، مع العلم أن الأجرة في السفن الشراعية كانت لا تزيد على الليرة الواحدة. وقد امتد مؤخراً خط فرعي بين بغداد وسامراء تجري فيه باخرة مرة كل أسبوع.
1: كانت تتنافس على نقل الركاب بين البصرة وبغداد شركتان، إحداهما بريطانية وهي المعروفة باسم بيت لانج، والأخرى عثمانية تشرف عليها الحكومة. وكانت شركة لانج ناجحة ومربحة، أما الشركة العثمانية فكانت على الرغم من تدعيم الحكومة لها غير مربحة من جراء الإدارة السيئة فيها. كانت البواخر بوجه عام تواجه مشكلة عويصة عند سيرها في أنهار العراق، هي مشكلة ارتطام الباخرة في الطين عندما تنخفض المياه أثناء الصيهود، فكان الربان يستعين بالشاقول لمعرفة مدى عمق النهر، ولكن ذلك لا يجدي إلا قليلا، فكثيرا ما ترتطم الباخرة على الرغم من ذلك، ولا بد عندئذ من تفريغها من الركاب والبضائع من أجل تعويمها. وقد يشترك في عملية التعويم أحيانا جميع الركاب صغارا وكبارا، نساء ورجالا.

وهناك مشكلة أخرى كانت تجابه البواخر في العراق، وهي إطلاق الرصاص عليها من قبل العشائر القاطنة على ضفاف النهر. والظاهر أن أبناء العشائر كانوا يعتبرون سير البواخر بالقرب منهم تحدياً لهم، فهم قد اعتادوا أن يفرضوا الأتاوى على القوافل المارة في منطقة نفوذهم، ولم يكن يهون عليهم أن يروا البواخر تمر بهم دون أن تدفع لهم الأتاوى المعتادة. وكانت هذه المشكلة تؤدي أحياناً إلى مشكلة أخرى، هي أن العشائر قد تهاجم بواخر بيت لنج فيحتج أصحابها إلى الوالي أو يبرقون بشكواهم إلى لندن، وتضطر الحكومة العثمانية عندئذ إلى توجيه الحملات التأديبية ضد العشائر المعتدية، وكثيراً ما تفشل في ذلك.

نشرت جريدة الجوائب الإسطنبولية في 22 من تموز عام 1880 تقول: أن 40 رجلاً من العشائر في العمارة أطلقوا النار على باخرة إنجليزية لينابها، فقتلوا بحرياً وأحد ركابها وضابطاً، فأرسل قنصل إنجلترا في البصرة برقية إلى سفيره في إسطنبول يخبره بذلك، فأبلغ السفير الأمر إلى الباب العالي، فأرسل الباب العالي برقية مشدداً بها إلى والي بغداد يأمره بأن يرسل قوة عسكرية ويقبض على أولئك المعتدين.

وصفت السائحة الفرنسية ديو لافوا حالة البواخر في العراق عام 1881، فذكرت أن بواخر بيت لينج كانت تسير مرة واحدة في الأسبوع، وكانت قذرة جدا لأن المسافرين فيها كانوا يقومون بأعمال الطبخ والغسل في ممراتها وقاعاتها دون رادع. أما البواخر العثمانية فكانت تسير في الشهر مرتين، ولكن الأمور فيها تجري حسب مشيئة الشيطان أو الترك، إذ هم يتقاضون مبالغ مختلفة من المسافرين بحجج وأسباب واهية، وهم لا يكتفون بذلك بل يستعينون بأية طريقة لابتزاز المال، وإن كان في ذلك ما يسيء إلى الركاب ويضايقهم. وتروي المدام ديو لافوا قصة طريفة في هذا الصدد، خلاصتها أن أحد البواخر العثمانية عندما حل موعد تحركها من البصرة لم يكن فيها من الفحم ما يكفي لوصولها إلى بغداد، وسبب ذلك أن متعهد الفحم كانت له على الحكومة ديون مستحقة، وقد رفض أن يجهز الباخرة بالفحم ما لم تدفع الحكومة تلك الديون، ولكن الباخرة يجب أن تسير في موعدها المقرر، وقد صدر إليها الأمر بالتحرك على الرغم من احتجاج ربانها. كان الربان فرنسيا ولم يستطع عصيان الأمر الصادر إليه، فاضطر أن يستخدم السمسم الذي كان منقولا في الباخرة وقودا لها. وقد وصل بغداد أخيرا ووجد أنه أنفق من السمسم ما تزيد قيمته على 30,000 فرنك.

حاولت الحكومة العثمانية في أوائل العهد الدستوري إصلاح شركة البواخر التابعة لها، فاتفقت مع بيت لنج على توحيد الشركتين على أن تكون الإدارة بريطانية والعلم عثمانياً، وصدر فرمان سلطاني بذلك، غير أن المعارضة اعتبرت الاتفاق ضاراً بالبلاد وأخذت تشن على الحكومة حملة شعواء في الصحف وفي مجلس المبعوثين. وحين وصل الخبر إلى بغداد هاج الناس وماجوا احتجاجاً على الاتفاق، وكان يحركهم بعض كبار التجار من أصحاب المصالح القائمة وعلى رأسهم عبد القادر باشا الخضيري. وتجمر الناس في بغداد حول دائرة التليغراف، وجلس الخضيري عند آلة التليغراف يرسل البرقيات الاحتجاجية إلى اسطنبول على نفقته الخاصة كما جرت عليه العادة في تلك الأيام. وفي 14 كانون الأول عام 1909 جرى التصويت على الاتفاق في مجلس المبعوثين فوافقت الأكثرية عليه. وفي 13 من آذار عام 1914 بدأت الإدارة الجديدة تتسلم البواخر النهرية التي كانت تابعة للشركتين السابقتين من أجل تنظيمها على أساس جديد، وكان الأمل أن يتم لها ذلك في وقت قريب، ولكن القدر لم يمهلها إذ قامت الحرب العالمية الأولى في صيف ذلك العام، واستحوذت الحكومة العثمانية على البواخر جميعاً بغية استخدامها في الأغراض العسكرية.

A تلغراف. عندما حدثت ثورة الهند في عام 1857، شعر الإنجليز بالحاجة الماسة إلى مد خط تلغرافي يصل لندن بالهند عبر البلاد العثمانية، فتم الاتفاق بين الدولتين على قيام المهندسين البريطانيين بمد الخطوط التلغرافية بين تركيا والعراق. وفي أوائل 1861 نصب أول خط في العراق ما بين الموصل وبغداد، وفي صيف ذلك العام تحقق الاتصال التلغرافي بين بغداد وأسطنبول. ثم صارت شبكة الخطوط التلغرافية تتشعب وتمتد في مختلف أنحاء العراق، وأول امتداد لها كان باتجاه البصرة عبر المنتفج. وأول مخابرة تلغرافية بين بغداد والبصرة جرت في 28 من كانون الثاني عام 1865، ثم امتدت الخطوط إلى خنقين باتجاه إيران، وإلى كربلاء والنجف، وإلى الكوت والعمارة وبدرة ومندلي، وما حلت نهاية القرن التاسع عشر حتى كانت الدوائر التلغرافية مفتوحة في جميع البلدان العراقية المهمة. قابل العراقيون التلغراف بدهشة أشد من تلك التي قابلوا بها البواخر، وقد ذهب الكثير من عقلائهم إلى عدم التصديق به، فليس من المعقول في نظرهم أن يصل الخبر من إسطنبول إلى بغداد في لحظة واحدة، مع العلم أن المسافر يقطع المسافة بينهما في 20 يوما أو أكثر. يحكى عن أحد وجهاء كربلاء إنه كان في بغداد عندما وصل إليها خط التلغراف لأول مرة، فلما عاد الوجيه إلى كربلاء أخذ يتحدث عن هذا الاختراع العجيب، وكيف أن الإنسان يستطيع به أن يدق على حديدة في بغداد فيسمع الناس صوتها في إسطنبول. فظن الناس أن هذا الوجيه قد اعتاد على تعاطي الخمرة في بغداد، فصار سكيرا لا يعي ما يقول.

كان استعمال التلغراف أول أمره مقصوراً على المخابرات الحكومية، ولم يكن الأهالي يستعملونه إلا نادراً، ثم اعتادوا على استعماله فيما بعد تدريجياً. وقد أدرك الأهالي بمرور الزمن أن التلغراف يمكن استعماله في رفع شكاويهم إلى الوالي ببغداد أو إلى السلطان بإسطنبول، ومن هنا صار مأمور التلغراف ذا مركز مرموق في نظرهم، فهم يسرعون إليه حين يتذمرون من معاملة أحد الموظفين لهم، وتراهم عندئذ يقفون على رأسه فيدفعون له الأجور المقررة ويطلبون منه إبراق شكواهم إلى المراجع المختصة حالاً. ومن الطرائف التي يتناقلها أهل النجف أن نفراً من الأهالي أرادوا إبراق شكواهم ضد أحد الموظفين، فقدموا إلى مأمور التلغراف رشوة لكي يكون دقه على الآلة شديداً، ظناً منهم أن الدق الشديد أسرع وصولاً وأشد تأثيراً.

يمكن القول بوجه عام أن التلغراف كان له أثر غير قليل في تدعيم السيطرة الحكومية وفي تغلغلها في المناطق النائية من العراق، فقد صار في وسع الحكومة حشد القوات العسكرية وتوجيهها ضد المتمردين بسهولة ووقت أقصر، ولهذا كانت العشائر تنظر إلى خطوط التلغراف نظرة عداء وريبة، فهم لا يكادون يعلنون عصيانهم على الحكومة حتى يسرعوا إلى تلك الخطوط فيقطعوها ويحطموا أعمدتها، إنهم يحسبونها بمثابة الجاسوس الذي ينقل أخبارهم إلى الحكومة. يروي عبد العزيز القصاب الذي كان قائم مقاما في السماوة عام 1910 أن جماعة من العصاة العشائريين هجموا على محطة التلغراف وكسروا الآلة التي فيها، حيث وصفوها بأنها تجرش عليهم، أي أنها تنقل أخبارهم إلى الحكومة وتنم عليهم. ومن الجدير بالذكر أن خطوط التلغراف في العراق كانت معرضة للانقطاع بين آونة وأخرى، وذلك بسبب ما اعتاد عليه العراقيون من تحطيم كل شيء يعود للحكومة ونهبه. شهد أحد المسافرين في عام 1913 وهو يتسلق عمودا للتلغراف ليقطع أسلاكه وينهبها، فهي في رأيه تنفع للاستعمال في ربط الأحمال على الدواب، فهذا الرجل لا يبالي أن يضر بمصالح الحكومة والناس ويربك أعمالهم من أجل شيء تافه، أو لعله يتعمد ذلك تبعا لما يقول به المثل الدارج شعر من جلد خنزير. وما زالت هذه العادة موجودة بين الكثيرين منا، إنها من بقايا تراثنا البدوي القديم.

العربية. كانت الحيوانات هي وسيلة السفر البرية السائدة في العراق طيلة العهد العثماني، ولم تدخل العرب إليه إلا مؤخراً وبنطاق محدود جداً. وكانت أولى العربات في العراق هي عربات التراموي التي أسسها الوالي مدحت باشا، وهي ذات طابقين تجرها الخيول على سكة من حديد. وكانت يوم ذاك شائعة الاستعمال في اسطنبول وفي بعض المدن الأوروبية. كان مدحت باشا قد لاحظ كثرة الزوار الذين يذهبون إلى الكاظمية، فقرر تأسيس شركة مساهمة تقوم بإنشاء سكة تراموي بينها وبين بغداد.

وفي شهر أيار من عام 1870 طرحت أسهم الشركة في الأسواق، وكانت قيمة السهم الواحد ليرتان ونصف الليرة، فأقدم بعض الأثرياء والتجار على شرائها بتحريض من مدحت باشا. كان على مدحت باشا أن يختار بين طريقين لإنشاء السكة، أحدهما في جانب الرصافة ويمر بالأعظمية، ولكنه يحتاج إلى جسر من الحديد فوق دجلة، والآخر في جانب الكرخ، وهو طريق لا يحتاج إلى جسر ولكنه كثير الالتواء. وقد استقر رأي مدحت باشا على اختيار الطريق الثاني لقلة نفقاته.

أرسل مدحت باشا إلى مصانع بريطانيا يطلب منها المواد والأدوات اللازمة، وسار العمل في المشروع بنجاح لا بأس به، ويعود الفضل في ذلك إلى همة الوالي وحرصه ودأبه. وعندما اكتمل المشروع وبدأت العربات تجري ذهل الناس لمنظرها. قيل إن إحدى عجائز الكرخ أبدت إذ ذاك دهشتها، حيث قالت: بس على الموت ما يقدرون. كان ربح الشركة في السنة الأولى يربو على 20% من رأس المال، وظلت الشركة مضطردة النجاح إلى أن رفع مدحت باشا استقالته من الولاية وغادر بغداد في عام 1872. فبدأت الشركة منذ ذلك الحين تسير في طريق التدهور تدريجيا كشأن أغلب المشاريع العثمانية. وقد أعطتنا المدام ديولافوا وصفا لما كانت عليه الشركة من إهمال أثناء زيارتها لبغداد في عام 1881، فهي تعطي مثلا واقعيا على ذلك، خلاصته: إن بقعة من الأرض التي تمر عليها السكة في منتصف الطريق انخسفت ولم تستطع العربات مواصلة السير عليها، فيضطر الركاب أن ينزلوا عنها ليأتي الحمالون فيدفعوها حتى يعبروا بها البقعة المنخسفة. وقد ذكرت ديولافوا أن الخسف مر عليه 18 شهرا، فكان المهندسون يأتون إليه لفحصه ثم يكتبون عنه التقارير، وتمضي الأيام بعد ذلك من غير نتيجة. وقد كان في الإمكان إصلاح تلك البقعة في ساعة أو ساعتين بواسطة أولئك الحمالون أنفسهم.

وتأتي ديولافوا بمثل آخر على إهمال شركة الترامواي، حيث وصفت ركوبها هي وزوجها إحدى العربات عائدة من الكاظمية، فقد كان سائق العربة قد أوشك وقت عمله على الانتهاء وهو يريد العودة إلى بيته بأقصى سرعة ممكنة، فأخذ يلهب الخيول بصوته مما جعل العربة تهتز اهتزازا شديدا لسرعتها، وكان في العربة بعض النساء فارتفع صراخهن، ولكن السائق لم يكترث لصراخهن بل اشتد في ضرب الخيول بصوته، وصادف عند دخول العربة في أزقة الكرخ أن كان هناك عدد من الحمير تحمل سمك البز ذي الحجم الكبير، فجفلت الحمير وألقت أحمالها على الأرض، وأخذ أصحابها يشتمون السائق بلهجة خشنة، فأجابهم السائق بشتائم مثلها، وتبدي ديولافوا أسفها لأنها لم تكن تفهم معنى تلك الشتائم المتبادلة، وكان بجانبها رجل يحمل كوزا من العسل، فأريق شيء من العسل على ملابسها من شدة الاهتزاز، وأخذ الرجل يلعن الأرض والسماء غيظا لفقدان بعض عسله دون أن يهتم بما جرى على ملابس السيدة من تلويث. وقد أصيب ركاب آخرون أثناء ذلك بكسور في أيديهم وأرجلهم، كما أصيب خادم القنصلية الفرنسية الذي كان يرافقها برضوض وجروح في رأسه وفقئت إحدى عينيه. وتضيف ديالافوا إلى ذلك قائلة بأن هذه الحادثة المؤسفة لم تكن نادرة الوقوع في عربات الترامواي، ولكن الذي يبعث على العجب أن أحد لم يرفع صوته بالشكوى من تصرفات السواق تلك. والأعجب من ذلك أن هؤلاء السواق لا يعدون أنفسهم مسؤولين عن تلك الحوادث المؤسفة، بل يردونها إلى أحكام القضاء والقدر وما يريده الله لعباده.

ظل العراق 20 سنة وليس فيه من العربات سوى عربات التراموي، وفي 1890 ظهر نوع من العربات الخشبية يجرها زوج من الخيول من غير السكة، وقد خصصت لنقل الركاب بين بغداد والأعظمية. وفي السنة التالية ظهرت في بغداد عربات مستوردة من أوروبا هي عربات اللندن، وهي إنما سميت بهذا الاسم لأنها كانت تصنع في بلدة ألمانية اسمها لاندو، وقد أضاف العام عليها النون كما هي عادتهم في مثل هذه الأسماء. وكانت هذه العربات في بداية أمرها خاصة بالوالي وبعض كبار الموظفين والأعيان يستعملونها في تنقلاتهم داخل بغداد، ثم عم استعمالها بعد إذ على نحو ما حدث للسيارات بعد الحرب الأولى. وفي مفتتح القرن 20 أسس نفر من أثرياء بغداد وتجارها شركة لتسيير العربات بين بغداد وبعض المدن القريبة منها كبعقوبة والحلة وكربلاء وسامراء، وكانت الواحدة من تلك العربات تجرها خيول 4 تبدل في المحطات، فكانت بذلك قادرة على قطع الطريق بين بغداد وكربلاء مثلا خلال نهار واحد. وقد اشتهرت هذه العربات بين العامة باسم عرباين عارف آغا، إذ كان هذا الرجل أكبر المساهمين فيها، وسماها بعضهم كذلك عرباين الكومبانية. وقد نجحت الشركة في تسيير عرباتها وأقبل الناس عليها، وأصبحت المقاعد في العربات تحجز قبل أيام عديدة لا سيما في موسم الزيارات والأعياد. ولعل من المناسب أن نذكر أن الملا عبود الكرخي كان يدير مكتب الشركة في الكرخ، فكان يجلس فيه بعقاله ذي اللفات 4 ليبيع التذاكر أو يحجز المقاعد.

وفي عام 1908 وردت إلى بغداد من حلب أول سيارة، فخرج أهل بغداد للتفرج عليها، وصار بعضهم ينظرون تحتها لكي يكتشفوا الحصان الكامن في بطنها على زعمهم، إذ لم يكن من المعقول أن تسير عربة من غير حصان يجرها. وبعد قليل ظهر الموتور في نهر دجلة، وهو زورق يوضع في وسط محرك كمحرك السيارة، وقد شجع الوالي نجم الدين الأهالي على الاستفادة منه لتأسيس شركة وطنية للنقل الناري. ثم أسس تاجر يهودي اسمه مشعل خطا لنقل الركاب بين بغداد وبعقوبة، يستخدم فيه سيارات طويلة من نوع اللوري ذات مقاعد جانبية. وبلغ مجموع السيارات في العراق كله عند إعلان الحرب الأولى أقل من 12 سيارة. يحكى أن الوالي جاويد باشا عندما ذهب إلى النجف بسيارته الخاصة في عام 1914 طلب من أحد وجهائها أن يركب فيها لتسير به خارج السور، ولكن الوجيه بعد أن نظر إلى السيارة مليا رفض الركوب فيها بحجة أنه صاحب عيال وهو لا يأمن من شرها على نفسه.

0: تعلم، فجهلك بالبحر أمر عظيم. تعلم بأن تقرأ البحر من موجه، إنما المد والجزر أنفاسه، واضطراب المياه به سره المستديم. وراقب ملامحه دائما دائما. تعلم بأن تحذر الغضب المستقر به كلما جرك الحكم للظلم، فالبحر موت حليم. تعلم بأن الخلود محال على دكة أشبعت من تكرر فصل الزوال، وأن العروش رمال، وأن الرمال بلا صاحب يا أسير الخيال. لها رحلة كلما نادت الريح هيا، فكيف على راحل ستقيم؟ فلا تتشبث بها، إنها ساعة لا تدوم. تعلم بأن تقرأ الشعب أعمق مما يبوح به المتن والحاشية، لتحصد لؤلؤة الفهم، غص في العبارات إن المحار كتوم. وأنصت، كلام البلاد كثير وأسوار محنته عالية، وليست مراياك تعكس إلا حياة النعيم، وعرافة القصر جعبتها خالية. فكن يقظا، ربما تستفيق العواصف ذات انفجار، وليست هنالك من فرصة ثانية. تعلم عن الحزن شيئا لتفهم مدى حسرة الأمهات الثكالى، وشيئا عن الحلم في بال طفل تيتم، وبعض هدوء التعفف رغم بشاعة أيامه قد تبسم. ألست تشاهد أن المسافة ما بين قلب وآخر مأتم؟ تعلم بأن الصحارى إذا نفضت ثوبها غضبا سوف تندم، وإن أطلق الجدب صرخته واستفاقت كوابيسه، وجن على مرفأ الحكم بحر، وعاد من الكهف جيل قد استنشق الضيم عاما فعاما، ونحوك كل السعير المهول تقدم. ستختزل الأرض أنفاسها، وتضيق الثواني عليك بأول تكبيرة من فم، طالما لاك صمتا وعلقم. تعلم بأن جميع جيوشك وهم، وأنك من خلفها واهم، لست تعلم بأنك أضعف من أن تلاقي غيظ جهنم. تعلم بأن الرصاص سراب، فلا تتخذه وقاء لتسلم. تعلم بأن الزلازل دون زمام، وأن السيول جنون أليم. تعلم ولست أراك تعلمت شيئا، فلوثة عقلك في واقع الأمر ليست سوى صمم في الصميم.
1: تاريخ الملح والتوابل التي لا يخلو منها منزل كانت أثمن من الذهب في الماضي. عندما تشعر في أثناء تناولك أي وجبة إن طعامك بحاجة إلى قليل من الملح أو التوابل لضبط مذاقه، تمد يديك تلقائياً لمسافة قصيرة وتضيف ما تريد إلى طعامك. ببساطة تجعل من تلك العملية غير ذات أهمية، وذلك لأن وفرة الأشياء يجعلها عادية وجزءاً ثابتاً في مشهد يومي. ولكن بالتدقيق في تاريخ الأشياء قد تتضح لنا أمور أخرى تجعلها أكثر إثارة للاهتمام. ويظن كثيرون إن أهم استخدامات الملح أو إن استخدامه الوحيد هو ضبط مذاق الأطعمة، ولكن في الحقيقة له استخدامات صناعية عديدة ومتشعبة، مثل صناعة الورق والمطاط والأدوية وغيرها، وأن له تاريخاً مذهلاً جعل منه عنصراً مهماً وأساسياً في الحياة البشرية. وبنظرة إلى الماضي وتحديداً قبل 5 قرون، سوف تجد تاريخ الشعوب حافلاً بأطماع ونزاعات ومبادلات تجارية تمحورت فقط حول التوابل التي كانت بمثابة كنوز غالية تعطي قيمة أعلى ونفوذاً أكبر لمن يملكها، قبل أن تتوفر اليوم توفراً واسعاً.

بدايات الملح في التاريخ قديمة قدم الحضارات السابقة، وربما تسبق التاريخ المدون، لكن أول ظهور للملح في التاريخ كان بواسطة المؤرخين الصينيين قبل 6000 سنة في أحد بحيرات الصين المسماة يوشينغ، والتي اعتاد الصينيون حصد الملح منها بعد تبخر المياه منها في فصل الصيف. المصريون القدماء أيضاً عرفوا الملح واستخرجوه من عدة مواقع في دلتا نهر النيل مثل بحيرة المنزلة ووادي النطرون، واستخدموه في عدة أنشطة كان أهمها حفظ الأسماك بالتمليح، وهي بذلك كانت أول حضارة تفعل ذلك، وفي تحنيط الموتى وحتى ضمن القرابين المقدمة للآلهة، وأسموه الملح الإلهي. أما الرومان فكان الملح يمثل لهم ثروة كبيرة، إذ كان امتلاك الملح آنذاك للأثرياء فقط، لدرجة أن أباطرة الرومان كانوا يدفعون مرتبات الجنود في كثير من الأحيان ملحاً، حتى أن الجذر اللغوي لكلمة سلاري أي الراتب مشتقة من معنى الملح باللاتينية.

جاء ذكر الملح في القصص التوراتية والإنجيلية أيضاً، وكان ذا أهمية خاصة، حتى أن اليهود إلى يومنا هذا لا يفعلون شيئاً يوم السبت سوى السباث، الطقس الذي يلزمهم بعدم الخروج للعمل أو فعل أي شيء سوى الأكل وغمس الخبز في الملح، ليذكرهم بتقديم الملح على مذبح القربان في المعبد. وفي التوراة وبحسب الرواية اليهودية، تحولت زوجة النبي لوط التوراتي إلى عمود من الملح عقاباً من الرب على عصيان زوجها. أما في الديانة المسيحية فهناك عدة مواضع لذكر الملح في الكتاب المقدس بوصفه عنصراً طاهراً، وحتى وقت قريب كانت الفاتيكان تستخدم القليل من الملح على شفاه المولود أثناء طقوس تعميده، فيما أطلق المسيح على تلاميذه في الكتاب المقدس ملح الأرض في إشارة إلى صلاحهم، وأن الملح عنصر أساسي وطيب للحياة، فيما اعتاد المسيحيون التشاؤم من سكب الملح على المائدة لأن الملح أمام يوذا الذي خان المسيح كان منسكباً في لوحة دافنشي الشهيرة العشاء الأخير بحسب المصادر المسيحية.

منذ أن استخدم الإنسان الملح في العصور التي سبقت، استخدام التبريد في حفظ اللحوم والأطعمة سريعة التلف، صار الملح واحداً من العناصر الثمينة التي عرفت الحضارات والدول قيمتها. ويذكر التاريخ أن أول حالات فرض ضرائب على الملح كانت في الصين من الإمبراطور الأسطوري هاونج دي قبل 2700 عام قبل الميلاد. ولم تكن الصين هي الدولة الوحيدة التي فعلت ذلك، فقد فرضت كل من مراكز العالم القديم مثل أثينا وروما ومن بعدها فرنسا الضرائب على الملح، فيما سجل التاريخ الصيني احتكار المسحوق الأبيض منذ القرن السابع قبل الميلاد، عندما أراد أباطرة الصين حماية السلعة الثمينة من الكساد التجاري، وكان الملح يمثل نسبة تتراوح بين 80 إلى 90% من الدخل القومي للإمبراطورية الصينية في القرن الخامس قبل الميلاد، الأمر الذي مكن الدولة من فرض ضرائب على الملح والتحكم في تجارته مع الدول الأخرى. في إمبراطورية غانا القديمة المتمثلة بموريتانيا ومالي والسنغال حالياً، ظلت الزهرة من القرن التاسع إلى الحادي عشر، واشتهرت بثرائها وامتلاكها مخزوناً كبيراً من الذهب. ازدهرت أيضاً تجارة الملح الذي كان يأتي من التجار العرب من الصين والشرق الأدنى عبر صحراء أفريقيا، ويبادلونه بالإضافة إلى الكتب والأسلحة والأقمشة بالذهب الوفير في الإمبراطورية آنذاك.

يذكر العهد الجديد الكتاب المسيحي المقدس إن ملك السبأ زارت الملك سليمان التوراتي وهو النبي سليمان في القرآن، وعرضت عليه 120 حمولة ذهب مقابل بضع أنواع من التوابل والأحجار الكريمة، مما يوضح أهمية الأعشاب والتوابل بالنسبة للأزمنة القديمة، فيما استخدم القدماء المصريون قبل الميلاد بحوالي 3500 عام عدة أنواع من مساحيق الأعشاب لحفظ الأطعمة وعلاج الأمراض وفي عملية التحنيط، بالإضافة إلى اكتشاف بردية مصرية تعود إلى عام 1555 قبل الميلاد، تحتوي على عدة أصناف من التوابل والأعشاب المستخدمة في تحسين الصحة مثل الكمون والكزبرة والشمر. كما ذكرت المصادر التاريخية في الصين القديمة عام 2700 قبل الميلاد تقريباً أن الصينيين القدماء استخدموا ما يزيد عن 100 نوع من الأعشاب والتوابل في الاستشفاء والتداوي، من أهمها تابل القرفة الصينية التي تشتهر بها الصين. واشتهرت حضارة سومر في بلاد ما بين النهرين بوصف

بعد احتكار عربي للتوابل دام أكثر من 5 قرون، بدأ الأوروبيون في استشعار أهمية تلك البضائع الثمينة الشحيحة التي كانت توازي قيمتها قيمة الذهب، والتي اكتشفوا لاحقاً مصادر أخرى لها غير التجارة العربية مثل آسيا والشرق الأدنى. وصار من المحتم أن يجد العرب أنذاك بدائل غير الصور الأولية لتلك التوابل والأعشاب، فبرعوا لقرون طويلة في صناعة العطور واستخراج العقاقير من الأعشاب، وكانت أحد أهم الأسباب في ازدهار الحضارة الإسلامية في المنطقة العربية والشام. في أواخر القرن 14 نشطت حركة الاستكشافات الأوروبية على يد مكتشفين مشاهير مثل البرتغالي كريستوفر كولومبوس، الذي ارتحل في الأساس إلى المحيط محاولاً إيجاد طريق غير بري للوصول إلى الهند من أجل تجارة الحرير والتوابل، ولكنه اتخذ طريق المحيط عام 1492 ليصل في النهاية إلى شواطئ جزر الكاريبي وليس أمريكا الشمالية كما هو شائع. وهناك وجد الكثيرين من السكان الأصليين لتلك الجزر يحصدون الملح من ماء البحر المتبخر، الأمر الذي كان بمثابة أهم مكاسب الرحلة التي جعلت من البرتغال فيما بعد قوة تجارية كبيرة، ما انعكس فيما بعد على الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تعد ثاني أكبر مصنع للملح عالمياً بعد الصين حتى عام 2016.

على الجانب الآخر، وصل المستكشف البرتغالي فاسكو دي غاما عام 1498 إلى الشاطئ الجنوبي الغربي للهند مروراً بالساحل الجنوبي الأفريقي، وعاد دي غاما بعدها إلى البرتغال محملاً بأثمن البضائع، والتي كانت من بينها جوزة الطيب والغرنفل والقرفة والزنجبيل، والأهم منهم جميعاً الفلفل الأسود الذي صار فيما بعد من أثمن التوابل في أوروبا خلال العصور الوسطى. اليوم وبعدما صار الملح والتوابل من أكثر السلع توفراً، يصعب على الكثير منا أن يتذكر تاريخهم الحافل، ولكننا الآن نستطيع على الأقل أن ننظر إليه نظرة تختلف عما كانت عليه من قبل، نظرة تشمل العديد من التفاصيل والاستخدامات لتلك المساحيق التي شكلت جزءاً كبيراً من تاريخ الإنسان، وصارت اليوم قرب أطراف أنامينا وقتما نريد.

0: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم، فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم، كل السكاكين صوب الشأت راكضة لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم، فالمال والجاه تمثالان من ذهب لهما تصلي بكل لغاتها الأمم، والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم، ومن سوى الله نأوي تحت سدرته ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
1: يمثل هرمز شريان التاجي للاقتصاد العالمي، وممر النجاة الأوحد لأكثر من 17 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل 20% من استهلاك السوائل البترولية عالمياً. وبالنسبة للعراق، فإن هذا الطريق التجاري رئة البلاد التي تتنفس منها 90% من إيراداتها المالية. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية، تلوح في الأفق بوادر أزمة اقتصادية خانقة بدأت ملامحها تظهر فعلياً في الأسواق المحلية، حيث سجلت أسعار السلع الغذائية ارتفاعاً ملحوظاً تراوح بين 30% إلى 40%، وسط مخاوف من نفاد المخزون الاستراتيجي. في سوق العشار يتحدث رياض أبو يوسف أحد تجار المواد الغذائية عن واقع مرير تعيشه السوق اليوم نتيجة تكدس البضائع في عرض البحر.
2: تدي هي البضائع 90% أكثر من 90% تجي على البحر. هسه إحنا بضائعنا واقفة عند شهر شهرين واقفة بالبحر. 90% سبب المواد إحنا ما عندنا بالبحر. خلص المواد تخلص اليوم ما نقدر نجيبها. كلها موجودة ثلاث أرباع العالم بضائعها بالبحر ظلوا واقفة السوق. السوق انتهى تقريبا. الأسعار صعدت تقريبا 30-40% الأسعار القديمة. والبضائع ثلاث أرباعها مثل اللحوم والحمص حسيناك إسبار تنتهى بالبحر بعد ما أقدر أجيبها أنت. هسه أنا بالنسبة لي عندي هواي شغلات بالبحر عندي باقية بالبحر ما أقدر أجيبها. على ما بيخمن بس فين وخمن ما أقدر أجيبها. فالسوق تأثر 100% مو 100% تأثر السوق. وإذا ضل على هاي الحالة يعني تصير مشاكل هواي مشاكل اقتصادية بالبلد. الرز الزيوت الغذاء يعني على الطارئ مثل الكركم الكاري البرياني هاي ثلاث راجعات فقط. إحنا عندنا مخزون مخزوننا راح يخلص خلاص انتهى الموضوع مالنا نقعد. يجي بضاعة ظلت المدة بعد شعب العزل إحنا من بضاعة مين يجي نجيبها إحنا من الخارج وكلها مواصلة كل ما بقت مادة ما صعدت. هاي الأبرة شنو الأبرة صعدت صعود من الأبرة إلى شنو موجود بباله كلها صعد ماكو شيء ما صعد أبد 100% صعدت المواد.
1: هذا القلق التجاري تدعمه لغة الأرقام والمؤشرات الأكاديمية، فالاعتماد شبه الكلي على منفذ واحد يضع الأمن القومي الغذائي والطاقي للعراق على المحك. الدكتور سامي عبيد التميمي عميد كلية الإدارة الصناعية للنفط والغاز يحلل أهمية المضيق والخطط الضرورية لتقليل حدة الاعتماد عليه.
3: مضيق هرمز هو بالوقت الحاضر لا يمكن الاستغناء عنه في الأمد القصير. أكثر من 3 مليون برميل يمر عبر مضيق هرمز بالإضافة للمشتقات النفطية والكثير من السلع والبضائع اللي يحتاجها العراق. لكن التفكير في الأمد الطويل ممكن يخفف من حدة الاعتماد على مضيق هرمز. أكثر من 90% من تجارة العراق تعتمد على مضيق هرمز سواء بالنفط أو السلع والبضائع، لكن مستقبلا ممكن البحث عن بدائل. العراق لديه حدود مع إيران مع تركيا مع سوريا ممكن استغلال هذا، بس هذا يحتاج إلى وقت، وهذا أيضا لا يمكن يعني يكون بديل تام لمضيق هرمز، لكن ممكن يخفف من شدة الآثار اللي يتعرض لها أو تتعرض لها التجارة عبر مضيق هرمز.
1: في ظل هذه التحديات تبرز الجهود الحكومية لتأمين سلاسل التوريد وإيجاد منافذ بديلة تضمن عدم انقطاع المواد الأساسية عن المائدة العراقية، المتحدث باسم شركة النقل البحري العراقي طالب البديري، يوضح لنا استراتيجية الدولة في التعامل مع النزاع الإقليمي وتأمين البطاقة التموينية.
4: نحاول دائما بالخروج من بواخرنا من هذا النزاع الذي يحدث في المنطقة، حريصين جدا على سلامة أولا البحار العراقي وبعد ذلك القطاع البحرية العراقية. الحقيقة العراق كما تحدثنا سابقا لديه العديد من المنافذ ولا يمكن أن يختنق بسبب هذه الأزمة. هناك منافذ برية الآن تعمل، بالإضافة إلى ميناء أم قصر، الموانئ العراقية تستقبل عدد من البواخر القادمة من حوض الخليج العربي، ومنافذنا دائما حتى المنافذ النفطية قمنا بتفعيل منافذ عبور بالنسبة للبصرة مثلا بانياس، وكذلك منفذ الشلامتشة، كذلك هناك في كردستان. كل هذه المنافذ الحقيقة ساعدت على عدم اختناق العراق بسبب هذه الأزمة. لدينا تعاون الحقيقة بين وزارة التجارة والنقل البري والنقل البحري لنقل مفردات البطاقة التموينية. استطاع العراق تأمين مفردات البطاقة التموينية لمدة 6 أشهر قادمة إذا ما استمرت الحرب. الآن نستعد أيضا لشراء بواخر جديدة، صناعة بواخر جديدة أكثر من 20 باخرة.
1: يبقى التحدي قائما بين واقع تفرضه الجغرافيا واقتصاد يرتكز على ممر مائي قلق، وبينما تحاول الحكومة طمأنة الشارع بتأمين المخزون لعدة أشهر. يبقى المواطن العراقي رهينا لتقلبات الأسعار والبورصة العالمية بانتظار حلول جذرية تخرج الاقتصاد العراقي من عنق زجاجة هرمز إلى فضاء التعددية التجارية.
5: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم. إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبت

0: السوق والازدحامات جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
1: بأكد كتير.
0: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
3: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
4: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
5: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
4: ونتجول في أزقة الحضارة،
5: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
4: نقتفي أثار التاريخ على مجرى النهرين.
5: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا.
4: عراق ميديا، إعداد وتقديم
5: الدكتور عادل هاشم.

حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراق بيديا. في هذا اليوم نناقش قضايا من تاريخ العراق الإسلامي وحتى تاريخ العراق القديم في حلقة هذا اليوم. في حلقة اليوم لبرنامج عراق بيديا سنتكلم بشيء من التفصيل عن ثورة زيد بن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عليه السلام، وكيف أثرت في الواقع العراقي الإسلامي لا سيما في الفترة الأموية. معكم في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ الدكتور عادل هاشم علي، ويرافقني في الإخراج الأستاذ عمار مشتاق.

في الأيام الأولى من شهر صفر سنة 122 هجرية تحديدا، خرجت في شوارع الكوفة جماعة قليلة العدد، تقريبا لا تتجاوز يعني 318 رجل. هذه الجماعة خرجت لتواجه جيشا أمويا مدجج بالسلاح، وكان على رأس هذه الجماعة رجل من سلالة النبوة اللي هو زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي. زيد ابن علي طبعا ابن علي زين العابدين ابن السجاد، ومعروف عند أهل العراق ومعروف في التاريخ العراقي الإسلامي، لم تكن ثورته ضد الدولة الأموية وليدة اللحظة، إنما هي كانت مجموعة من الإرهاصات خلينا نسميها التي ساعدت في تأجيج الوضع في الكوفة. وحتى هذه الثورة يعني تختلف عن باقي الثورات، وحتى تختلف عن ثورة الإمام الحسين عن جدة، ثورة الإمام الحسين أنها أنتجت وأثرت في المجتمع العراقي وأثرت في المجتمع الإسلامي بصورة عامة، إلى درجة أنها أنشأت مذهب خاص بها، يعني مذهب فقهي ومذهب كلامي قائم بذاته، اللي هو يعرف أو عرف لاحقا بالمذهب الزيدي أو الزيدي. اليوم أو في حلقة هذا اليوم سنحاول رسم صورة متكاملة لهذه الثورة، ثورة زيد بن علي، وأحوال العراق في هذه الفترة.

زيد بن علي ولد في المدينة المنورة في حدود تقريبا سنة 80 هجرية. طبعا والده هو علي بن الحسين معروف بزين العابدين، الإمام زين العابدين. أما أم زيد بن علي كانت جارية، هذه الجارية اشتراها المختار الثقفي ثم أهداها لزين العابدين بعد طبعا بعد أن تبين من طهرها وعفافها. توفي الإمام زين العابدين يعني والد زيد وهو في 14 من عمره تقريبا، فتلقى العلم من أخيه الأكبر اللي هو محمد الباقر. الإمام محمد الباقر أخو زيد بن علي هو الذي علم وفقه زيد بن علي، وهذا كان كله وين؟ في المدينة المنورة، لأن هم أصبحوا من كبار، مو من كبار بل هم علماء المدينة المنورة، هم أئمة المدينة المنورة، زيد بن علي وأخيه الإمام الباقر محمد الباقر. فنشأوا في بيئة فقهية، وأصبح زيد بن علي محدثا ضليعا بالقراءات القرآنية، كان مختص بالقراءات القرآنية، حتى أن الإمام أبو حنيفة النعمان ينقل يعني نقل عنه، يعني الإمام أبو حنيفة النعمان نقل عن الباقر، نقل عن الصادق، ونقل أيضا عن زيد بن علي. وطبعا هو كان التقاه في المدينة المنورة وأثنى عليه وبالغ في الثناء عليه، أو يعني أكثر من الثناء عليه ومن على علمه وعلى فقهه وعلى سرعة بديهته. طبعا هذه شهادات ذات وزن من فقيه بحجم أبي حنيفة. يعني تصور الإمام أبو حنيفة النعمان أثنى على ما تلقاه من زيد بن علي ومن أخيه الباقر، طبعا لأنهم كانوا أئمة المدينة المنورة. يعني لاحظ، شوف لاحظ التقارب بين المذاهب وبين علماء المذاهب وبين مؤسسي المذاهب. يعني أبو حنيفة النعمان كيف يتلقى العلم من زيد بن علي، ويتلقى العلم من الباقر، ويتلقى العلم من الإمام الصادق، على عكس اليوم أنه يصور لنا أنه هذا المذهب يناقض هذا المذهب، وهذا المذهب يخالف ويعادي ويضاد هذا المذهب. هي بالأصل كلها من مصدر واحد، إما من إمام متصل به علي بن أبي طالب ثم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو بصحابي جليل نقل عنه. يعني تصور كما قلنا الإمام أبو حنيفة النعمان أخذ من زيد بن علي وهو كان في مختص في القراءات القرآنية وحتى فقيها في المدينة المنورة. ما قبل زيد خلنا نتكلم عنها. يعني زيد بن علي عاش في مدينة كانت ملتقى للمعارضين السياسيين من فقهاء الصحابة والتابعين، وترعرع في بيئة لم تنسى بعد فظائع ما فعل يوم الحرة تكلمنا عنها في الحلقة الماضية. واقعة الحرة هي يوم استباح الجيش الأموي، استباح المدينة المنورة 63، استباحها لمدة 3 أيام طبعا في زمن يزيد ابن معاوية. ثم بعد ذلك شهد زيد بن علي حادثة، يعني بعد استباحة

المدينة المنورة شهد أيضا بعد 10 سنوات يعني 73 هجرية شهد حادثة قصف الكعبة بالمنجنيق. طبعا هذه في فترة صراع الحجاج بن يوسف مع عبد الله بن الزبير يعني في الفترة الأموية. وبالطبع خلينا نسميه السبب الأكثر إلاما أو أكثر تحريكا لزيد بن علي هو مقتل واستشهاد جده الحسين بن علي في كربلاء 61. هذه كلها يعني ساهمت في الذاكرة الجماعية مثقلة بالدم، وشكلت خلفية سياسية ونفسية من خلالها تحرك زيد بن علي في ثورته في الكوفة.

قلنا أن زيد بن علي عاش في المدينة المنورة وأخذ العلم من الإمام الباقر عليه السلام، من أخيه الإمام الباقر، وعلم بعض الفقهاء مثل أبو حنيفة النعمان. لكن من الناحية الفكرية، يعني رغم أنه أخذ العلم من الإمام الباقر، لكنه فكريا تميز بموقف توفيقي غير معهود في أوساط أهل البيت في ذلك الزمن، خصوصا في المدينة المنورة وفي الكوفة لاحقا. زيد بن علي كان يفضل الإمام علي على سائر الصحابة، هذا شيء ثابت عند يعني في في في المذهب، يعني من متبعي أهل البيت يفضل الإمام علي على سائر الصحابة زيد بن علي، لكنه في الوقت نفسه كان يتولى أبا بكر وعمر ويقر بشرعية خلافتهما، ويرى هذه قاعدة أصبحت للزيدية لاحقا، ويرى بجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. يعني أوكي ماكو إشكال إنه المفضول منه في رأيه الخليفة أبو بكر والخليفة عمر، والفاضل هو الإمام علي، هو يفضل الإمام علي عليه السلام على بقية الصحابة، لكنه يقر بخلافة أبي بكر وعمر وشرعية هذه الخلافة. طبعا هذا الأمر انفرد به زيد بن علي وأصبح قاعدة فكرية عند الزيدية لاحقا، يعني من تبع زيد بن علي، هي إمامة أو جواز، يجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، يعني فاضل وأفضل، جيد وأجود، يعني هكذا مفاضل، لا بأس أنه الخليفة يكون فاضل مع وجود الأفضل منه، هو يقصد بالأفضل منه هو الإمام علي عليه السلام. هذا الموقف التوفيقي يعني الذي يعني سعى فيه إلى استقطاب أوسع قاعدة ممكنة من المسلمين، بدل أنه يحصر ولاء، يعني ولاء أتباعه في جماعة ضيقة، هذا الأمر أنه يقر بخلافة أبي بكر وعمر مع وجود الأفضل منهم هو الإمام علي عليه السلام، هذا الأمر استقطب جماعات كثيرة من المسلمين ووحد كثير من الصفوف من المسلمين، لا سيما في بيئة العراق التي كانت قد بدأ عليها التشقق الفكري والثقافي في الكوفة والبصرة وباقي الأمصار.

الجو السياسي للعراق قبل ثورة زيد بن علي كان يعني العراق يمثل أرض القلق الدائم. والله حكيناها بأكثر من حلقة، قلنا العراق هو سبحان الله ساحة حرب، ساحة معارك منذ نوح إلى يومنا هذا، وحتى تستمر طبعا، وحتى الروايات الاستشرافية لنهاية العالم في الكتب الدينية تقول بأن العراق هو مصدر أو يعني ساحة المعركة الأخيرة. على أي حال، العراق في زمن زيد بن علي، قبل زيد بن علي، يعني الجو السياسي تحديدا الكوفة في العصر الأموي، كانت الكوفة منذ عهد علي الإمام علي بن أبي طالب، يعني هي العاصمة، مركز للنزاعات العلوية، وهي بداية بدايات التشيع السياسي، التشيع السياسي مو التشيع الفقهي، التشيع السياسي بدايته كان في الكوفة طبعا والبصرة لاحقا. وهذه الكوفة طبعا كانت معقل للمعارضة ضد بني أمية، هذا معروف طبعا، بني أمية الذين نقلوا الخلافة إلى دمشق. بعض من أهل الكوفة يعني في حوادث سابقة، مثلا الذين بعض منهم استدعوا الإمام الحسين وتخلوا عنه في اللحظة الحاسمة، هذه السابقة يعني هاي قضية أنه يدعون الثائر، بعض منهم ما أقول كل أهل الكوفة، يدعون الثائر ويتخلون عنه في اللحظة الحاسمة، هذه ستتكرر مع زيد بن علي، يعني وراء 60 سنة من استشهاد الإمام الحسين تتكرر هذه الحالة. طبعا هذا بعد استشهاد الإمام الحسين، يعني ظهرت عندنا كثير من الحركات، منها ثورة التوابين بقيادة سليمان بن نصر الخزاعي، ثورة المختار، كلها انطلقت من الكوفة، هذه كلها كانت ممهدات لثورة زيد بن علي. من الناحية الإدارية والاقتصادية، العراق يدار في زمن الدولة الأموية يدار بولاة يتصفون بالشدة والقسوة، يعني من الحجاج بن يوسف الثقفي، طبعا هذا مشهور بسياسة الدموية معروف، إلى خالد بن عبد الله القسري، هذا نوعا ما عرف بميله إلى قدر من التسامح مع الموالي والشيعة، الموالين يعني هم غير المسلمين، وهذا طبعا كان سبب في يعني طرده من الولاية، وبل حتى مقتله لاحقا. من الولاة أيضا الذين اتصفوا بالشدة والقسوة في العراق في زمن الأمويين، يوسف ابن عمر الثقفي، طبعا يوسف بن عمر هنا قارئ مقامات يمكن عراقي بس هذا أموي، يوسف بن عمر الثقفي هذا كان على النقيض من خالد بن عبد الله القسري، هذا أيضا كان ابن عم الحجاج بن يوسف الثقفي، وهذا كان أيضا مسرف بالقتل والدماء خصوصا في العراق لحساب الدولة الأموية. أهل العراق من ناحية الإدارية جاي نتكلم والاقتصادية، أهل العراق كانوا يشعرون بأنهم يستنزفون ماليا وعسكريا لصالح مركز بعيد لا يمثلهم، يعني دمشق طبعا، وهذا الشعور غذته أيضا القبلية العربية المتصارعة بين القيسيين وبين اليمانيين، إضافة إلى قضية مهمة أيضا ساعدت على تأجج الوضع السياسي والإداري، اللي هو تململ متزايد من الموالي قلنا المسلمين غير العرب، هذولا كانوا يعانون من تمييز اجتماعي وحتى مالي رغم إسلامهم، يعني هم أسلموا ودخلوا بالإسلام حتى لا يدفعون الجزية، لا في زمن الأموي رغم أنه أنت أسلمت لكن تدفع الجزية. في عهد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك، هذا حكم من 105 إلى 125، في عهد هشام بن عبد الملك ظهرت ثورة زيد، طبعا هذا كان عهدا طويلا لأن حكم تقريبا 20 سنة هشام بن عبد الملك، واتسم بمركزية إدارية صارمة وضرائب مرهقة على العراقيين، وحدثت توترات وثورات متصاعدة خصوصا في أطراف الدولة الأموية في مناطق خراسان ومناطق أفريقيا لأنها بعيدة عن المركز. طبعا بهذا الوقت اللي هو قلنا من 100 إلى 125 في زمن هشام بن عبد الملك، العباسيون كانوا يعني يدعون إلى دعوتهم السرية في خراسان، يعني كانوا يشتغلون بهدوء وبصمت، العلويون كانوا قد انتفضوا بثورات لكن العباسيين كانوا يشتغلون
في صمت وهدوء في خراسان طبعا، ونجحوا في ذلك لأنهم أسسوا دولة لاحقا بال 128 هجرية. هذا بصورة عامة، هذا المناخ أو المناخ العام من الاحتقان جعل من الكوفة أرضا خصبة لأي دعوة تطالب بالعدل ورفع المظالم. بقى أنه نستقرأ الوضع الاجتماعي. الوضع الاجتماعي في الكوفة قبل وأثناء ثورة زيد بن علي، الكوفة كما قلنا هي كانت مدينة حامية متعددة الطبقات، فيها أشراف وفيها قادة من القبائل العربية، وفي طبعا قادة القبائل العربية استفادوا من نظام العطاء والإقطاع الأموي، لأنه كل شيخ عشيرة وكل شيخ قبيلة كان تدفع إلى الرواتب خنسمية أو العطاء، وهو الذي يوزعها بدوره على أفراد عشيرته، وهذه طبعا ارتبطت بمصالح السلطة الأموية، يعني الأمويين ومن قبلهم أيضا ومن بعدهم العباسيين يعني سيطروا على الوضع الاجتماعي من خلال السيطرة على شيخ القبيلة أو شيخ العشيرة، أن يدفع له رواتب أو عطاء الجند أو عطاء المنتمين إلى هذه العشيرة أو إلى هذه القبيلة، وهو بدوره يدفع إلى أفراد العشيرة. هذه من خلالها سيطرت الدولة الأموية على الوضع الاجتماعي بسرعة. من جهة أخرى، الكوفة أيضا في زمن أو قبل ثورة زيد بن علي ضمت مجموعة أو جمهورا واسعا من القراء. القراء هم حفاظ القرآن وبعض صغار الفلاحين الذين أثقلتهم الضراب. طبعا الكوفة هي يعني هاي القراءات السبعة هسه اللي جاي نقرأ، مو القراءات أو يعني أعتقد هي القراءات السبعة في القرآن الكريم هي مصدرها من الكوفة، يعني من البيئة العلوية في الكوفة. مهم أيضا هناك شريحة من الموالي، الموالي اللي كما قلنا هم غير المسلمين، هم غير المسلمين سواء عرب أو غير عرب، وهؤلاء كانوا يفرض عليهم جزية رغم إسلامهم. طبعا يحرمون أيضا من المساواة الكاملة مع العرب ومع المسلمين. هذا التفاوت خنسمي البنيوي جعل الخطاب الذي رفعه زيد بن علي، يعني الداعي إلى العدل وقسمة الفيء بالسواء ونصرة المستضعفين، هو جوهر الدعوة وجوهر الثورة وجوهر شعارات زيد بن علي في ثورته في الكوفة. وحتى أنه الخطابات التي كان يخطبها كان يلامس بها يعني مصالح شرائح واسعة من سكان الكوفة والعراق، ليس فقط مجرد شعار ديني، لا، هو كان قد وضع خطة لإصلاحات اجتماعية وإدارية واقتصادية وسياسية، وأيضا بالدرجة الأساس دينية. يعني حتى هاي القضية التوتر بين القبائل اليمانية والقيسية هي أيضا أراد أن يتخلص منها زيد بن علي في ثورته في زمن الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك.

إذن بناء على ما تقدم يعني لاحظنا أنه لم تكن ثورة زيد بن علي وليدة لحظة عابرة، لأنها كما قلنا هي محصلة متراكمة من المظالم التاريخية والحوادث التي حدثت في العراق في زمن الدولة الأموية. ويعني رغم هذه المسببات التي ذكرناها اقتصادية واجتماعية ودينية وسياسية وغيرها من نصرة المستضعفين والعدل وقسمة الفيء بالسواء، أعلن زيد بن علي صراحة أن دافعه الأول هو الثأر لجده الحسين بن علي ولما ارتكبه الأمويون بحق المدينة المنورة وبيت الله الحرام. وهذا طبعا خطاب يرتبط أو يربط ثورته مباشرة بالذاكرة الجماعية لمأساة كربلاء، وهذه رمز للثورة ضد الظلم. طبعا كانت ولا تزال هذه الذاكرة الجماعية لمأساة كربلاء. مهم تحضير الثورة للإجراءات التي قام بها زيد بن علي، أقام زيد في الكوفة تقريبا 10 أشهر وهو يعد لثورته بشكل سري، وامتدت هذه الدعوة من الكوفة إلى البصرة وإلى الموصل إلى واسط وغيرها من الأمصار في العراق. فقط في الكوفة بايع زيد بن علي ما يقارب 15 ألف مقاتل بحسب الروايات. طبعا وهو رقم إن صح يعكس حجم الحاضنة الشعبية التي التفت حول زيد بن علي قبل ساعة الحسم. زيد بن علي واجه في بداية دعوتي أو قبيل خلينا نسميه قبيل إعلان الثورة واجه ما سيتكرر لاحقا بصورة أوسع، وهو أنه ظهرت مجموعة من أصحابه من طعن على أبي بكر وعمر. هو احنا قلنا بالبداية زيد بن علي يرى بشرعية خلافة أبي بكر وعمر مع وجود الأفضل منهم وفي رأيه هو الإمام علي عليه السلام. قبل لا يعلن الثورة ظهرت جماعة من أصحابه يعني أشكلوا عليه أنه أو طعنوا في أفضلية أبي بكر وعمر، وقد رفض زيد بن علي ذلك ونهرهم عن هذا القول. فتفرقت هذا أول تفرق عن زيد بن علي، تفرقت عنه جماعة كانت متمسكة بهذا الموقف، فقال لهم عبارته الشهيرة أو المشهورة بعد أن رفضوا ما أقره بشرعية خلافة أبي بكر وعمر انسلخوا عنه، وقال لهم أو رد عليهم بعبارة المشهورة رفضتموني. طبعا هذه العبارة تروى كأصل لتسمية الرافضة، يعني زيد بن علي أشار إليهم أو رد عليهم قائلا رفضتموني، يعني رفضت هذا ما قلت به. هذه العبارة هي التي بني عليها لاحقا تسمية الرافضة. هسه الرافضة احنا نسمعها بين فترة وفترة من المسببات أو مما يعزى إليها أنها جاءت من أصل كلمة زيد بن علي رفضتموني لأصحابه اللي انشقوا عنه بسبب طعنهم بخلافة أبي بكر وعمر. طبعا لاحقا هذه التسمية الرافضة أطلقت لاحقا على من انفصل عنه بسبب هذا الموقف العقدي. بالمناسبة كلمة رافضة في مصر لحد فترة متأخرة تعتبر مسبة أو شتيمة، يعني أنا أتذكر سامحها كثير من الأفلام العربية المصرية القديمة اللي بالأبيض والأسود إذا يغلط على واحد يقول له ابن الرفضي. هسه على أي حال هذا شيء بشيء يذكر. هذا الانشقاق المبكر لبعض جماعات زيد بن علي كشف عن أنه قاعدة زيد بن علي رغم الاتساع الظاهري كانت هشة التماسك عقديا وسياسيا، لذلك لأنها ضمت تيارات متعددة لم يجمعها سوى العداء المشترك ل بني أمية. يعني هذه الجماعات التي في البداية يعني تحالفت مع زيد بن علي كان الهدف من أو العامل المشترك نسميه العامل المشترك هو العداء لبني أمية، لكنها من حيث يعني الخلفية العقدية والسياسية كانت مختلفة عنه. لذلك هو أول انشقاق كما قلنا أول انشقاق انشقت عنه فئة لا تتفق معه بأفضلية بشرعية خلافة أبي بكر وعمر وترى تطعن
بخلافة أبي بكر وعمر، لذلك هو قال رفضتموني، فسميت هذه الجماعة التي انشقت من زيد بن علي بمصطلح الرافضة.

مستمرون وإياكم مستمعين الكرام والحديث عن ثورة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب في الكوفة في حلقة هذا اليوم من برنامج العقبيتي. وصلنا إلى يعني بدايات الثورة, بدايات الثورة أو ساعة الصفر خلينا نسميها انطلاق الثورة في العراق. كان والي الأمويين في العراق يوسف بن عمر الثقفي. قلنا يعني تكلمنا عنه قبل قليل أنه هذا كان ابن عم الحجاج بن يوسف الثقفي. يوسف بن عمر ابن عم الحجاج بن يوسف الثقفي, هذا أيضا اشتهر بولائه الصارم لبني أمية وعدائه أو عدائه الشديد للعلويين, وحكم العراق بأسلوب حكم قاس. سلك منهج الحجاج تقريبا في الشدة, حتى وصف هذا يوسف بن عمر الثقفي ابن عم الحجاج الثقفي, وصف بأنه كان جبارا عسوفا. هذا مصادر التاريخ تصفه, كان جبارا عسوفا أو متعسفا رغم كرمه المعروف, يعرف أنه بالكرم. وصلت إليه والي الأمويين يوسف بن عمر الثقفي, وصلت إليه أخبار ثورة زيد بن علي, فطلب زيد ليلا دون أن يجده, فيعني أراد أنه يلقي القبض عليه في الليل لكنه لم يجده, فقبض على رجلين اتهما بمعرفة مكانه. بمجرد ما يعني أول اثنين يعني ألقى القبض عليهم ضرب أعناقهما بعد أن استجوبا. طبعا لما بلغ هذا الخبر زيد بن علي خشي أن يقطع عليه الطريق, فقرر أن يعجل الخروج قبل الموعد المتفق عليه مع أهل الأمصار الأخرى. طبعا هو اتفق مع أهل البصرة وأهل الموصل وأهل واسط وأهل الكوفة على موعد محدد للإعلان عن ثورته أو على البدء بثورته, لكنه ما أن علم بالتحركات التي قام بها يوسف بن عمر الثقفي يعني دعته هذه التحركات إلى التعجيل بالخروج بالثورة. فخرج في ليلة شديدة البرودة كما تذكرها المصادر, يعني أول أيام أو أول يوم من صفر سنة 122. خرج قبل أن تصل إليه الإمدادات التي اتفق عليها مع أهل البصرة وعلى مع أهل الموصل. طبعا هذا الخروج أيضا وصل إلى هشام بن عبد الملك خليفة الأموي وإلى واليه يوسف بن عمر الثقفي, فبدأ بملاحقة زيد شخصيا, بل أمر عامله على الكوفة. طبعا هو هذا يوسف بن عمر والي العراق وعامل الكوفة هو الحكم بن الصلت, قال له احصر أنصار زيد في المسجد الأعظم بالكوفة. يعني زيد بن علي كان لديه أنصار متجمعين في مسجد الكوفة, فوصلت إليه الأوامر من والي الأمويين اللي هو يوسف بن عمر الثقفي بحصر هؤلاء الأنصار وإغلاق المسجد عليهم ومنعهم من الالتحاق بصفوفه. طبعا هذه الخطوة التي قام بها الحكم بن الصلت اللي هو والي الكوفة الأموي, هذه الخطوة فرغت جيش زيد بن علي فعليا من غالبية المؤيدين المفترض أنه يبدون مع المعركة في الكوفة. من جانب آخر هشام بن عبد الملك تابع مجريات الثورة من دمشق. طبعا المتابعة كانت مراسلات عبر طريق الكوفة دمشق, تكلمنا عنه مرة, بين يوسف بن عمر الثقفي وبين هشام بن عبد الملك, يعني بين الكوفة وبين دمشق. لم يتدخل بشكل مباشر هشام بن عبد الملك, ترك الأمر ليوسف بن عمر, هذا كان كما قلنا معروف بعدائه للعلويين. لما انتهت الثورة بعد ذلك يعني بمقتل زيد يعني وحوصر زيد, طبعا زيد بقي يقاتل ليومين, يعني مو مثل معركة الإمام الحسين يوم واحد حسمت في نهار واحد حسمت, لا بقي يقاتل ليومين, ووصلت إليه بعض الإمدادات لكنها لم تكن بالمستوى الكافي الذي يواجه به الجيش الأموي في الكوفة. فضلا عن أنه يوسف ابن عمر الثقفي كما قلنا حبس بخطوة مباغتة خلينا نسميها, حبس أنصار زيد بن علي من أهل الكوفة في مسجد الكوفة, وهذا طبعا قلل من أنصار زيد بن علي, الأمر الذي آل إلى يعني خسارة أو استشهاد زيد بن علي في منطقة تسمى الكناسة. طبعا بعض الروايات تقول بأنه النبي صلى الله عليه وسلم قد تنبأ في هذا
في هذا الأمر وفي هذا الموقع راح نمر عليها إن شاء الله. لكنه قاتل كما قلنا ليومين رغم قلة الأنصار، وانتهت ب يعني حتى مقتل أو استشهاد زيد بن علي كان مفاجئا، يعني لم يصرع وجها لوجه أو يصرع في المعركة، إنما أحدهم ضرب نبلة فوقعت في رأسه فمات من فورها. وتعرفون عندما يقتل أو يستشهد أو يموت القائد ينكسر الجيش، وبالفعل انكسر الجيش بإصابة هذه النبلة لجبين زيد بن علي وسقوطه في شهيدا في المعركة. بعد أن انتهت الثورة بمقتل زيد بن علي واستشهاده، أمر لاحقا، شوف أنها سنوات، هذا الشيء العجيب، هذا من عجيب التاريخ حقيقة، أمر هشام بن عبد الملك أن تحرق جثته. طبعا أهل الكوفة أو أنصار زيد بن علي، كان هناك نهر أو فرع من نهر الفرات، جففوا هذا النهر ودفنوه في باطن النهر، ثم أجروا عليه المياه. الأمويون، هشام بن عبد الملك أمر أن يعثر على قبر زيد بن علي، فوصلت إليهم الأخبار بأنه زيد بن علي قد دفن في أسفل أو في باطن النهر. جفف النهر مرة أخرى واستخرجت جثة زيد بن علي وقطع رأسه وهو ميت، قطع رأسه وأرسل إلى الشام وأرسل إلى دمشق، رأسه أرسل إلى دمشق. أما الجثة المقطوعة الرأس فعلقت على أو صلبت وعلقت على شجرة، وبعد هذا الصلب أحرقت، تصور أنزلت وأحرقت وذر ونشروا رمادها في الريح. تصور يعني هذه رسالة من الأمويين بأننا نتعامل مع كل من تسول له نفسه بالخروج على الدولة الأموية بهذه القسوة. هذه القسوة وهذا البطش يعني والقوة المفرطة، يعني فمسألة امتازت بها السلطة الأموية أنه يعني ينبش القبر فتستخرج الجثة فيقطع رأسها ثم يصلب البدن المتبقي ثم يحرق البدن ثم ينثر رماد الجثة المحروقة في الهواء. يعني أنا ما أعرف هاي الرواية يعني أكيد صحيحة، يعني تناقلها أكثر من مصدر، يعني أنا أعرف أنه في منطقة تشفل أو منطقة بين تشفل وبين الحلة يعني مرقد الشهيد زيد ابن علي. طيب هو يعني إذا هذه الرواية صحت فالمرقد لمن؟ هذا المرقد لمن؟ إذا هو نثر الرماد في الهواء، أحرق علق ثم صلب علق وأحرق ونثر الرماد، فالقبر الموجود يعني أعتقد مقامه، أو أن هذه الرواية لا تصدق. لكني أنا يعني باحث في التاريخ أرى بأن السلطة الأموية تمتاز بهذا الأمر، وخير مثال هو ما فعل برأس الإمام الحسين والشهداء في واقعة كربلاء. على أي حال، هذا الأمر سبحان الله، هذا الأمر يعني مقتل زيد واستشهاد زيد وما فعل بزيد من تقطيع أوصاله من حرقه ونثر رماده، هذا الأمر سيتكرر بعد 5 سنوات مع ابن زيد اللي هو يحيى بن زيد في خراسان، الذي ثار أيضا ضد بطش وظلم السلطة الأموية.

طبعا بانتهاء ثورة زيد بن علي، طبعا هو النهاية المأساوية والأليمة للشهيد زيد بن علي. طبعا بعض المواقف التاريخية وبعض خلينا نسميها يعني من ناصر الثورة ومن وقف ضدها، سواء كان بالمعركة أو بالكلام من أهل البيت، موقف أقرباء زيد بن علي من أهل البيت يعني متباين. مثلا الإمام محمد الباقر هو أيد الثورة لكنه نصحه بعدم الركون إلى أهل الكوفة محذرا من غدرهم التاريخي. أما ابن أخيه الإمام جعفر الصادق، طبعا يصير عمه زيد بن علي، يصير عم الإمام الصادق، فحين بلغه خبر استشهاد زيد حزن حزنا بالغا ووصفه بأنه استشهد كما استشهد علي بن أبي طالب وأصحابه، ونعاه بكونه كان مؤمنا وعارفا. طبعا هذا الثناء يعكس التقدير من الإمام الصادق لزيد بن علي رغم عدم مشاركته في القتال. أيضا من الطالبيين الذين أيدوا وتعاطفوا مع ثورة زيد بن علي وحتى رثوا زيد بن علي في الشعر هو عبد الله بن معاوية بن جعفر الطيار، هذا أيضا رثى وحزن على زيد بن علي، ولاحقا هو قام بثورة أيضا، عبد الله بن معاوية بن جعفر الطيار. يعني هذه الثورة اللي قلنا يعني شارك بها زيد بن علي مع ما يقارب 218 من رجاله، استمرت كما قلنا استمرت ليومين في أزقة الكوفة رغم الثبات الذي أظهره زيد في موقفه العسكري ضد الدولة الأموية ضد الجيش الأموي، لكن إمدادات وصلت إلى الجيش الأموي بعد يومين هي التي حالت إلى استشهاد زيد ويعني انتهاء الثورة أو الحركة بها. طبعا كما قلنا يعني سهم غادر أصاب جبين أو جبهة زيد ونفذ إلى دماغه ومات من ساعتها. ويعني أعيد وأكرر وأقول أنه أصحاب زيد بن علي دفنوا جثمانه سرا في مجرى نهر صغير بعد أن حولوا مساره وحفروا فيه قبرا، ثم أعادوا الماء إلى مجرى ليخفوا أثر هذا القبر. طبعا أحد العبيد كان يراقبهم، عبيد السلطة الأموية يراقبهم، أخبر والي العراق يوسف بن عمر الثقفي كما قلت استخرج الجثة وقطع الرأس وأرسله إلى هشام بن عبد الملك. هشام بن عبد الملك أرسل رأس زيد بن علي إلى المدينة المنورة وعلق في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أرسل إلى مصر وطيف به في مصر في مشهد كما قلنا يعكس يعني السلطة الدموية للأموية. أما الجسد كما قلنا فقد صلب وهو عاريا في موضع يسمى الكناسة على أطراف الكوفة، وبقي معلق هذا الجسد أربع سنوات كاملة معلق هذا الجسد بدون رأس حتى أمر هشام بن عبد الملك أن يحرق وينسف رماده. وهذه كانت محاولة أخيرة لمحو أي أثر مادي ممكن أن يتحول إلى مصدر إلهام للعلويين والثورة، ثورة العلويين ضد الأمويين في الكوفة.

0: قبل أن ننهي الحديث عن ثورة زيد بن علي، أقول بأن أهم نتائج وأهم التأثيرات التي أنتجتها ثورة زيد بن علي أنها أنشأت المذهب الزيدي. مذهب الزيدي معروف هسه الآن يعني في اليمن، معروفين الزيديين. طبعا هو هذا الأثر مباشر لثورة زيد، أنه نشأت الزيدية كأحد أبرز الفرق الشيعية، وهذا المذهب الزيدي يتميز عقديا وفقهيا عن الإمام الثاني عشر بعدة أصول، مثلا يعني ذكرناها في بداية الحلقة، أبرزها القول بجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، يعني هم يقرون خلافة أبي بكر وعمر مع وجود الفاضل أو الأفضل اللي هو الإمام علي، وأيضا يقرون باشتراط الخروج بالسيف كشرط لصحة دعوة الإمامة، حتى تكون إمام يجب أن تخرج ضد الظلم بالسيف يعني بالقوة. هذه من مبادئ الزيدية، يعني تختلف عن مذاهب الشيعية الأخرى. وحتى إن يعني تأثر زيد في تكوين عقدي، هذه طبعا هذه الأصول اللي ذكرناها عن أنه زيد بن علي قد تأثر في تكوين العقدي والكلامي بحسب بعض المصادر، من تأثر بواصل بن عطاء. طبعا واصل بن عطاء هو أحد أئمة المعتزلة في البصرة، وهو الذي أضفى على المذهب الزيدي لاحقا طابعا عقلانيا مائلا إلى الاعتزال، وخالف أخاه محمد الباقر في بعض المسائل الفقهية. لكن هذا بصورة عامة لا يمنع بأن الجذر أو الأصل واحد، هو الانتماء إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام. هذا كان كله اليوم في برنامج عراق ميديا، كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ورافقني في الإخراج أستاذ عمار مشتاق، كان معنا أيضا في الإشراف العام الأستاذ حسين والأستاذ علي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين،
2: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا. عراق ميديا،
1: إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.
3: لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألمه.

0: براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: من أغرب الضرائب في التاريخ. يكادون يفرضون ضرائب على الهواء الذي نتنفسه، جملة شهيرة نسمعها في الغالب عندما يشتكي المواطنون من حكوماتهم التي أثقلت عليهم في الضرائب. وقد تم استخدام الهواء هنا مجازاً ليدل على أن الضرائب شملت كل شيء تقريباً، وتكاد تضم أموراً مجانية ومتوفرة بكثرة مثل الهواء. لكن على مر التاريخ كانت هذه العبارة أكثر من مجرد مجاز يستخدم للتذمر، ففي بعض الأحيان فرضت بعض الحكومات ضرائب على أمور غريبة للغاية. ابقوا معنا للتعرف على أغرب الضرائب في التاريخ. أولا، ضريبة زيت الطهي. هل تستخدم زيت القلي عدة مرات قبل أن تتخلص منه؟ يؤسفنا أن نخبرك أنك لن تستطيع ممارسة هذه العادة التوفيرية في مصر القديمة. لم يكن المصريون القدماء يتهاونون في فرض ضرائب على رعاياهم، فكانوا يعاقبون التهرب الضريبي بالجلد أو بالإعدام، وكلف جيش من الكتبة بفرض ضرائب على كل شيء، بدءا من الحبوب والبيرة وانتهاءا بالتنقل على طول نهر النيل. ولو تصور أي شخص شجاع يجب التوفير إن إعادة استخدام زيت الطهي فكرة عبقرية، فعليه أن يحترس من كتبة الضرائب. هذا لأن إعادة تدوير زيت الطهي كان مخالفاً للقانون، وكان الكتبة يفتشون المنازل بحثاً عن الزيت المستعمل، ولو عثروا عليه فإنهم يوجهون تحذيراً صارماً لصاحب المنزل ويجبرونه على شراء زيت جديد ودفع الضريبة المطلوبة.

ثانيا، ضريبة البول. كان جمع البول مشهدا مألوفا في الحمامات العامة في روما القديمة، وكان البول الغني بالأمونيا يستخدم في عدد من العمليات مثل الدباغة وإنتاج الصوف وتنظيف وتبييض الأثواب الرومانية الصوفية وتبييض الأسنان. لذلك حين احتاج الإمبراطور فيسباسيان إلى زيادة المال في خزائنه، قرر فرض ضريبة على البول على أن يدفعها جميع من يشترون بول العام.

ثالثا ضريبة الجبناء. إذا رأى أحد الفرسان في إنجلترا في العصور الوسطى أن لديه أشياء أفضل يفعلها بدلا من القتال في حرب أخرى فيمكنه دفع ضريبة كان يطلق عليها ضريبة الجبناء. تمكن الفارس من الامتناع عن المشاركة في القتال في أي حرب. واشتهر الملك جون الذي حكم من عام 1199 إلى عام 1216 باستغلال هذه الضريبة التي كان يطالب بها حتى حين لا تكون البلاد في حالة حرب.

رابعاً ضريبة العزوبية. عندما قرر أغسطس قيصر أو الإمبراطور الروماني استغلال تظاهره بالتقوى والصلاح لترسيخ قواعد حكمه، وجد بعض الرجال العزاب أنفسهم من المنبوذين. كان الإمبراطور يكافئ العائلات التي لديها 3 أطفال أو أكثر، لا سيما الذكور، بينما فرض على العزاب البالغين من العمر 38 عاما أو أكثر ضريبة العزوبية، إلى جانب منعهم من حضور المباريات والأحداث العامة. ومن خلال تشريعات جوليا الأخلاقية، منع الإمبراطور أيضا فكرة الزواج دون إنجاب أو الامتناع عن الزواج. فرضت ضرائب مماثلة على مر التاريخ، ففي عام 1695 فرض البرلمان الإنجليزي ضرائب على العزاب ممن تزيد أعمارهم على 25 عاما، والأرامل التي ليس لديهم أطفال.

باعتباره اللورد الحامي من عام 1653 إلى عام 1658 واجه مشكلة مع الملكيين، وكي يضمن سيطرته على الأمور احتاج إلى تشكيل ميليشيات عسكرية، وكي يدفع للميليشيات توصل إلى فكرة مبتكرة، فرض ضرائب على أعدائه. فرض كرومويل ضريبة دخل قدرها 10% وعرفت بضريبة العقاب على الملكيين، وكان تبريره هو أنه لم يكن سيحتاج إلى تمويل ميليشيات عسكرية لولا مؤامرات وإزعاج الملكيين.

سادسا، ضريبة اللحى. تشير الكثير من المزاعم أن الملك هنري الثامن ملك إنجلترا فرض ضرائب على اللحى رغم عدم وجود أي سجلات تثبت ذلك، لكن المؤكد هو أن بطرس الأكبر حاكم روسيا فرض ضرائب على رعاياه الملتحين في عام 1698 في محاولة من روسيا لمواكبة التوجه الأوروبي لحلاقة الوجه. فرض بطرس الأكبر ضريبة سنوية على اللحى، سمح للرعايا الفقراء بإعفاء لحاهم مقابل 2 كوبيك سنويا، بينما اضطر الأثرياء إلى دفع 100 روبل.

سابعا، ضريبة النوافذ. فرضت ضريبة النافذة أول مرة في بريطانيا عام 1696 في محاولة لفرض ضرائب على المواطنين بناء على ثروتهم المفترضة. المزيد من النوافذ تعني منزلا أكبر، لذا يضطر صاحب المنزل إلى دفع ضرائب أكثر من الشخص الفقير الذي يسكن منزلا أصغر بعدد نوافذ أقل. من الناحية النظرية قد يبدو ذلك منطقيا، لكن لم يسر الأمر على النحو المأمول. كان الوصول لتعريف دقيق للنوافذ مسألة معقدة، وفرضت الضرائب على بعض الأشخاص بسبب فتحات صغيرة في الجدار لا ترتقي لأن تعتبر نوافذ، بينما أقدم عدد من أصحاب المنازل على سد النوافذ بقوالب الطوب لتجنب دفع الضرائب. أدى ذلك إلى مشكلات صحية بسبب الإضاءة الضعيفة والتهوية السيئة، مما أدى إلى مخاطر تعرض السكان لعدد من الأمراض الخطيرة مثل الحمى النمشية، التيفو، والجدري، والكوليرا. وفي نهاية المطاف توقف العمل بتلك الضريبة في عام 1851.

ثامنا، ضريبة على كل شيء تقريبا في العصر الجورجي. بعدما انتهى سكان بريطانيا من سد نوافذهم مع بداية القرن الثامن عشر، بدأ العصر الجورجي بمجموعة غير مسبوقة من الضرائب. بدأ أن الجورجيين فرضوا ضرائب على أي شيء من أجل سداد ديون الحرب البريطانية، وتضمن ذلك ضرائب على الطوب والشموع وساعات الحائط وساعات الجيب والمشروبات والزجاج والقبعات وورق الحائط والأدوية وبطاقات اللعب والصابون.

سلاما بصرة الشعراء، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا.

0: سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارعا. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع، زمان توهج الفكري، زمان توهج الفكري، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير، سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود الأبريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها، سلاما بصرة الشعراء.
1: لراديو تايمز سكوير، الشعر كريم العلي.

مقدمة إلى الفشل، خطوات تضمن لك أن تخرج للمجتمع شخصاً فاشلاً. لولا وجود الفاشلين لما أدرك الناجحون نجاحهم، ولما كرمهم المجتمع، ولا حتى سمعنا عن إنجازاتهم. فكر بالأمر على النحو التالي: ليكون طفل صديقك ناجحاً، على طفلك أن يصبح فاشلاً. وأنت بهذا تضرب عصفورين بحجر واحد، من جهة تساعد صديقك، ومن جهة أخرى تساعد المجتمع على التمييز بين الفشل والنجاح. نأمل أن نكون قد جذبنا انتباهك قليلاً لتتعرف معنا على الخطوات التي تجعلك تخرج للمجتمع ليس فقط شخصاً فاشلاً، بل بروفيسوراً بالفشل. كيف أجعل من طفلي شخصاً فاشلاً؟ حين يتعلق الأمر بالنجاح، فإن هناك الكثير من الخطوات المجهدة التي عليك اتباعها مع طفلك. أما حين يتعلق الأمر بتعويده على الفشل، فإن الأمر لن يرهقك أبداً. قارنه بالآخرين. أحد أبلغ الاستراتيجيات التي تتضمن لك إخراج شخص فاشل للمجتمع هي مقارنته بإخوته أو أصدقائه، سواء سلباً أم إيجاباً. فلا تتوقف أبداً عن إجراء تلك المقارنة مع زميله في الصف الذي حصل على علامة أعلى في الإملاء. ذكره بأنه أقل شأناً من شقيقه الذي لم يفتعل أي مشكلة أبداً. أخبره أنه لن يستطيع التغلب على صديقته بالرسم مهما حاول. مقارنة طفلك بالآخرين ستجعل منه في المستقبل شخصاً لا هم له سوى إرضاء من حوله: الأصدقاء، أنت، المدراء، عامل المقهى، وسائق السيارة. وأنت بالتأكيد تعلم أنه لا يوجد أفشل ممن يسعون وراء إرضاء الناس. نصيحة: احفظ درسك جيداً واحذر التوقف عن المقارنة، وإلا كيف ستخرج شخصاً فاشلاً للمجتمع؟

انثر الفوضى في كل مكان. تعاون مع زوجتك على خلق بيت فوضوي غير مرتب. بعثر الأشياء من حولك، خزانة الملابس، غرفة المعيشة. احذر من تنظيم المنزل وترتيبه، فالفوضى وعلى ذمة العلماء ستجعل من طفلك قليل الذكاء وتؤثر على تطوره الذهني، وهذا هو المطلوب تماماً. شخص قليل الذكاء لابد أنه سيكون فاشلاً. جرب، دعك من أساليب التربية الحديثة وتعويد الأطفال على ترتيب المنزل، على العكس تماماً، علمه كيف يثير المزيد من الفوضى واحتفل بإنجازك لاحقاً. ابني بروفيسور بالفشل يساعد الآخرين على المباهاة بنجاحهم. عنفه، ممارسة العنف على طفلك الصغير سواء جسدياً أو كلامياً سيحرمه من الثقة بالنفس ويجعله مكسور الخاطر وغاضباً دائماً مستقبلاً. وهل هناك بيئة خصبة للفشل أكثر من شخص تم تعنيفه في الطفولة؟ انتبه، لا تغرك دموعه وآلامه ولا حتى نفسيته المكسورة أو علامات أصابعك على وجهه، فأنت بالنهاية تريد أن تقدم للمجتمع شخصاً فاشلاً. تذمر أمامه، كلما رأيت طفلك مبتسماً مرتاحاً يلعب بألعابه قرب عليه لحظاته، أخبره أن العالم مكان سيء والأشخاص كلهم سيئون لا يستحقون الثقة. شاركه همومك المعيشية وكيف أنك عانيت حتى تؤمن له ما يحتاجه. حدثه عن صعوبات الحياة بالتفصيل الممل ولا تتركه حتى تتأكد أنه غفى على وقع حديثك هذا، ثم احمله إلى فراشه لينام مع هواجسك ويحولها إلى كوابيس تفتك بعقله الصغير وتدمر كل إيجابية كان من الممكن أن يتعلمها منك. ولكن مع الله، فأنت تريد شخصا فاشلا يخرج إلى المجتمع مدججا بالسلبية. الطفل يلتقط الطاقة السلبية كما الإيجابية حتى لو كان صغيرا جدا، فإن لم تستطع تجاذب أطراف الحديث السابق معه، يكفي أن تتذمر لزوجتك أو صديقك أمامه وهو سيفهم عليك من إيماءات وجهك، فلا تقلق. وتذكر، كلما تذمرت أكثر ضمنت الفشل لطفلك مستقبلا أكثر. لا تعتذر ولا تستمع له. عنفته على أمر ما ثم اكتشفت لاحقاً أنه بريء وقد ظلمته، لا تسمح لعاطفك أن تهزمك وتعتذر منه على ما بدر منك. بالعكس، علمه أن الاعتذار ممنوع واضمن بهذه الخطوة إضافة لما سبق ولما سيأتي الفشل له مستقبلاً. ويفضل أن تنسى ثقافة الاعتذار نهائياً أمامه، لا منه ولا من أي أحد آخر في المنزل. اغلط بحق الجميع دون تعليق وسيصبح طفلك مثلك حين يكبر. بعض الآباء والأمهات يعتذرون لأطفالهم الصغار ويحترمون طفولتهم بهدف تعويدهم الاحترام. لا تفعل مثلهم فيخرج طفلك للمجتمع شخصا ناجحا. لا تستمع لرغباته. قال طفلك إنه يريد البيض على الفطور وأنت قد أعددت له فطورا بدون بيض، تجاهله تماما وأرغمه على التناول الموجود بعبارة ثانية لا تعطي أي قيمة لرغباته البسيطة أو الكبيرة. علمه أن يرضخ لك ليرضخ للجميع مستقبلا، وتقلل من أفق تفكيره بما يمكن أن يفعله، وسيرضى دائما بالموجود دون محاولة لخلق الأفضل. دافع عنه. أتاك طفلك يشكو لك أستاذه في المدرسة أو صديقة أو أي شخص آخر، ابدأ فورا بالهجوم على غريمه. احذر أن تسأله عما جرى ولماذا جرى، صدق طفلك فقط واخرج لتدافع عنه كالأبطال، فأنت بذلك تحصل على شخص جبان وضعيف مستقبلا. ولابد أنك تعلم بأن الضعفاء سيكونون فاشلين دائما. على الصح والخطأ، دافع عن طفلك حتى النهاية، وإن لازم الأمر اشتم الآخرين أمامه، وهنيئا لك إنجازك بتربية شخص فاشل. اخفي مشاعرك، لا تنتابك إحدى لحظات الحب، وتقدم على إخبار طفلك بأنك تحبه وأنك فخور به وتقوم باحتضانه. عليك أن تكون قاسيا دائما معه لتعلمه بأن العالم عبارة
عن غابة لن يعيش فيها سوى الأقوياء، ويخرج مستقبلا للمجتمع ليكون مثل قطعة حجر لا تعلم كيف تعبر عن مشاعرها. مثلا حين تأتي من العمل ويسارع طفلك لاحتضانك، ارمقه بنظرة غاضبة وازجره ليبتعد عنك، اكسر بخاطره ما استطعت. فليفعل ما يشاء في الخفاء. أتاك طفلك خائفا وأخبرك بأنه تسبب عمدا بأذية زميله في المدرسة، لا تحاول معرفة تفاصيل القصة ولماذا فعل طفلك هذا الأمر أو البحث عن حلول. على العكس، اسأله فورا هل رآك أحد؟ إن كانت إجابته بالنفي فاثني على فعلته وقل له أحسنت، وإن كان يشك بأن أحدا قد رآه أخبره أنه في المرة الثانية. حين يرتكب أي سوء عليه أن يحذر جيدا ويفعله بالخفاء بشكل محكم، وبذلك يتعلم عدم احترام القوانين الأخلاقية والإنسانية إلا في العلن، وفي السر سيفعل ما يشاء. عدم احترام القوانين إلا في العلن أحد سمات الفاشلين في الحياة. لا تشجع. أتاك باكيا لأنه لم يحصل على علامة جيدة في الاختبار، لا تشجعه، بالعكس تماما، قل له عبارات مثل: أنت كسول، لن تنجح في شيء، أنت غبي وسيء. من هذه الصفات ابتعد عن تشجيعه، فلا تستخدم معه عبارات مثل: في المرة القادمة ستنجح، ادرس أكثر، ستعوض لاحقا. علمه كيف يصبح اتكاليا. قم بمساعدة طفلك في كل أمر، حتى اكتب وظائفه عنه، رتب غرفته، اغسل له يديه، احذر من تحميله أي مسؤوليات، دعه يصبح اتكاليا وليكبر معه هذا الأمر شيئا فشيئا، وفي المستقبل لن يفعل أي شيء، وسينتظر دائما من الحياة أن تمنحه المساعدة. بانتظار تلك المساعدة سيجلس دون أن يقوم بأي مبادرة، حقا سيكون مبدعا بالفشل. فليفعل ما يشاء. يريد السهر ليلا، دعه على راحته. يريد اللعب مع أصدقائه في الخارج، اسمح له دون أن تحدد موعدا لعودته. لا يرغب بقراءة درسه، لا تمانع الأمر، بالعكس أخبره بغضب أنه حر فيما يريد أن يفعله، وهكذا سيتعلم أن يعيش حياته بدون أي ضوابط، وستكون التسلية والمرح عنوان حياته المستقبلية بدون وجود أي واجبات أو التزامات. في المستقبل كن مستعدا دائما للاحتفال مع ابنك شهريا في كل مرة يطرد فيها من وظيفة قبل بها. شخص غير ملتزم واتكالي لن ينفع في سوق العمل، وأنت بهذا ستكون قد حققت هدفك بإخراج شخص فاشل للمجتمع. جو أسري مشحون. كن قدوة بالفشل لطفلك الصغير وتشاجر مع زوجتك بشكل متكرر أمامه. أخبره بشكل غير مباشر أنك فشلت في هذا الزواج الذي أثمره، دعه يعلم بشكل مباشر أنه ثمرة فشل ليكبر مع هذه الفكرة، وتسيطر على تفكيره لتضمن أنه سيفشل في زواجه لاحقا هو الآخر. بلوم طفلك على فشل زواجك ستكون قد حققت مرادك شخصا فاشلا مستقبلا. علمه الطاعة. الطاعة والانسياق مع القطيعة سيكون أمرا مثاليا يعلمه الأب لابنه، ليضمن أكبر قدر من الفشل له مستقبلا. كلما كان طفلك مطيعا أكثر، لا يسأل، لا يعارض، لا يفكر، كان فاشلا أكثر. تستطيع استخدام كلمة أحسنت وقلها لطفلك فقط حين يطيع الجميع من حولكما. بتلك الخطوات البسيطة ستكون قد نجحت بإخراج شخص فاشل للمجتمع، وما عليك سوى الاحتفال بإنجازك هذا لبقية حياتك. شاهد ابنك الفاشل واستمتع. طبعا بالنسبة لمن يريدون إخراج طفل ناجح، فإن اتباع عكس الخطوات السابقة سيكون مثاليا وللجميع مطلق الحرية.

أم النخيل التي للأرض مبتدأ، للموت كفان فيها الحرب والظمأ. أم الرجال الخرافيين ليس يرى، لمعدن الجود في أرواحهم صدأ. أم النساء اللواتي عندهن لما أسره الحزن أو أبدى به نبأ. الفجر والشعر والثوار مذ نبعوا منها، من الدفء في أنفاسها نشأوا. تلك التي في يقين الجائعين بدت، وجمرة نورها هيهات ينطفئ. حط الخراب على أكتافها ورأت ماء الحياة لديها، كيف ينكفئ. عجائب الدهر سبع وهي ثامنة مذ أصبحت دون ماء أيها الملأ.

جمارة الأرض والأخطاء تحكمها، ما ودعت خطأً إلا أتى خطأ، مرارة العيش فيها أنها ابتليت بمن على كل شيء أخضر طرأ، اللاعبون على أوتار دمعتها والناهبون ثراها حيثما وطأ، والناقمون على حناء راحتها من علة النقص في الأعراب ما برئوا، قد فاتهم أن ألفاً قبلهم حكموا، تبددوا في حكايا الناس واهترؤوا، وأن كل الذين استرخصوا دمها دون انكسار بني الشطين قد خسأوا، فخلف حسرة أهليها ولوعتهم فإن حوبة هذه الأرض تختبئ.

ناي الجنوب وملح العمر، يعرفها كل الذين حروف التمر قد قرأوا، فهي التي لم تزل حضنا لمن تعبوا، ومسندا عند من جافاه متكأوا، وعند كل اشتباك أحمر سترى كل العراق إليها سوف يلتجئ. فدون ريح الرصاص المر لو عصفت فإن صدر الجنوبيين مدرأ. كم خبأت في طريق الشوك محنتها، وكم هموا بجراح الدرب قد نكأوا، وكم رأوا غصة الماضين في فمها، وعند كل شباب نازف هزأوا. وإنها عبرة لو شاء معتبر، وحكمة لو تحرى الأمر من عبأوا، فكم ظلام على أنوارها نشروا، فكسرت ما أراد الليل وانطفأوا.

0: في زماننا صار الطب يمد يده إلى أعمق زوايا الجسد والعقل، وفي عصر تعالج فيه الاضطرابات النفسية بأدوية دقيقة وأجهزة حديثة ومناهج علاجية أثبتت نجاحها في كل مكان من العالم، يبقى في العراق وفي البصرة خصوصا صوت خافت يردد أن زيارة الطبيب النفسي عيب، وأن العلاج النفسي نوع من الجنون نفسه، عندما يختار المريض طريق الرقية والتمائم بدل طريق العيادة تصبح وصمة العار أقوى من ألم المعاناة، ويظل العقل أسيرا لمخاوف الناس لا لتشخيص الطبيب. ولكن يبقى السؤال الأهم، كيف ينظر الناس إلى الطب النفسي؟ هل جرب أحدهم زيارة طبيب نفسي من قبل؟ وإذا احتاجوا فعلا هل سيطرقون باب العيادة؟ أم أن طريق الروحانيات ما زال هو الأقرب والأكثر طمأنينة له؟
1: أتجه دائما إلى طبيب النفسي لأن يكون أوفر حظا وعنده معلومات حل هاي المشاكل وينتشر العلاج المناسب في الوقت المناسب. بالنسبة للروحانيات احنا جربنا، صارت عندنا مشكلة عائلية بالبيت، اتجهنا للروحانيات، مجرد كلام، كل نتيجة ماكو.
2: ألجأ يعني لا روحاني ولا طبيب نفسي، يعني أشوف شنو المشكلة، شنو السبب، شنو اللي مضايقني أنا، أو مثلا إذا عندي صديقة مقربة ممكن نسولف أنا وياها وأفضفض لها. يعني
3: أكو ناس ترتاح بالروحانيات، يقول لك أنا والله من الروحانيات يقرأ آيات علي شوية أرتاح شوية يهدبالي. أكو لا ناس يقول لك أنا ما أؤمن بهاي الشغلة، أنا واحد طبيب نفساني ونفساني يحدد لي جلسات ما طبية وجزء يعني فترة وفترة وعلاج أرتاح نفسيا.
2: لا أكيد مو حال حال أي طبيب ثاني، بالعكس يعني أكو وجوز إحنا مشكلة مثلا مصعبها كلش هواي ونشوفها كلش معقدة، يجوز هو بالعكس يبسطها إليش، وجوز إحنا نشوف مثلا الحل مالتها مثلا من جزء واحد بس هي تطلع من أكثر من جزء، مثلا هو يفتح عينش على هواي أمور وعقلك.
4: عدي الروحان شوية أفضل يعني، أنا ما مريت يعني بس والدتي مرت بهاي التجربة، فهم راجعنا الدكتور نفسي ما عالج، رحنا الروحاني عالج عرف العلاج.
5: أروح الطبيب بنفسي أحسن، ما الواحد ما شغل العالم كلها دجالية وتشذب وفلوس ياخذون وكش شو ماكو مثل الدكتور، دكتور دارس وفاهم.
6: أنا طبيعتي إنه شوي أكابر فأبقى بداخلي أكتب لحد ما مر الوقت أشفى، بس إن شاء الله بالمستقبل الطبيب النفسي أنا ألجأ له، ما ألجأ الروحاني، أشوفه أفضل.
0: ومن بين هذه المفارقة العجيبة يقف الدكتور عقيل الصباغ المتخصص في الطب النفسي ليتحدث لنا عن هذه الظاهرة وعن اسمها وعن العزوف وما يراه من أسباب وخلفيات تجعل المريض يهرب من الطبيب إلى المجهول.
7: طبعا هذه معروفة قديما وسابقة، الطب النفسي هناك ما تسمى بوصمة العار، وصمة العار اللي هي الاستجمة، يعتقدون الناس أنه زيارة الطبيب النفسي فد وصمة انه ما يزوروه بسبب انه يخافون انه يقولون عليه هذا مجنون او بين قفشين انه هذا مخبل وسودان مثل ما يدعون هيجي، لذلك كثير من عندهم يراجعون السيد او الشيخ او غيره من هذه الاشياء لانه ربما متقبل اجتماعيا، لكن هي بالحقيقه خساره اقتصاديه وخساره علميه لانه ما راح يطيبون. فالمفروض بهذه المناسبه هي وصول التوعيه لكافه المجتمع، نقول لهم يا بزور الطبيب النفسي ربما تستفادون، انه احتمال كبير تشافون، وهذه دعوتنا إلي.
0: إذا ما وسعنا دائرة الحديث من العيادة الفردية إلى واقع المدينة كلها نرى أن المشكلة لا تقتصر على الخوف من العلاج، بل تمتد إلى قلة المتخصصين أنفسهم. فالبصرة بما فيها من ملايين السكان وضغوط الحياة اليومية تفتقر إلى عدد كاف من الأطباء النفسيين القادرين على سد حاجة المجتمع، كما يرى نقيب الأطباء الدكتور وسام الرديني الذي حدثنا عن هذا النقص وعن ما ينتظر هذا القطاع إذا استمر الإهمال.
8: احنا نشعر بضغط كبير على أطباء الطب النفسي في العراق، باعتبار خاصة في البصرة، باعتبار أن عددهم قليل، لا يتجاوزون 14 طبيب من عدد سكان تقريبا 4.5 إلى 5 مليون نسمة. من خلالكم طبعا احنا ندعو كذلك كليات الطب ووزارة الصحة لتحفيز الأطباء للتوجه للطب النفسي باعتبار هو من الاختصاصات الطارده والشحيحه في العراق، وكذلك ضروره الاهتمام المجتمعي باطباء الطب النفسي والعقلي باعتبارهم يحافظون على صحتنا النفسيه.
0: الطب النفسي اليوم علم راسخ يقوم على بروتوكولات علاجيه دقيقه ويخضع لضوابط ومتابعه مستمره لا مكان فيها للاجتهاد الفردي او العشوائيه. وحتى نعرف أكثر عن واقع العمل داخل العيادة النفسية، تنضم إلينا المتخصصة الدكتورة رفا الوليد لتضع النقاط على الحروف، متحدثة عن دقة هذا المجال وتحدياته في البصرة.
9: إحنا عادة يعني العلاج كل مرض أو كل اضطراب يحتاج فترة زمنية، يعني العلاج مالته أكو مثلا الكآبة ممكن من 3 أشهر إلى 6 أشهر، أكو اضطرابات تحتاج مثلا 2 شهر إلى 4 أشهر، هاي احنا نحددها. فالوصفة المفروض تكون محتوية على المدة الزمنية، يعني انا اكتب مثلا هذا العلاج لمدة 2 شهر، اذا زاد عن 2 شهر هذا الشيء راح يعرضه للخطر، ممكن انه يتعرض الى جرعات مثلا زائدة تأذي المريض نفسه. فمن هذا الجانب انه هو محدديها حسب وصفة الطبيب. انا مثلا قاعد اداوم حاليا هسه مثلا باطراف القرى والارياف، لحد الان ما متوفرة مثلا العلاجات، صعوبة بتوفير العلاجات، فخاصة العلاج النفسي شوية صعب يتحصل، بس قاعد نحاول وإن شاء الله خير.
0: لقد أثبت العلم أن العقل يداوى مثل الجسد، وأن الطبيب النفسي ليس خصما للروح، لكننا ما زلنا في مجتمع يضع الخوف قبل العلاج ويختار السكوت بدل الإفصاح، كأن الراحة عيب والشفاء وصمة. ومع ذلك فالأمل قائم ما دام هناك من يؤمن بالعلاج ومن يدافع عن حق الإنسان في أن يكون سوياً وسعيداً. فالطب النفسي ليس ترفاً وإنما ضرورة من ضرورات الحياة الحديثة، ومن يطرق بابه لا يتهم بل ينقذ.
10: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب، أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا، دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا، وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام وأخفى ذيله الكذب، قصصت رملي نعاسا في سواحلها حتى غفى موجها واستيقظ الهرب، فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا وعدت يتبعني في الصمت من ذهب، كيف انفردت على صدري وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب، كنت خضراراً على واحات مشعلها فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب. ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي، وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا مطوقا باتهاماتي وترتيلي، جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم وكنت أبصر في أحبالهم طولي، فجردوني ثيابي كنت أضعفهم وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي، حتى إذا صلبوني وارتديت دمي وودعت دمعتي جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسى على شهيد بدمع الله مخسولي، كأن في دمه دمعاً وفي فمه نزفا وفي عينه أنفاس مسعولي، أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي، وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي، وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريل. أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتول.
11: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
12: بين السحر والشرعية السياسية، لماذا يؤمن البشر بقدرات الموتى والسابقين؟

نخاف من الأشباح ونتبرك بمقامات الأولياء ونحتفل سنوياً بمولدهم. نحن البشر لا يزال بعضنا يؤمن بقدرات للموتى، سواء كانت قدرات طيبة تتجسد في الكرامات والمنح أم في قدرات شريرة لأرواح البشر المقتولين أو المنتحرين، والتي جسدت الدراما عشرات من الأعمال عن هذه القدرات الشريرة لأرواح الموتى، خاصة المعذبة منهم أو القلقة. إيمان البشر بقدرات الموتى حتى وأن توارى خلف ستار العلم والتكنولوجيا الذي يحيط بنا الآن، ما زال موجودا في الوعي الجمعي للبشر على اختلاف أديانهم. فالمسيحي قد يرتدي قلادة فيها مجسم صغير لقديسين ماتوا من سنوات طويلة للتبرك بهم، ويزور المسلمون مقامات الأولياء وآل البيت طلبا للرضا والرزق. والسؤال الذي نطرحه الآن ونجيب عنه من بين طيات كتب ودراسات علم الاجتماع والأنثروبولوجيا: لماذا يؤمن البشر بقدرات الموتى؟ واصلوا الاستماع لتعرفوا أكثر.

البحث عن المقدس. تتنوع أشكال وأنواع المقدسات داخل كل مجتمع، ما بين مقدس طبيعي متجسد كما في المجتمعات التي تعبد الأشجار أو الحيوانات، ومقدسات العالم السماوي مثل الملائكة والشياطين. أما عند الفرد فيكون المقدس متمثلاً في القديس أو الصوفي، ويتجسد في التاريخ الاجتماعي في هيئة السلف المقدس أو أرواح الأجداد والموتى. ومن اللافت للنظر كيف يتعامل الإنسان مع الشعور بالراحلين وذكراهم، فأحياناً يكون الشعور سلبياً ينبع من الخوف من تلك الأرواح أو شرورها، وفي هذه الحالة يحرق لها البخور وتتلى التعويذات إرضاءً لهم وتجنباً لما قد تجلبه من شر. وأحياناً يكون إيجابياً فيصفها بالروح الطيبة ويدعو لها بالرحمة. وتشير بعض الآراء إلى أن الإنسان قد يلجأ للمقدسات بدوافع عاطفية في الأساس، فهي تساعده على الشعور بالإطمئنان أو تكون منذراً له في حال رغبته في ارتكاب ذنب. في الدقائق القادمة نحاول قدر المستطاع استكشاف الأسباب وراء نوع من المقدسات عند البشر، وهم الأسلاف المتوفين. سعياً وراء التوازن النفسي والعاطفي. شيء لله يا سيد يا بدوي، يرددها الآلاف من مريدي الطرق الصوفية الوافدين لزيارة مسجد سيد أحمد البدوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية بمصر كل عام في مولده. وينسب إلى البدوي العديد من الكرامات، أشهرها ما يتداوله العامة أنه كان ينقذ الأسرى المصريين في الحروب الصليبية ويعيدهم من أوروبا. ولذلك انتشرت مقولة في التراث الشعبي المصري غناها عدد من المطربين من بينهم المطرب الراحل سيد مكاوي. وسواء كانت القصص التي تدور حول شجاعته أثناء حياته صحيحة أم لا، لا يزال مريدوه يؤمنون بقدرته على إنفاذ كرامات أخرى حتى بعد موته. فلماذا يعتقد الإنسان أحياناً بقدرات الإنسان الميت؟ عادة ما تقام الشعائر في مقامات الأولياء لاستدعاء كراماتهم، ويتمسح الزوار بالمقام بأيديهم ثم يمسحون على أجسادهم للتبرك به. فالمقام مقدس، يجسد حلقة وصل تقربهم إلى الله، خاصة لوجود الوالي في العالم الآخر.

ينظر علم الأنثروبولوجيا إلى هذه الطقوس والشعائر على أنها فعاليات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالدين، ودائماً تكون مشتقة من حياة الشعب الذي يمارسها، أما إرضاء لما هو مقدس عند الناس، وفي هذه الحالة الولي أو مقامه، أو اتقاء للنقمة التي يمكن أن تحل عليهم في حال عدم إرضائه. وفي حالة الأولياء تحديداً تكون هذه السلوكيات بهدف طلب غرض معين من الله بالتقرب للأولياء والإحسان إليهم. تلك الحالة التي تنشأ أمام أي مقام أو ضريح، سواء في المولد أو في أيام الزيارة.

العادية بوابة لمناجاة العالم الآخر، وعادة ما تكون تلك التجربة الروحانية التي تعيشها الجماعة المشاركة فيه أمام المقام سبب شعورهم بنقص أو خطأ في حياتهم اليومية الخالية من الروحانيات.

الجماعات الصغيرة البدائية، ليست في أستراليا فقط بل في أكثر من مكان من ضمنها أفريقيا. وبدأت تلك الديانة بعبادة أرواح الأسلاف حين كان كل مجتمع يبني طوطماً

وخرج عن روح الأسلاف فقط ليشمل بعض قوى الطبيعة أو الحيوانات. وحدث هذا بعد تطور معرفة الإنسان البدائي، حين تصور أن روح هذا الجد أو السلف يمكن أن تحل في شجرة أو حيوان، فانتقل إلى عبادة الحيوانات والأشجار، وأصبح لكل قبيلة حيوانها الخاص الذي تتجلى فيه روح الأجداد الموتى. ويعد الطوطم رمزاً للأرواح المساعدة للبشر، ويعد مقدساً لمن يعبدونه، وتتخذه كل جماعة هوية لها، ويحرم تخريبه أو إهانته. ويرى علماء الاجتماع وعلم سلوك الإنسان أن السبب الرئيسي وراء نشأة فكرة الطوطم لروح الجد الأكبر للقبيلة كان لأسباب اجتماعية هدفها تماسك المجتمع والتفافه حول رمز موحد وهو المقدس، والذي يتجسد في هذه الحالة في الطوطم الذي يجسده بدوره روح الجد المتوفى. إقامة الشعائر والممارسات الروحانية حول هذا الطوطم تزيد من تماسك هذا المجتمع، وفي كثير من الأحيان تمنح الطقوس ممارسيها شعوراً بالتوحد وإثبات وجودهم ككيان واحد بمصير مشترك. وكلما زادت قوة هذا الكيان، كلما استطاع هذا المجتمع أن يثبت وجوده وسط المجتمعات الأخرى، ولذلك تكون استمرارية الشعائر ونقلها من جيل إلى جيل هي ضرورة لاستمرارية وقوة هذا الكيان.

رغم التقدم العلمي الهائل الذي نعيشه اليوم، ما زال العالم الآخر ما بعد الموت مجهولاً وغامضاً، وغموض الموت هذا سمح للبشر في أنحاء العالم بتحميلهم بكل الأفكار السحرية في خيال الإنسان، وتحميلهم حتى مخاوفهم الخاصة التي قد لا يكون لها علاقة بالعالم الآخر، والتي تتجسد جلية في قصص الأشباح الشريرة والأرواح الهائمة التي تعود للانتقام أو لإيذاء الأحياء. هذا الغموض، والذي ما زال مؤثراً حتى الآن، كان له أثر أقوى في المجتمعات البدائية، لأن معظم أبناء المجتمع الواحد آمنوا به. ووصف علم الاجتماع تلك التماثيل التي تجسد أرواح الموتى باعتبارها بطارية لشحن الطاقة، فقد كان البشر الأوائل يدركون أن هذا الطوطم لا يجسد روح الجد الأول، وإنما هو تمثال يمكن لطاقة وروح المتوفى أن تحل فيه. وانقسمت الأغراض الأساسية من تلك المجسمات إلى أغراض جيدة وأخرى شريرة. فالمتوفون ليسوا جميعا طيبين، فمن الممكن أن يناجي البشر روح ساحر شرير مثلا للمساعدة في إتمام سحر أسوأ الشرير، ويمكن استحضار روح وطاقة الجد الطيب الذي تجتمع القبيلة حوله لتحقيق مطالب هذا المجتمع، ما بين شفاء المرضى ومدهم بالرزق والطعام في حالة الجوع والفقر.

ما علاقة إيمان البشر بقدرات الموتى بالشرعية السياسية أو اكتساب سلطة على المجتمع؟ لفهم هذا الأمر نحتاج لتحليل اجتماعي وسلوكي للبشر، سنحاول تبسيطه هنا. المقدس يعد في طياته تأليه للمجتمع، والمجتمع يعود تأسيسه لإرادة البشر المشتركة، فلم تعد السلطة السياسية تستمد سلطانها من السلطة الإلهية بل من الشرعية الاجتماعية، ويقوم المقدس أياً كان شكله وفقاً لكل دين وكل مجتمع بتحديد ما هو محرم، والذي يحدد المجتمع من خلاله ما يجب تقديسه والقوانين التي يحكم بها والعقوبات التي يفرضها أيضاً. فمثلاً تعتقد القبائل البدائية في أفريقيا والتي كانت تقدس أرواح الموتى أن قدرة تحمل أفراد القبيلة للألم والجروح وخاصة الأسياد منهم هي طاقة روحية سحرية تمنحها لهم أرواح الأسلاف، ولذا لها تأثيرات روحانية سحرية على الآخر المتلقي أو المشاهد، ويترسخ في ذهن باقي أفراد القبيلة بأن لدى من يتحملون الخدش والوسم قوة غيبية لاهوتية ممنوحة لهم من الأسلاف، ومن ثم يكون من حق هؤلاء أن تكون لهم السيادة والنفوذ في القبيلة، وبهذا يكون السيد في هذه القبيلة أو راعيها له قوة ممنوحة من الأسلاف، وهو الوحيد الذي من حقه أن يصدر أحكاماً أو يلغيها. وحتى الآن تعيش بعض القبائل الأفريقية بهذا المبدأ، وقد حرصت الأجيال على تمرير تلك العادات حرصاً شديداً، ومنها تأتي الشرعية السياسية لمن يقود القبيلة، وتظل هذه الشرعية قائمة لها حتى لو لم تعترف بها الدولة أو الجهات الخارجية، فسيد القبيلة يستمد نفوذه وسلطانه من بركة ومنح الأسلاف.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة، جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا.

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: تايم سكوير FM، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
2: هو الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
0: هو الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
2: هو الناس
0: هو الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبتي المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم، أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

أمس كان نهائي كأس العالم، و تعرفون يعني كأس العالم كان يعني ماخذ الجو في العالم كله، حتى الرياضي وغير الرياضي أيضا مهتم بكأس العالم. ويعني أنتم شفتوا شلون كأس العالم خرج من مضمار الرياضة، راح لمضمار السياسة، وراح لمضمار الاحتلال والاستعمار، وخصوصا لعبة الأرجنتين وإنجلترا، وكيف ينظر إلى كرة القدم بشكل جديد، وكيف أنه العالم الآن مستعد أن يفسر كل تفاصيل الرياضة بشكل سياسي. وهناك من يقول أصلا هي الأمور مترابطة، يعني لا تحاولون أنه أنتم تفصلون هكذا إلى آخره. هناك تعاطف مثلا عند العرب مع إسبانيا بسبب موقفهم مع فلسطين مثلا، وهناك تعصب ضد إسبانيا في بسبب هذا الموقف أيضا لدى دول أخرى، وهكذا جرى الحال أيضا مع الأرجنتين التي واجهت الكثير بسبب مباراة مصر مثلا، وبسبب بعض الحالات التحكيمية واللعب الخشن وكذا إلى آخره. وكل هذا أيضا رونالدو وميسي وهاي يعني هاي المعركة الأبدية بيناتهم والتنافس القوي أيضا انعكس على المنتخبات بشكل عام. يعني هواي ناس يشجعون البرتغال على مود رونالدو، ويشجعون الأرجنتين على مود ميسي، مو ما أدري هسه ما راح يتزلون مثلا، هاي هم مشكلة وين يروحون، لازم يلوهم فرق جديدة. في فترة من الفترات كانت يعني الناس المقبلين على الرياضة الشباب المراهقين يشجعون البرازيل، تذكرون يعني كانوا يشجعون البرازيل في البدء بهذه الطريقة، يعني يبدي يشجع البرازيل ليش للنجوم أو يبدي وهاي الآن تغيرت لأسباب كثيرة، خصوصا أنه أكو بعض الفرق ما تعتمد أصلا على النجوم، يعني تعتمد على المنظومة مثل إسبانيا، يعني ما بيها نجم أوحد يسيطر على مقاليد الأمور مثل الأرجنتين اللي يعني بيه نزعة فردية، والمنظومة هي تغلبت على الأرجنتين وتغلبت على فرنسا وكذا إلى آخره. وهذا كلام تركه للمحللين الرياضيين المختصين، مو موضوعنا، يعني موضوعنا آخر، موضوعنا يخص أنه في هذا كأس العالم، يعني فقرة سريعة، من الملفت للانتباه أنه اكتشفنا أنه إحنا عندنا وقت ها؟ إحنا عندنا وقت، يعني نستطيع أن نسهر ونستطيع أن نداوم على المشاهدة وأن نبالغ في المشاهدة ونبالغ في مشاهدة البرامج التي تتحدث عن المباراة ها؟ ما قبل وما بعد، يعني نشوف التحليل قبل المباراة والتحليل بعد المباراة، ونشوف صناع المحتوى كلهم، ونشوف الريلزات اللي تتحدث عن المباراة، ونشوف إذن احنا عندنا وقت للكثير من الأمور اللي احنا ما مكملينها في حياتنا، يعني سواء شخصية، سواء تتعلق بحقوق العائلة، أو سواء يعني أمور كثيرة عندنا وقت، مو بس ما عندنا شغف بالأشياء اللي نريد نسويها، ما عندنا حب كافي بالأشياء اللي احنا يفترض أن نسويها أو نداوم عليها. من أجل الطوبة، من أجل كرة القدم، من أجل المنافسات، لا الوضع مختلف، يعني بدأ أن لنا وقتا شنو كثيرا فائضا أصلا نسهر وهاي وراحتنا. هذا واحد. اثنين، كشف أيضا بصورة أو بأخرى أنه مو بس احنا عندنا وقت، انه احنا ما عندنا شغل، يعني حتى دوامنا وحتى وظائفنا هي وظائف في الاعم الاغلب هي وظائف ما بيها عمل كثير، لدرجة انه احنا نسهر براحتنا ونروح للدوام الصبح، نسهر للأربعة وعادي ننام ساعتين ونروح، بينما اذا دوام حقيقي انت ما ممكن تكون بهذه القوة شهر كامل، ما ممكن، صعب جدا، مو هذا همنا، هذه علامة استفهام انه احنا يعني طبيعة العمل مالتنا بيه مشكلة، مو طبيعة وظائفنا بيها مشكلة، عندنا بطالة مقنعة، عندنا كذا الى اخره. الشغلة الثالثة، التعصب. هسه مرات طبيعي اكو درجة من الخصام الرياضي او المناكفة، هسه ما اريد اقول التعصب، ها مناكفة بين مشجعي الريال ومشجعي برشلونة في كل دول العالم، طبيعية لمرحلة مالك كذا الى اخره، بس احنا عابرين هاي المرحلة بالكثير،
عبر يعني الموضوع صار مو رياضي، الموضوع وصل ل يعني لمدايات ربما مزعجة في بعض الأحيان، إحنا وصلت للقتل يعني، وصلت للموت، وصلت للكذا إلى آخره، وصلت عندنا للأسف يعني، وصلت بشكل مخيف ومريب. هذا جانب، وهو جانب يعني يترك في الانطباعات عن طبيعة مجتمعاتنا، عن طبيعة أخلاقياتنا، عن طبيعة أخلاقيات بعض الناس يعني في هذا المجتمع، عن طبيعة تعصب في هذا المجتمع إلى آخره. أيضا يترك انطباع آخر، أنه كيف أنه هناك جهات أحيانا تحرك الرياضة بطريقة فيها نوع من المرض أحيانا، وأحيانا لا فيها نوع من المبالغة، وأحيانا فيها نوع من الأهداف السياسية. يعني أنا شخصيا كنت أسمع برنامج مصري بالإذاعة، إذاعة مصرية، وبرنامج عن يحكي عن مباراة الأرجنتين وإسبانيا، ما تتخيلون الكم الهائل اللي حكى بيه على الأرجنتين شلون بطريقة يعني تعرفون تخص هي يعني سببها يخص مباراة الأرجنتين ومصر، متفقين يعني ها المصريين عندهم رد فعل، عندهم رد فعل من الناس اللي يفترض شنو طبيعيين عاديين مجتمع كذا إلى آخره. بس هو الغريب شنو، إنه أكو توجيه إعلامي يعني. يعني القنوات الإذاعات الكذا إلى آخره بطريقة يعني هذا خصام أبدي بين الأرجنتين وبين مصر بهذه الطريقة. وهذا شنو، هذا شنو أسبابه تعرفون يعني؟ أكو فوائد من هذا، من أي خصام أكو فوائد للسلطة الموجودة، تترك نوع من الانسجام الجماعي ضد شيء آخر، يعني شيء من التكتل الجماعي والتوافق الجماعي والانسجام الجماعي الشعبي ضد شيء آخر خارجي. هذا من شأنه أن يسد الثغرات اللي خاصة بالخدمة.

يستخدم عقله إلا نادرا. فلذلك هو عصر المشاعر، فهم يهتمون بالمشاعر السياسيين. فلذلك كأس العالم صار بشكل آخر، حتى ترامب نفسه عندما يظل يتحدث بأمثلة رياضية وكذا ويقول أنا تعجبت، يعني هاري كين مخليها دفاع، تعجبت من توخل مو شلون مسوي الخطة، يعني بهذه الطريقة يعني كأنما محلل. ليش؟ لأن هو يدري أنه الرياضة لها تأثير يخص المشاعر ويخص الأثر ويخص السياسة في كثير من الأحيان.

حكينا في الحلقة الماضية في جزء من الحلقة عن البرمجة المجتمعية أو البرمجة العقلية عفوا، وكيف أنه الإنسان في كثير من الأحيان بسبب التلقين، بسبب البيئات اللي يعيش بيها، بسبب المجتمعات اللي يعيش بيها، أو بسبب المجتمعات الصغيرة داخل المجتمع الكبير اللي يعيش بيها. يعني مثلا مرات في مدينة واحدة بس، واحد مثلا بالريف وواحد بالمركز، واحد في منطقة فقيرة وواحد في منطقة غنية، واحد في الطرف واحد في المركز. هاي عندنا حتى بالبصرة، مو يعني البيئات تخلق نوع من الشخصيات، يعني الشخصية تشعر أنها شنو مختلفة. ليس بمعنى أنه هذه الشخصية التي تعيش في المركز بالضرورة هي أفضل من الشخصية التي تعيش في الطرف، يعني أبدا، وإنما الاستجابات والطريقة التي يفكر بها هذا مختلفة عن الطريقة التي يفكر بها ذاك بحدود معينة طبعا، يعني مو بمعنى أنه التفكير مختلف وكذا إلى آخره، لا لا، أنا أقصد على الممارسات الاجتماعية، شغلة يعني الجوانب الاجتماعية المتعلقة بالعلاقات تختلف بطبيعة الناس، بمعنى الحرية. مو دائما المركز شنو يعني معنى الحرية بمختلف وأكثر انفتاحا من المناطق اللي تصير بالأطراف. مثلا في بغداد مثلا الحرية وضعها يختلف، مركز، وهنا أنا مركز أيضا هو مو بس مركز جغرافي يعني، وإنما مرات المركز شنو مركز اقتصادي مثلا بنوع أو مركز سياحي، حتى لو يكون بالطرف، يعني مدينة بها تلاقح ثقافي، بها ناس يجون وناس يسافرون وناس يطلعون، وبها استثمارات وبها كذا وبها سفر يعني ها، وبها جنسيات مختلفة، فأكيد هذه المدينة شنو تصير بطابع آخر مختلف وبشكل يعني مغاير طبيعة الحياة بها. ليش؟ لأن يعني أكو نوع من الامتثال أحيانا، احنا نمتثل احيانا للبيئات بشكل او باخر بدرجات معينه اكيد، بس نمتثل نستجيب، عندنا نوع من الاستجابه. مرات حتى اسلوبنا يتغير عندما نسافر الى مدينه اخرى، مرات سلوكنا يتغير، نظل نحرص على مثلا ان يعني نرمي مثلا الاشياء في مكانها الصحيح، ما في سله المهملات في كذا الى اخره احيانا، مو ونظل نراعي أيضا الكلمات من فضلك وكذا إلى آخره، مو هنا أنا أبو شباب تشوف صوت عالي مثلا في مناطقنا الشعبية، بس من تروح مثلا تروح دبي أو تروح مثلا بيروت وكذا، من فضلك تسلم شكرا كذا، صير كيوت تتحول. مهم، فالموضوع مختلف. ليش؟ لأن يعني نوع من الاستجابة، هذا طبيعي طبيعي، لأن الإنسان هو عايش على فكرة، هاي فكرة الاستجابة هي من أقدم الأفكار الموجودة في تاريخ الإنسان، في التاريخ العقلي أو في التاريخ اللي يخص الذاكرة الموجودة في الإنسان، باعتبار أنه الإنسان تطور، يعني طريقة التفكير ما تطورت، يعني الإنسان الأول مو هذا نفسه الإنسان اللي بيناتنا الآن، عايش مختلف استجابة. ولذلك احنا بعض الاستجابات أو بعض الأمراض الموجودة عندنا أو بعض الاضطرابات الموجودة عندنا ربما ناجمة من تلك الاستجابات القديمة بسبب الوراثة، يعني استجابة الخوف كذا، تفعيل فكرة الكورتيزول وهرمون التوتر، ويعني هاي الأشياء، لأن الإنسان كان يعيش في مناطق ويخاف من الحيوانات ودائما وهو أصلا صياد، وفكرة يعني ها إنسان الذكر يعني أصلا صياد ويجيب للعائلة وكذا، فهاي أشياء مرتبطة جينيا بالإنسان، هي نوع أيضا يعني هذه الاستجابات مستمرة بشكل أو بآخر للآن بحسب العلماء، يعني رغم أنه مرات الوظائف تغيرت، يعني الإنسان تلقاه سوين مثلا يشتغل بمكتب ومكيف وكذا، واستجابات الخوف ينبغي أن تتغير عنده، مو لكن هذه الاستجابات لها جذور موجودة لحد الآن في عقل هذا الإنسان أو ذاك. المهم، فنحن نستجيب للبيئات، نستجيب إمن للبيئات، هذا يعني مربط الفرس، وأحيانا استجابتنا يعني لا تنسجم مع شنو مع المفاهيم الموجودة، استجاباتنا مرات بها شنو بها إرار بها خطأ. فالبرمجة الذهنية هنا شنو يعني بها مشكلة تحتاج نوع من العلاج، ولذلك احنا بحاجة دائما إلى المراجعة. من خذينا موضوع البرمجة العقلية وتكلمنا عن مراجعة كثير من الأمور، لكن أكو مقال ما حكينا عنه، مقال يخص الكاتبة مريم علي، تقول فيه أنه إحنا بحاجة إلى أن نفكك أحيانا اللغة، وهذا لطيف يعني بصراحة،
يعني فكرة، هي فكرة جميلة. ليش؟ لأن جوهرية، لأن تخص اللغة. اللغة احنا نستخدمها نحكي بها ويا الآخر، صح لو لا؟ ونحكي بها ويا من ويا نفسنا. انت بداخلك من تحكي ويا روحك، انا والله غلطان، انا كذا، انا كان مفروض ما اسوي. انت جاي تحكي شنو؟ صحيح ماكو صوت، بس تجي تحكي بلغة لو لا؟ جاي تحكي بلغة. خلنا نتفق. اثنين، ثلاثة، انت تفكر في اللغة او باللغة، تفكر باستخدام اللغة. عندما تفكر بما من تريد تفكر بشيء، تسوي شيء، تستخدم لغة لو ما تستخدم؟ تستخدم لغة، تضع خطة، تضع كذا إلى آخره، تصل إلى نتيجة. فأنت تفكر من خلال شنو؟ اللغة. زين، إذا كانت المصطلحات المؤثرة في حياتك هي كلها مصطلحات سلبية، أنت شلون راح تفكر؟ راح تفكر بالسلب. إذا كانت المصطلحات المؤثرة في داخلك وفي بيئتك واللي صنعتها العائلة، يعني مثلا عائلة تصنع روح الانتقام لدى الإنسان، الطفل تعلم شنو؟ على انتقام، تعلم عن عنف. هذا من يتعرض لموقف بما يفكر بمصطلحات العنف. ليش؟ لأن هي مغروسة بداخله يعني بهذه الطريقة. وآخر العكس، يعني يتعلم على التفاهم أو يتعلم على تنفيذ الأشياء أو فعل الأشياء بمكانها الصحيح، بشكلها الصحيح إلى آخره. المهم أكو لغة مغلفة هي تتحدث عنها. زين، شنو اللغة المغلفة؟ تقول يصعب على الإنسان، مريم علي، يصعب على الإنسان مراجعة أفكاره ما دام يستخدم المعجم نفسه الذي تشكلت من خلاله استجاباته القديمة. ولتحرير العقل ينبغي فحص المصطلحات الملطفة التي تتداولها بعض العائلات والمجتمعات والمدارس، والكشف عن آثارها العملية مع تحديد الممارسات المعنية بوضوح ومن دون تعميم. احنا هنا شوية مشكلة، لان ليش؟ لان هي جاي تحكي عميق بهاي المنطقة. تقول اكو مصطلحات حاطين عليها غلاف. شنو يابا غلاف؟ يعني حكاية بس بها كارتونة، اريد نعرف هاي الحكاية شنو معناها؟ ها، ما حد يعرف. ودائما يستخدمونها هاي الحكاية شنو؟ ضدك. يستخدمونها بشكل يعني مرضي، ويستخدمونها حتى شلون السلاح، يعني يخلونها على رقبتك هاي الحكاية مثلا. يقولك يابا هاي ما تنسجم ويا الأعراف والتقاليد. هاي الحكاية ايش بيها الأعراف والتقاليد؟ تحكي عنها مريم علي، تقول انها مصطلحات ماذا؟ مغلفة. ليش؟ تقول مصطلح حماية العادة والتقليد هو مصطلح أحيانا يتحول إلى مبرر يمنع التفكير النقدي. يعني أنت كل ما تعترض أو كل ما تقول يابا هذا شيء مألوف، بس خلينا نناقشه. صحيح مألوف، بس يعني ما يعني المألوف نعبده غير نناقشه، نفكر به كذا إلى آخره. صحيح مألوف وهو يسوونه وهو يفكرون به، بس خلينا نوقف، خل نوصف أثر هذه الممارسة اللي هي مألوفة وصار لها هواي يسوونها. بس خل صحيح هي عادة وصحيح هو تقليد، بس خل نشوف نتائجه صحيحة أو لا. هنا أنا شنو قلت؟ لا، أنت ضد العادات والتقاليد. مو المصطلح الثاني اللي هو مصطلح خلي نضحي، يعني واحد مثلا يقول لك انا ضحيت من اجل العائله، على مود العائله، على مود الجهال، على مود الكذا الى اخره. هنا تقول هذا المصطلح او هذه الجمله او هذه العباره غالبا الشريك من يقولها هو ماذا يقصد؟ يقصد انها ماذا؟ فضيله، انه هو مسوي فضيله، انه بقى في العلاقه على مود الجهال، على مود الكذا الى اخره. بينما هذا التصرف هو بشكل من الأشكال هو استنزاف للطاقة، المن لطاقة الشريك نفسه، هو نفسه هذا الشخص إذا فعلا باقي على مود العائلة وعلى مود استنزاف لطاقته في الحياة ومصادرة لحق الشخصي في عيش حياة كريمة. يعني وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مو يعني هو جاي يظلم نفسه، ها؟
واستنزاف ايضا لطاقه الافراد الموجودين بالعائله، لانهم راح يحسون وضع مو طبيعي. يعني مثلا انتم عندكم مشكله استمرت مثلا 12 سنه، انتم ما مرتاحين بالبيت 12 سنه، مشاكل انت باقي وياه على مود كذا، هذول شنو ذنبهم؟ انت تعتقدين هذا وضع طبيعي؟ مثلا هي تتحدث بهذه الطريقه مريم علي. ها حسنا، مو في طور الموافقه ولا في طور المعارضه الان. ليش؟ لان اعرف انه احنا مرات عندنا ظروفنا الخاصه، واحنا نعرف شلون نتصرف في كثير من الاحيان حيال علاقاتنا العائليه، لكن هي جاي تتكلم بعموميه هنا. المهم تقول احنا لازم نفحص، وهو هذا اللطيف ليش انا خذيته، يعني احنا لازم نفحص الكلمات، نفحص شحنتها العاطفيه. كل كلمه بها شنو؟ بها شحنه عاطفيه. هسه مرات اكو كلمه بها شحنه مثلا دينيه، كلمه هيك تقولها بسيطه، ما اسم محافظه مثلا، بس هي هذا الاسم مرتبط بمن؟ بالوازع الديني، فالها قداسه، مو الها شحنه عاطفيه. اكو كلمه الها شحنه كراهيه، مو اكو كلمه تدل على شنو؟ تدل على انه انت شنو مستواك الثقافي. كلمه هسه مو بالضروره صحيح، بس هي اشاره. اكو كلمه تدل على يعني طريقه معينه في الحوار مثلا، يعني ما تناسب المكان. يعني مثلا انت رايح مثلا في شركه وعندك اجتماع وكذا الى اخره، وبنص الاجتماع بوعد على صاحبك اللي بالاجتماع، قلت له هذا ضلعي، يعني احتمال تنطرد من الشركه، يعني اذا الشركه جديه وكذا. لان ليش؟ لان انت جاي تستخدم لغه ما تناسب المكان. فالكلمه بها شحنه تدل بها حتى مرات شحنه ثقافيه مو بس عاطفيه، وتدل على الجذور، وتدل على اللكنة، تدل على الجذور مو بس الكلمة، اللكنة يعني الطريقة اللي تلفظ بها الأشياء. وكل كلمة بها حدود ثقافية يعني. ولذلك أحيانا نحن بحاجة إلى مراجعة الكلمات. لأن ليش؟ لأن اللغة يعني تتحكم بالطريقة التي نفكر بها وبالطريقة التي نتصرف بها، وأحيانا تعبر عنا بشكل أو بآخر.

0: خلونا الآن نلجأ معا إلى سماع هذا التقرير بصوت المبدع مصطفى نزار.
1: يعتقد كثيرون أن الوصول إلى هدف جديد يبدأ بقرارات كبيرة وخطوات حاسمة، فيندفعون إلى تغيير عاداتهم دفعة واحدة، ثم يفاجئون بأن الحماس يخفت سريعا ويعودون إلى نقطة البداية. لهذا يزداد الاهتمام اليوم بفكرة مختلفة ترى أن نقطة الانطلاق الحقيقية تكمن في تغيير الهوية الذهنية قبل محاولة تغيير السلوك. فعندما يرى الإنسان نفسه شخصا منظما أو قارئا أو رياضيا أو صاحب مشروع، تصبح أفعاله اليومية امتدادا طبيعيا لهذه الصورة الداخلية، ويغدو الالتزام أقل إرهاقا وأكثر استقرارا. يظهر هذا المبدأ بوضوح في الحياة الاجتماعية، فالطالب الذي يقتنع بأنه باحث عن المعرفة يتعامل مع الدراسة بطريقة تختلف عن الطالب يذاكر فقط من أجل اجتياز الامتحان. والموظف الذي يرى نفسه شخصا يعتمد عليه زملائه يحرص على الانضباط حتى في الأيام التي تنخفض فيها رغبته بالعمل. وكذلك الفرد الذي يعتبر نفسه عنصرا إيجابيا داخل أسرته يشارك في المسؤوليات دون أن ينتظر تذكيرا أو مكافأة. تتكون الهوية عبر التكرار والخبرات الصغيرة، ثم تبدأ بدورها في توجيه القرارات اليومية. كل تصرف منسجم مع الصورة التي يحملها الإنسان عن نفسه يعززها أكثر، فتتشكل دائرة إيجابية تجعل التغيير أكثر رسوخا مع مرور الوقت. أما القفز إلى أفعال ضخمة دون بناء قناعة داخلية فيؤدي غالبا إلى صراع بين الرغبة المؤقتة والصورة القديمة التي ما زالت تتحكم في السلوك. المجتمعات أيضا تتأثر بهذه الفكرة، فعندما يترسخ في ثقافة المجتمع أن أفراد قادرون على التعلم والإبداع والمبادرة، تنتشر الممارسات التي تدعم هذه القيم بصورة تلقائية. لذلك يبدأ التغيير الاجتماعي من الطريقة التي يعرف بها الناس أنفسهم قبل أن يظهر في الشوارع أو المؤسسات أو المدارس. إن تغيير الهوية الفكرية لا يعني انتظار لحظة مثالية، وإنما يبدأ بسؤال بسيط: من أريد أن أكون؟ وعندما تصبح الإجابة واضحة تتحول الأفعال اليومية إلى دليل متكرر يؤكد تلك الهوية، وعندها يصبح تحقيق الأهداف نتيجة طبيعية لمسار طويل من الالتصاق بين الفكر والسلوك.

طبعا فكرة البرمجة وفكرة الأفعال الصغيرة والخطوات الصغيرة والتغيير الداخلي قبل أن نشرع أو أن نبدأ بالأفعال هي فكرة يعني عكس الأشياء اللي نسويها احنا غالبا في الحياة. يعني احنا غالبا مثلا نريد أن نقطع التدخين مثلا، أو نريد أن نسجل في الجيم، أو نريد نبدي بتعلم الإنجليزية، أو نريد نسافر، أو نريد ندخل كلية ثانية، أو نريد نبحث عن عمل جديد، ندخل دورات، أو نريد كذا إلى آخره. وغالبا احنا شنو يعني نغصب أنفسنا أحيانا على اتخاذ بعض الأشياء اللي نعتقد هي ضرورية. وهذا غالبا حتى الطلاب يسوونه، يعني طالب بالسادس يسوي شنو؟ يدرس قوة عليه، وما حاب دراسة يدرس قوة عليه بهذه الطريقة حتى شنو؟ حتى يطلع معدل، حتى كذا إلى آخره. بس هو كهوية داخلية موجودة في داخله، كأفكار داخلية، كقناعات داخلية ما موجودة. يعني يكون انفصام بين فعله وبين عمله، هو يفكر بشيء هو مختلف عنه تماما ويفعل شيء آخر. زين، شنو الفكرة؟ الفكرة أنه أحيانا من تريد تسوي شيء هو ما يشبهك، هو أشبه بأن شنو؟ بأن تصبغ سيارة محركها عاطل. أنت تريد تسوي تغيير، شو تسوي؟ تصبغ السيارة، صحيح شكلها راح يصير شنو؟ حلو، بس هي شنو؟ هي عطلانة بهذه الطريقة. وهذا يسمونه في علم النفس يعني تأثير الشد المطاطي بهذه الطريقة. ولذلك مرات الإنسان يلجأ إلى أفعال معينة في سبيل إرضاء الآخرين، أو في سبيل يعني في سبيل إثبات العجز مثلا، يشعر أنه هو إرادته قليلة، أنه هو شخص فاشل، أنه كذا. فشي يسوي؟ باكر من الصبح يروح للقاحة، والله باكر، وفعلا يروح ويأخذ أسبوع يروح أنه يبطل. لأن القناعة الداخلية مو موجودة، القناعة الداخلية مو موجودة. السلوك هو ابن الهوية يسمونه، السلوك ابن الهوية. ليش؟ لأن احنا نفعل الأشياء اللي تشبهنا، مو الأشياء اللي نريدها، لأن هو عندنا أماني، بس في الغالب هي لا تتحقق. ليش؟ لأن ما تشبهنا. فأنت حتى تتغير مو بس فعلك يتغير، لأن تروح على النتيجة الجبر، روح على المسبب للفعل. يعني حتى تتغير حياتك يفترض أنه تتغير قناعاتك، مو حتى بالأخير يجي الفعل طبيعي. هاي مرات يوصلتها حتى الرياضي أو كذا إلى آخره، يوصل لمرحلة هو ما يأكل أكل مو صحي، يعني هو يقتنع تماما أنه هذا يعني خلص. يعني حتى هذا الاستثناء مرات يجي لك، مرة أخذ لك يعني أكل خبز أبيض، فد مرة ما يسويه، يوصل لقناعة يظل ما يستلذ به، يقلل الشكر، يقطع البيبسي وكذا. لا كيف يعني هيك بهذا يقتنع تماما، يعني وصل لقناعه انه هذا ما يناسبه خلاص. يعني هنا السلوك هو ابن من الهويه قصدنا بها هو منو، يعني بهذه البساطه ما اريد نعقدها. انت منو؟ شلون تفكر داخليا؟ يعني افعالك بالاخير حتى لو غصبت نفسك انه تغير هذه الافعال، بدون تغيير الهويه الداخليه ما راح يصير تغيير. زين، هنا أنا شوف مرات أكو واحد مثلا دائما يشكي، مو دائما هو ضحية للظروف، هو لين يعتقد بنفسه ضحية للظروف، هاي هي هويته. هو شنو؟ ضحية. هو منو؟ هو ضحية، فدائما راح يشكي، يعني سلوكه راح يتأثر بهذه الهوية. ولذلك ما راح تتغير أفعالك الحقيقية إلا إذا تغيرت هويتك الداخلية، قناعاتك الداخلية، إلا إذا تغير التعريف الخاص بشخصيتك، لأن بالنهاية أنت المسؤول عن خياراتك. أما كيف نغير الهوية الفكرية بعمق القناعات الداخلية، بعمق نفكك الأشياء الباطنية أو الأفكار الباطنية الموجودة في هذه الذات،
فأكيد هذا الشيء ما يصير بيوم وليلة، يعني مو أشياء تسويها يعني تتخذها صباحا وتنجز مساء. ليش؟ لأن هذا إعادة بناء، إعادة وأحيانا أكو إعادة بناء تحتاج نوع من الهدم يعني قبل أن تبني. ولذلك إحنا مرة حكينا في حلقة كاملة عن عن عن القصة الشخصية، مفهوم القصة الشخصية. الناس يعيشون عمرهم عندهم قصة شخصية، عمرهم كله، ومرات القصة الشخصية شبيهة مغلوطة. يعني واحد مثلا يعيش طول عمره هو يعتقد نفسه كريم، بس هو ما يدري هو مغفل، ما يدري. أكو ناس نايمة براسة مثلا، ما يدري انه مثلا هاي العزائم اللي يسويها اطفاله احق بها من شم واحد ما يسوى، ما يدري. هو عايش شنو؟ عايش الدور طول عمره انه شنو؟ انه كريم مثلا. يعني حاشينها هنا، انا هاي شنو القصه الشخصيه؟ كل واحد عنده روايه عن نفسه، هو يرويها مرات لنفسه ومرات يرويها للاخرين. فمحتاج احنا مرات شنو؟ مرات هاي الروايه تصير مقدسه، يعني هو ما منفكر بها بس هو مثبتها على نفسه، مثبتها على نفسه. أكو ناس توصل لدرجة أنه جاي كان أنا والله عندي مشكلة باللغة، بعد ما أقدر، بعد مستحيل شنو يتعلم اللغة، مستحيل يتعلم اللغة. ليش؟ لأن هو عنده رواية شخصية عن نفسه ببعض الأشياء، ببعض الأمور. وكل واحد عنده قصة مثل ما قلنا. واحد مثلا يقول انا ما افهم بالمشاريع، ما افهم بالفلوس، ما افهم بكذا، خلاص يعني. واحد يقول لا انا فاشل بالعلاقات، وراح يضل طول عمره فاشل. هاي استنتاجات تبرمجت عليها او بسببها افعال، وانت خلاص ثبتت هذه الافعال. لكن انت دائما عندك مجال ان تكتب قصتك الحاليه ومن ستكون في المستقبل. لأن احنا حتى في حلقة قديمة جدا حكينا على موضوع الهوية، وكيف انه الهوية احيانا جزء منها مستقبلي، جزء منها يتعلق بالمستقبل، خصوصا الهوية الشخصية الفردية. جزء من الهوية يتعلق بمن؟ بالحاضر. جزء كبير يتعلق بمن؟ بالماضي. جزء كبير من الهوية مالتك نفسها يتعلق بالبيئة أو, أو, أو, أو بالجماعة اللي تنتمي إليها. خلاص يعني انت جزء منهم، لكن المستقبل حاضر. ولذلك أكو مجال دائما أنه نكتب قصتنا الحالية، ويفضل أنه نكتبها بدون تجميل، يعني لا نسوي نفسنا أجمل ما يكون. وأنا أقول نكتب مو بمعنى نفرض ورقة ونكتب، وإنما نقرر يعني قصتنا شنو، نقرر إحنا منه، ونقرر شنو نتصرف، ونقرر الطريقة اللي نفكر بها حيال نفسنا وحيال الآخرين بهذه الطريقة.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعدادي والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية. هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس،
1: هوى الناس مع علي الياسري.
2: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنس شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعكم في الظلام.

العلاج الشعبي، هل ما زال التداوي بالأعشاب طباً بديلاً؟ في القرن العشرين صنف التداوي بالأعشاب على أنه نوع من الطب البديل كالوخز بالإبر والعلاج بالطاقة الجسدية والتأمل وغيرها، ويقصد باسم الطب البديل إنه بديل للأدوية المصنوعة من مواد كيميائية في المختبرات التي انتشرت منذ مطلع القرن العشرين لتنافس التداوي بالأعشاب وتقصي إلى خارج

علاج اضطرابات المعدة والجهاز الهضمي، ويمكن للمريض استخدام هذه العلاجات من تلقاء نفسه. المرضى باتوا يعرفون معظم الآثار الجانبية للأدوية المصنعة من مواد كيميائية مخبرية، ولتجنب هذه الآثار باتوا يتوجهون نحو الأدوية الطبيعية والعودة إلى استخدام الأعشاب كدواء لأمراض كثيرة لم تعد حكراً على مجموعة من الناس أصحاب الأفكار المثالية حول العلاقة الروحانية والجسدية.

كالصين مثلاً، حيث ما زال التداوي بالأعشاب من أسس الطبابة كما في معظم دول الشرق الأقصى. الذهب الأحمر. تفيد أرقام التجارة العالمية حول الأعشاب الطبية بعودة نبات الزعفران إلى الواجهة، وهو يستخدم في علاج مجموعة متنوعة من الأمراض منذ آلاف السنين، ويستعمل في أدوية التجميل. ويعرف هذا النبات بالذهب الأحمر بسبب ثمنه المرتفع، فقطف الأزهار يتم يدوياً لكشط الخيوط الرفيعة ولإنتاج أنصة واحدة من خيوط الزعفران، يجب قطف 5000 زهرة تقريباً. أما بالنسبة إلى زيت الورد المشهور في تركيا، أكبر المنتجين له في العالم، والذي ينتج في عدد من الدول العربية ببلاد الشام وبمدينة الطائف السعودية المشهورة بوردها، إضافة إلى استحلاب وتقطير مجموعة كبيرة من الأعشاب العطرية التي تنبت في هذا المناخ كالزعتر والحبق والريحان واليانسون، وكلها يتم تقطيرها واستخدامها في صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل، والعطور غالية الثمن. فزيت الورد معروف بفيتاميناته والمعادن ومضادات الأكسدة التي ترطب البشرة. وهناك زيت الأرغان الذي تصنعه المغربيات في جبال أطلس بعد قطف ثمار شجرته ومعالجتها ثم طحنها لاستخراج الزيت الغني بأوميغا 3 و6 المفيدة للبشرة والشعر، وبات منتجاً معروفاً عالمياً ومرتفع الثمن بسبب زيادة الطلب عليه وقلة الكمية المنتجة التي لا تغطي حاجات السوق العالمية. وفي كوستاريكا وسائر الجزر الاستوائية، ما زال الناس يستخدمون الشاي الأخضر لتحسين البشرة وعلاج البقع وتقليل الالتهاب، بينما ما زالت مجتمعات كاملة في العالم العربي على الوتيرة ذاتها في التداوي بالأعشاب، خصوصاً المناطق النائية في الجزائر والمغرب ومصر ومعظم بلاد الشام. وخلال العقدين الماضيين عادت أدوية الأعشاب ومستحضرات التجميل لتنافس الأدوية الصيدلانية التي ارتفعت أثمانها في معظم دول العالم العربي بسبب رفع الدعم الحكومي عنها، أو بسبب التضخم الكبير والفقر المتزايد الذي أصاب اقتصادات الدول والطبقات الشعبية. في الجزائر، وبحسب الإحصاءات الأخيرة للمركز الوطني للسجل التجاري، تم تسجيل وجود 2189 تاجراً متخصصاً في بيع الأعشاب الطبيعية، على الرغم من أن العدد الحقيقي أكبر بكثير من هذا الرقم. وفي مصر انتشرت زراعة البردقوش والريحان والشمر والبابونج والنعناع ومثلها 342 نوعاً تتم زراعتها على الأراضي المصرية تحت مسمى النباتات العطرية والطبية، بعدما ارتفع الطلب الخارجي عليها عقب دخولها في صناعات مختلفة عدة ومنها العطور والأدوية. وتحتل مصر المركز 11 عالمياً في إنتاج هذه النباتات بنسبة وصلت إلى 3% من الإجمالي العالمي، وسجل حجم الصادرات في هذا المجال حالياً أكثر من 100 مليون دولار.

جذور ضاربة في القدم. على الرغم من الأرقام القليلة والتقارير غير الحديثة حول حجم سوق الأعشاب الطبية في البلاد العربية والعالم أجمع، فإن جانب استخدام الأعشاب والمواد الطبيعية في صناعة مستحضرات ومساحيق التجميل لم يلقى عليه الضوء مجدداً. ومع أن تجارة الأعشاب الطبية حول العالم تظهر أن أكثرها يستعمل في صناعة أدوية التجميل ومراهمها والمواد التي تستخدم في المكياج والزينة، لكن صناعة هذه المستحضرات من الأعشاب الطبيعية بدأ منذ ما قبل التاريخ. بدأنا بوضع المكياج على وجوهنا منذ ما قبل 6000 سنة على ضفاف النيل، وكان تلوين الوجه والجسد بالألوان أو ما نسميه مستحضرات التجميل يدل على الطبقة الاجتماعية، ويهدف أيضاً إلى استرضاء الآلهة. وكانت هذه المساحيق تستخرج من الأعشاب الطبيعية والزهور البرية وزهرة اللوتس المقدسة، وكذلك من أنواع من الرمال والصخور الملونة. واكتشفت مساحيق في الحفريات موضوعة مع المومياوات، وأظهر قناع توت عنخ آمون أو تمثال رأس نفرتيتي وغيره أن المصريين استخدموا الكحل بألوان متعددة وأحمر الخدود ومساحيق بيضاء لتفتيح لون البشرة والألوان الخاصة بإخفاء السواد تحت العيون. وأشارت حفريات عدة إلى أن بعض الملكات المصريات كن يستخدمن الحقاقير الطبية المصنوعة من الأعشاب والحليب والعسل وزيت الزيتون ليحافظن على جمالهن الشاب، كما ظهرت الملكة كليوباترا في الفيلم الذي حمل اسمها عام 1963 ومثلته إليزابيث تايلر.

في بلاد ما بين النهرين. فدرس الآثار كامبل تومسون ما تركه الملك آشور بانيبال من المعلومات الطبية التي حفظها من الضياع في القرن السابع قبل الميلاد، بحيث جمعها في كتاب الأعشاب الآشورية الذي يحتوي على أكثر من 250 صنفاً من الأعشاب والعقاقير النباتية. وفي مدينة سومر وجد علماء الآثار لوحة قديمة كتبت بالسومرية تحوي 12 وصفة طبية، وفيها أول وصفة لعلاج الصداع، والدواء هو مسحوق بذور الخردل معجون بماء الورد يوضع فوق الرأس برباط مدة 3 أيام. وربما تكون تشريعات الملك حمورابي القاسية بحق الجراحين سبباً دافعاً إلى استخدام الأدوية حتى استنفادها قبل إجراء الجراحة، إذ نصت التشريعات على أن الجراح إذا ما استعمل مشرطاً وأخطأ في استعماله تقطع يده، وإذا تقاضى أكثر مما يستحق يعاقب بالحبس. الرومان أيضاً عرفوا طب الأعشاب إضافة إلى طب النفس، لكنهم ازدروا مستحضرات التجميل الملونة وركزوا جهدهم على صناعة وتطوير صابون الاستحمام ومزيلات العرق والمرطبات الجلدية للرجال والنساء. لكن المكياج مثل أحمر الشفاه كانت تضعه العاملات في الجنس كعلامة، لذا كان رمزاً للسوقية والابتذال. وجاء في بحث بريتانيكا أن الفيلسوف سينيكا الصغير مدح والدته مفتخراً أنها لم تدنس وجهها أبداً بالطلاء والمساحيق ومستحضرات التجميل.

0: من النخيل وكم خانوا ولم أخني. أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني. بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد. تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: تايم سكوير اف ام، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
9: سحر الأهواز، مدينة تعرف بأهلها المضيافين الكرماء وتاريخها الأصيل وبكثرة جسورها الجميلة ونهرها العريق وبناياتها التاريخية الأثرية. إنها الأهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب إيران والعاصمة النفطية للبلاد، وتعد ثالث أكبر حقل نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية والكويت. وتتنوع معالم الأهواز ما بين تاريخية وحديثة. سنلقي نظرة هنا على بعض هذه الأماكن المستقطبة للسياح والزوار من جميع أنحاء العالم. جسور الأهواز. تلقب الأهواز بمدينة الجسور، وذلك لكثرة جسورها التي تصل غرب المدينة بشرقها، إذ فيها 10 جسور من بينها جسور شهيرة أكثر من غيرها، وذلك حسب أقدميتها واستخدامها. وهذه الجسور سميت حسب دلالاتها، مثل الجسر الأسود والجسر الأبيض والجسر السلكي. الجسر الأسود هو أول جسور هذه المدينة وأقدمها، تم إنشاؤه عام 1929 في فترة حكم الشاه رضا بهلوي، بهدف ربط خط سكة حديد ميناء الخميني شابور آنذاك المطل على شمال الخليج بخط سكة حديد طهران وصولاً إلى شمال إيران. وتعود

تم بناء هذا الجسر المعدني الأسود الذي يبلغ طوله 1050 متراً وعرضه ما يقارب 6 أمتار، ويقف على 52 عموداً بأساسات خرسانية وحجرية على قاع نهر كارون. ويعمل الجسر في مجال مواصلات القطارات، إذ يكون فوقه خطان، واحد للذهاب والآخر للإياب لمرور القطار. كما توجد أرصفة بعرض نحو متر واحد على الجانبين لمرور الأشخاص. بعد 7 سنوات من افتتاح الجسر الأسود، تم تشييد جسر جديد يربط الأهواز القديمة بالجديدة، وكان للسيارات والعربات والأشخاص، إذ عرف منذ القدم باسم الجسر الأبيض أو الجسر أبو هلالات، وكذلك الجسر الهلالي نظراً إلى لون طلائه الفضي وشكله. يتكون هذا الجسر من 3 أجزاء فيها 5 هلالات معدنية. الجزئان الكبيران من الجسر يصل أحدهما إلى 136 متراً والآخر إلى 130 متراً، ويكون فوق كل جزء هلال بطوله. كما يقع بين هذين الجزئين جزء آخر للجسر تحته 3 أقواس معدنية بطول 49 متراً لكل واحد، إذ يبلغ الطول الإجمالي للجسر 501 من الأمتار. كما يعد الجسر الهلالي رمزاً للمدينة. ومن بين جسور الأهواز يكون جسر السلكي أو الثامن أو الغدير هو الأحدث حتى الآن، ويعرف بجسر السلكي بين الأهوازيين، وهو مدعم بالأسلاك المتصلة بعمودين على شكلة حرف أي، إذ يبلغ طوله 1014 متراً وعرضه 22 متراً. ويربط هذا الجسر منطقة الأمانية غرب نهر كارون بشارع زند شرق هذا النهر، ويعد واحداً من أطول الجسور المعلقة داخل المدينة في الشرق الأوسط، وبدأ العمل به في سنة 2013.

البنايات الأثرية في الأهواز. بعيداً عن عالم الجسور والمواصلات، هناك بنايات تاريخية وأثرية كثيرة في الأهواز تحظى باهتمام واسع من قبل الأهوازيين والسياح الذين يزورون المدينة. فعلى سبيل المثال، فندق قو وخان معين التجار والجامعة المثلثة هي من أبرز هذه البنايات في الأهواز وأشهرها. فندق قو أو ما تبقى منه يعود تاريخ إنشائه إلى أواخر الفترة القاجارية 1920 في إيران، ويقع على ضفاف نهر كارون الذي يعبر وسط مدينة الأهواز. لكن كل ما تبقى من هذا الفندق الذي كان عبارة عن تحفة معمارية في عصره هو مجرد هيكل هش مهترئ قد ينهار في أي لحظة، إذ لم يحظى باهتمام جدي، غير أن منظمة التراث الثقافي لمحافظة خوزستان قامت بعمليات ترميم جزئي في عامي 2018 و2019. لكن بعد عام 2018 قامت مجموعة باسم أوكسين للدراجات الهوائية في الأهواز بتنظيف المبنى وساحة الفندق بشكل طوعي وترميمها، ولا تزال هذه العمليات مستمرة، وذلك إلى جانب افتتاحها مقهى في ساحة الفندق. وجاءت هذه الخطوة بهدف إعادة افتتاح الفندق بشكل دائم ولتعريف الناس به أكثر، كما ستدفع جميع الأرباح من مبيعات هذا المقهى لصيانة المبنى وترميمه.

لترسل إلى خارج البلاد. ومن عام 1928 إلى عام 1995 تحول الخان إلى مخزن للبضائع والسلع، حتى اندلع فيه حريق كبير عام 1995. تدمر إثره معظم المبنى، كما تضرر السقف ومعظم الأعمدة بالشدة. وبعد ترميم هذا المكان التاريخي، أعلن المسؤولون في خوزستان فتح أبوابه أمام السياح. وإذا عبرنا من جسر سلمان الفارسي المجاور لهذا الخان، ففور وصولنا إلى الجهة الأخرى من الجسر سنواجه مبنىً بديعاً وفريداً من نوعه، هو أحد المعالم التاريخية الأخرى للأهواز، إذ كانت له استخدامات عدة منذ تدشينه في عام 1929، أي في عهد حكم البهلوي الأول في إيران.

بعد افتتاح المبنى المثلث بالفارسية ساخت مانسيه كوش في سنة 1929، أصبح هذا المبنى محل للبنك الإيراني الوطني في الأهواز، وتحول بعد 3 سنوات إلى المكتب الإداري للمحافظة، وبقي على هذا الحال حتى دخل جيش الحلفاء البلاد ابان فترة الحرب العالمية الثانية عام 1942، وأصبح المقر الرئيسي لهذا الجيش، وبعد 7 سنوات صار مقراً لمنظمة ترومان الأمريكية في الأهواز. وظل على هذه الحال تتبادله الدوائر والمؤسسات حتى تم شراؤه أخيراً في عام 1957 من البنك الوطني الإيراني من قبل الحكومة آنذاك، وتحول إلى مبنى لكلية الطب في جامعة جندي شابور في الأهواز حتى عام 1966، حيث تحول المبنى في العام نفسه إلى محل لمجموعة معاهد تتبع لجامعة جندي شابور. وفي عام 1971 أصبح المبنى المثلث كلية الآداب واللغات الأجنبية في جامعة الشهيد تشمران في الأهواز، حتى ترك طلاب الأدب واللغات الأجنبية هذا المبنى المبهر عام 2010 لتنتهي مهامه في احتضان العلوم والعلماء والطلاب. ومنذ تلك الفترة أغلقت أبوابه من أجل عمليات الترميم والتجديد.

المعالم الدينية. تحتضن الأهواز أماكن دينية تاريخية، أحدها هو مرقد علي بن مهزيار الأهوازي الذي كان أحد الرفاق المقربين للإمام الرضا عليه السلام في فترة مكوثه في هذه المدينة، إذ بعد خروج الإمام من المدينة قام شيعة الأهواز ببناء مسجد في محل إقامته، ودفن بن مهزيار بعد وفاته فيه، وشيد له مقام تزوره الشيعة من إيران وخارجها. يتميز هذا المبنى الذي يقع بالقرب من نهر كارون بأسلوب البناء والتزيين والزخرف الإيراني الإسلامي البديع، ويعد هذا المقام أحد المعالم المهمة والدينية لهذه المدينة العريقة. كنيسة مسروب المقدسة، واحدة من كنائس الأهواز، وهي مبنى قديم في مركز المدينة وقريب من نهر كارون، يعود إلى فترة حكم الملك الإيراني المخلوع محمد رضا البهلوي. تم تصميمها وبناؤها على يد الإيراني المسيحي ترداد داوديان عام 1968، والذي كان يعمل في شركة النفط الوطنية الإيرانية آنذاك.

على ضفاف كارون صومعة قمح الأهواز التي تعد واحدة من المعالم التاريخية في هذه المدينة، إذ تشكل جزءاً من تاريخها المعاصر، بما أنها ساعدت في تشكيل مدينة الأهواز الحديثة في مجال الصناعة، وهي ثاني أكبر صومعة للقمح بعد صومعة طهران. تطل هذه الصومعة على نهر كارون، وتقع بالتحديد بين جسري السلكي والخامس، حيث أصبحت رمزاً عمرانياً تاريخياً وجميلاً في الأهواز. تم تشييد هذه الصومعة عام 1940 بهدف حفظ وتخزين الغلال، وعلى وجه الخصوص القمح، بجدران خرسانية مسلحة على الضفة الغربية لكارون. كما يتكون المبنى الرئيسي لهذه الصومعة من 20 أسطوانة في 3 صفوف. وقديماً كان القمح ينقل من الصومعة عبر نفق طوله 145 متراً إلى السفن الراسية في النهر لتصديره إلى الدول المجاورة. وإلى جانب جميع هذه المعالم المبهرة والتاريخية، يبقى نهر كارون المعلم الرئيسي والأساسي لمدينة الأهواز، ويجمع بين معالمها من الماضي إلى الحاضر، ويرتبط بتراثها وتاريخها منذ طليعتها، إذ أصبح في عصرنا الحالي مكاناً مريحاً وخلاباً، شيدت على ضفافه المطاعم والمقاهي والأماكن الترفيهية المطلة على مياهه.

0: سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال. بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك، ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك، وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحد بندقيتك التي هرمت وتنهض ثم تهجم، تحصد الأرواح في عجل وترجع ثم تشحدها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده إذ يكتب التاريخ مجدك. إياك أن تصغي، فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم سيقال دوما ما يقال. حاذر، فأفخاخ الكلام كثيرة والحرف متهم ومتهم وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من ومن يدري العدو من الصديق وحوله هذه المقالات الكمائن. والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين وقمة مقلوبة أو غار معنى أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك، قد كان في قلب الشدائد مضمرا حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى. وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح. ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا، من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا. هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى. وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال. فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه، فلأنت أحرفك الفعال سيقال دوما ما يقال.
1: الطقس، اليد الخفية التي ترسم شخصياتنا. ليس الطقس مجرد مظهر جوي، بل يمتد تأثيره إلى تشكيل طباعنا وعاداتنا وأنماط حياتنا وسلوكاتنا وحتى قدراتنا العقلية. ويتجسد ذلك في نواحٍ عملية واجتماعية عدة. أظهرت دراسات علمية تأثير الطقس البارد في المزاج والحالة النفسية للأفراد، والتفاوت في معدلات الاكتئاب والتوتر والعصبية وبرودة الأعصاب بين الأماكن الباردة والدافئة. يشير باحثون إلى أن خفض درجات الحرارة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع في معدلات الاكتئاب والتوتر. وجدت دراسة حديثة أن هناك ترابطاً إيجابياً بين درجات الحرارة المنخفضة وزيادة الاكتئاب لدى الأفراد، مشيرة إلى أن ضوء الشمس ونقص التعرض له يمكن أن يكون لهما تأثير في الحالة المزاجية، إذ يعتبر الضوء الطبيعي مصدراً مهماً لتنظيم الساعة البيولوجية لدينا وإنتاج هرمونات مهمة مثل السيروتونين تلعب دوراً في تحسين المزاج والشعور بالسعادة. ووجد الباحثون أن المشاعر الإيجابية ازدادت وتضاعف انخراط المشاركين في الدراسة في الأنشطة الاجتماعية بشكل أكبر عندما كان الطقس مشمساً. على الجانب الآخر، لوحظ ارتباط سلبي بين الجو الممطر أو الغائم وارتفاع مستويات الاكتئاب والتوتر والإقبال على التفاعل الاجتماعي.

كذلك ينجم عن قلة التعرض لضوء الشمس نقص في فيتامين دي، يتسبب بدوره في زيادة معدلات الكآبة والقلق وخفض مستويات النشاط والطاقة. يتجلى هذا الجانب بوضوح في فصل الشتاء، بخاصة في المناطق القريبة من القطبين، إذ يكون النهار قصيراً ولفترات طويلة تمتد لأشهر، حيث يحرم الناس من التعرض للضوء الطبيعي. إضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم الطقس البارد والمظاهر الجوية غير المشجعة مثل الأمطار المستمرة أو الثلوج في إحداث تأثيرات نفسية سلبية ناجمة عن الشعور بالعزلة أو القيود في التنقل وممارسة النشاطات الخارجية. في المقابل، بيّنت بعض الدراسات أن الطقس الحار يمكن أن يزيد من مستويات العصبية لدى الأفراد، وأشارت الدراسة إلى زيادة في ردود الفعل العصبية ومشاعر الاستياء والتذمر في الأجواء الحارة والجافة، مما يعكس تأثير الطقس في السلوك الانفعالي، فالإحساس بالحرارة قد يزيد من التهيج ويؤثر في الراحة العامة. يشير محرك البحث الطبي بوب ميد إلى أن أحد أهم العوامل هو تأثير الطقس الحار في جودة النوم، والتي تنعكس من ثم على المزاج والعصبية، إذ يزيد النوم السيء من التوتر والانفعالات السلبية. كذلك يرفع الحر الشديد مستويات الإجهاد الجسدي ويحفز إفراز هرمونات مثل الكورتيزول والأدرينالين المرتبطين بالاستجابة للتوتر.

صحيح أنه لا يمكن إلقاء اللوم على الحرارة بشكل كامل لتحديد طبائع الأفراد، وبخاصة صفات مثل العنف والقسوة وقلة التعاطف وبرودة الأعصاب والتهور وردود الفعل المتسرعة، ويجب أخذ عوامل أخرى عديدة في الاعتبار عند النظر في تشكيل الهوية الشخصية والثقافية، لكنها تلعب دورا مهما ومعقدا في هذا السياق. في بعض البيئات قد يكون الناس عادة أقل انفعالا في التعبير عن العصبية أو الغضب بشكل علني، في حين يمكن أن تسمح بيئات أخرى بأريحية أكبر عن العواطف. لكن القاسم المشترك في جميع الأماكن بغض النظر عن مناخها السائد هو أن اختلافات الطقس اليومية تؤثر بشكل كبير في مزاج الأفراد. يشير الباحثون إلى أن الأيام التي تكون فيها الشمس مشرقة ترتبط عادة بمشاعر التفاؤل والنشاط، بينما يمكن أن يكون الطقس الغائم مرتبطاً بالمزاج المنخفض والتشاؤم.

إضافة إلى علاقة الطقس بالحالة المزاجية والصحة النفسية، هناك ارتباط بين الأحوال الجوية السائدة والمظاهر السلوكية. ترى بعض الأبحاث أن المناخ البارد يشجع على الجدية والتفكير العملي، في حين تحفز المناطق الدافئة الاستمتاع بالحياة والاسترخاء. كذلك يحرض المناخ الصعب الإبداع والابتكار، إذ يضطر الأفراد الذين يعيشون في مناطق يسودها طقس قاس إلى البحث عن حلول للتحديات التي تواجههم بسبب الظروف البيئية الصعبة. قد يتمثل هذا التحدي في التكيف مع البرد الشديد في بعض المناطق، مما يدفع الأفراد إلى إيجاد حلول جديدة وتقنيات لتحسين حياتهم، مثل التطور العمراني في المناطق الباردة لتوفير حماية فعالة من البرد، وكذلك وسائل النقل والملابس. وعلى الرغم أن هناك دورا للسياق الثقافي والاقتصادي، فإن تحديات المناخ تلعب كذلك دورا مهما في الحث على التقدم التكنولوجي والابتكار الهندسي. في المقابل، يشير باحثون إلى أن توفر الغذاء والموارد الطبيعية في بعض المناطق والوصول السهل إليها والأجواء المعتدلة يقللون من حاجة الناس إلى بذل جهد كبير في الابتكار والتطوير في العمران والصناعات الغذائية، كما هي الحال في جزر المالديف مثلاً، التي لا يحتاج سكانها حتى يومنا هذا إلى تطوير الصناعات النسيجية والغذائية ولا حتى وسائل البناء أو مواده، لأن ما يتوفر لهم من الطبيعة يكفي حاجاتهم الأساسية.

من ناحية أخرى، يلعب الطقس دوراً في تشكيل الثقافة والعادات الاجتماعية والغذائية للبشر. في المناطق الباردة مثلاً، تكون المساحات الداخلية والمحلات التجارية ذات الطابع الدافئ والمريح هي المفضلة للتجمعات الاجتماعية، وتكون الأنشطة التي تجري في هذه المرافق مثل ارتياد المطاعم وممارسة رياضات كالتزلج على الجليد والبولينج الخيار الشائع للترفيه. وفي المناطق الدافئة تكون المساحات المفتوحة مثل الشواطئ والمقاهي الخارجية مكان للتجمع المرغوب، حيث تمارس فيها أنشطة مثل الشواء والنزهات والصيد ورياضات ككرة اليد الشاطئية وركوب الأمواج، وقد يتمكن الناس من ممارستها على مدى العام. كذلك دفعت الأجواء المناخية الناس إلى صناعة أزياء مناسبة، إذ فرضت درجات الحرارة المنخفضة على البشر ابتكار ملابس دافئة وسميكة، بينما تكون الأزياء خفيفة وفضفاضة للتخفيف من وطأة الحر على مرتديها. وبالمثل تتغير خيارات الناس الغذائية تبعاً للبيئة التي يعيشون فيها، إذ إن هناك تفضيلاً للوجبات الساخنة مثل الحساء والمشروبات الدافئة في الأماكن الباردة، في حين تكون الوجبات الخفيفة والمشروبات الباردة أكثر شيوعاً في البيئات الساخنة.

يشير باحثون إلى أن التغيرات المناخية يمكن أن تلعب دورا في تشكيل شخصيات الأفراد، إذ أن التغيرات في المناخ يمكن أن تؤدي إلى تبدلات في سلوكيات الأفراد وطبائعهم الشخصية، بخاصة في المجتمعات التي تتأثر بشكل كبير بظروف الطقس. في المناطق ذات الجو الحار قد يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة معدلات الغضب والانفعال أو الشعور بالضغط الناجم عن حاجتهم إلى إنفاق مزيد من الأموال على وسائل التخفيف من الحرارة مثل المكيفات والثلاجات لتأمين الماء البارد واستهلاك المياه للاستحمام المتكرر. بالمثل تؤدي الأمطار ودرجات الحرارة المنخفضة في الأماكن الحارة والجافة عادة إلى ارتباك واضطراب السكان ناجم عن تعطل حركة المرور وتشكل سيول وتراكم المياه في الشوارع في بعض الأحيان بسبب عدم جاهزية البنية التحتية لمثل هذه المناطق للتعامل مع الظروف الجوية المتقلبة. كذلك قد تدفع الحرارة المرتفعة الناس إلى تغيير في أنماط الحياة الاجتماعية مع زيادة في الأنشطة الليلية لتجنب الحرارة النهارية. من المحتمل أن يؤدي هذا التغيير في الروتين اليومي إلى تعديل في تفضيلات الأفراد وطريقة تفاعلهم مع بيئتهم وخفض قدرتهم الإنتاجية في الصباح.

بالمقابل هناك دراسات تتحدث عن إمكانية تأثير انتقال الأفراد إلى أماكن ذات طقس مختلف عن المكان الذي ولدوا فيه على شخصياتهم وسلوكهم، إذ قد يظهرون جدية وعملية أكثر أو قدرة مختلفة على التعاطف مع الآخرين مقارنة بما كانوا عليه سابقا. ويكون هذا التأثير نتيجة لعوامل عدة، منها حاجة الفرد إلى التكيف مع ظروف البيئة الجديدة التي قد يتمثل في أنماط اللباس والأنشطة الترفيهية، كذلك قد تؤدي العادات والتقاليد المختلفة في مكان جديد إلى تغيير في الطريقة التي يفهم بها الأفراد الحياة ويتفاعلون معها. ومن المحتمل أن يترك الطقس بصمته في مزاج الفرد وحالته النفسية، إذ أشارت دراسة مجلة الاضطرابات العاطفية إلى أن الأشخاص الذين ينتقلون من أماكن مشمسة ودافئة إلى أخرى باردة وأقل عرضة للضوء الطبيعي يسجلون معدلات اكتئاب وقلق وأرق مرتفعة مقارنة بأولئك الذين يقومون بانتقال عكسي، إذ يصبحون أكثر سعادة ونشاطا تحت الشمس. علاوة على ذلك، قد يؤثر الطقس في صحتهم الجسدية، إذ تكثر حالات الزكام والإنفلونزا وأمراض المفاصل والحمى في البلدان الباردة مقارنة بالتهاب السحايا والحصبة والملاريا وسرطانات الجلد في تلك الحارة. وفي بعض المناطق حيث يتم استخدام التكنولوجيا لتعديل الطقس بصورة صناعية، مثل استخدام المكيفات في المناطق الحارة والتدفئة في المناطق الباردة، يمكن أن يؤدي هذا التعديل على المدى الطويل إلى تأثير في تركيب شخصيات الأجيال التي تنشأ في هذه الأجواء نتيجة لتغير البيئة المباشرة المحيطة بهم.

كذلك تجدر الإشارة إلى وجود اختلافات في كيفية تأثير الطقس في الرجال والنساء والأطفال والكبار بسبب اختلافات في التكوين البيولوجي والاجتماعي. مثلاً تكون النساء أكثر حساسية للبرد من الرجال نظراً إلى اختلافات في توزيع الدهون والعضلات في أجسادهن وتقلب درجات حرارة الجسم مع اختلاف مراحل الدورة الهرمونية الشهرية لديهن. وكذلك تتأثر الإناث أكثر بتغيرات الرطوبة التي قد تؤدي إلى شعور بالانزعاج والإرهاق. في المقابل يعتبر الرجال أكثر عرضة للاكتئاب الناجم عن درجات الحرارة المنخفضة وغياب التعرض لأشعة الشمس، وتتحسن حالتهم المزاجية بنسبة أكبر عند انتقالهم إلى أجواء مشمسة ودافئة. كما أن الطقس يتحكم بشدة بأنشطة الأطفال الخارجية ولعبهم، إذ يشجعهم الطقس الجميل على النشاط والحركة، بينما يؤدي الجو السيء إلى قضاء أوقات أطول داخل المنزل وأمام الأجهزة الإلكترونية، من ثم إلى ضعف العلاقات الاجتماعية وازدياد العزلة واحتمال الإصابة بالخمول والبدانة. وهكذا يكونون الفئة الأكثر تأثراً بالأحوال الجوية، تليها فئة كبار السن المعرضين بنسبة عالية إلى تأثر صحتهم بدرجات الحرارة المتطرفة سواء الحارة أو الباردة. من خلال رحلة استكشاف تأثيرات الطقس على السلوك الإنساني هذه، ندرك أن درجات الحرارة تترك أثراً عميقاً في تشكيل هويتنا وعاداتنا. وفي ظل التغيرات المناخية المتسارعة تبرز أهمية وعينا للآثار النفسية والثقافية لدرجات الحرارة المتنوعة علينا، وإدراكنا أنها تشكل جزءاً حيوياً من تشكيلنا كأفراد.

0: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر. ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا. شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة. سؤال المستقبل: هل أطفالنا أغبى منا؟ انتشر منذ فترة ليست بالقصيرة أو الطويلة على تيك توك وسناب شات وباقي مواقع التواصل الاجتماعي فلتر الشيخوخة، الذي تعطي صورتك الحالية فيقوم بصنع صورة تنبؤية عن ملامحك عندما تكبر في السن وتشيخ. تم استخدام الفلتر هذا أكثر من 11 مليار مرة في كوكب عدد سكانه أقل من 8 مليارات، نصفهم لا يملك أجهزة موبايل أو أنترنت كالأطفال والفقراء، إضافة لعجائز ليسوا بحاجة لأن يعرفوا شكل شيخوخة هم يعيشونها أصلاً. هذا يعطيك صورة عن الهوس بالنهايات رغم عدم تبدل أي معطى في البدايات. هوس النهاية طارد مخيلة البشر منذ وقت طويل، وباعتبار الفكرة محفزة للغاية وأداة للتفعيل أو للتعبئة. أعاد البشر إنتاجها عبر كثير من الحكايات، كان أهمها المأتى الديني الذي أصبحت لبه لإنتاج تصور عن نهاية العالم الذي لا نعرفه جيداً، لنذهب إلى العالم الذي يعرفه الرب ورسله وأنبياؤه فقط. وهنا تستطيع أن تراجع كل ما قيل عن يوم القيامة والحساب وعذاب القبر. ماذا لو وضعنا صورة الكرة الأرضية في فلتر الشيخوخة هذا؟ سيتوقف التطبيق لعدة ثوان، ثم سيعطي صورة كبيرة من كرة مليئة بالتفاهة والسخافة.

قال أحدهم لابنه ذي السنوات العشرة بعد أن فشل بتقدير المسافة بين السرير والأرض، فسقط على فمه فاقداً سنين. عافي عليك يا غبي. ثم التفت قائلاً: مسوي روحة سوبرمان. ليست الحكاية فقط سيطرة هوس الصورة من خلال مواقع الإنترنت والنجاح الذي يعني مزيداً من الأموال فقط، لكن السؤال فعلياً مطروح، وإجابته القياسية تقول بدقة: نعم، أطفالنا أغبى منا بكثير، وأحفادنا سيكونون أغبى من آبائهم. ربما يعترض البعض بدليل إن أبنائهم أكثر نجاحاً منهم في الحياة العملية، لكن كما تقول الدراسات والتدليل المنطقي، النجاح ليس ذكاء، وربما العكس، فأكثرنا نجاحاً يعني أكثرنا انسجاماً مع واقع غبي، وبالتالي أكثر غباءً للأسف الشديد من يحظى بحضور طاغ ووصول كبير على السوشيال ميديا. أليس كلما ازددت صفاقة وسخافة صرت مؤثراً؟ النجاح شيء وما يحصل شيء آخر. السؤال مطروح أكثر في الصحافة الغربية، ربما لأن البعض من المفكرين الجيدين ممن هالهم ما يجري في بلدانهم يتساءلون عن السبب الحقيقي خلف وصول حمقى مثل ماكرون وبايدن وترامب إلى سدة الحكم في بلادهم. طبعاً هم لم يتعرفوا على النماذج العربية التي ترفع الرأس عندنا.

تظهر دراسة نرويجية أن معدل الذكاء IQ أخذ بالانخفاض بعد قرن من الارتفاع المتدرج، وتعزو الأمر لمجموعة من العوامل الاجتماعية غير الوراثية كتدهور النظام التعليمي وقيم الأسرة والتربية، كما الهوس بمواقع التواصل وما تعممه من نماذج ناجحة وتافهة بآن معاً. كما لا تنسى الدراسة أن تضيف توافد المهاجرين من بلدان لا نظام تعليمي فيها، فالمهاجرون يزيدون نسبة الغباء الأوروبي، وغباء المهاجرين ذو طبيعة معدية بحسبهم طبعاً. وتتساءل الدراسة، ماذا لو وجد أحد أطفالنا نفسه وحيداً في غابة؟ هل سيتصرف كما تصرف روبنسون كروزو؟ هل قرأ أصلاً رواية كروزو أو حتى شاهدها فيلماً؟ أم سيسرع للبحث عن إجابة على جوجل؟ أو ينشر بوستاً يتساءل فيه عما يفعله في أحد مواقع التواصل الاجتماعي؟ الطبيعة ونظام الاصطفاء الطبيعي الذي تقوم على أساسه نظرية التطور يفترض أن البقاء للأصلح وليس للأذكى أو الأكثر حساسية، الأكثر شاعرية أو الأدق نظرية جمالية. قد ينطبق في بعض الأحيان تفضيل الأذكى مع الأصلح، لكن للأسف ليس بنسبة مشجعة تجعلنا نركن إليها. البقاء للأفضل يعني البقاء للأكثر مقاومة على صعيد الحياة والمشاعر واختيار أسباب البقاء. وكما يتضح من جميع الكوارث التي تجتاح عالم السياسة والاقتصاد والفن، إن الأجدر بالبقاء والأكثر قدرة على مقاومة سوء العالم كما تظهره السياسات الدولية وعقود من تخطيط المدن والاقتصادات هو الأكثر غباءً فقط.

لكن هناك سؤال يطرح نفسه، لماذا قد يجد أحد أبنائنا نفسه في موقع روبنسون كروزو في الغابة؟ فالافتراض هذا قائم على أوضاع قد لا تتكرر في أيامنا هذه. فهل من المفروض أن نطالبهم بأن يمتلكوا مهارات يدوية كإشعال النار باستخدام عودين يابسين، أو صيد السمك بالرمح، أو مصارعة الدببة البنية؟ تجيب الدراسة ليس هذا المطلوب، وإنما القدرة على ابتكار حلول في أوضاع مستجدة وغير مكررة. ففي قصة تتحدث عن مجموعة من العباقرة اكتشفوا في مطعم أن الملح في علبة البهارات والبهارات في علبة الملح على الطاولة، واستمرت نقاشاتهم مطولاً حتى توصلوا لأفضل طريقة يمكن فيها أن يصلحوا فيها المشكلة، وكانت تتضمن ملعقة وصحناً، حتى جاءت النادلة وقامت باستبدال غطائي العلبتين ببساطة. هذه القصة تعرف بدقة الذكاء، إنه ليس ما نعرفه، إنه بالضبط ما نفعله حين نفتقد للمعرفة. في فيلم Don't Look Up يتم الحديث عن هذا الموضوع بالذات، الغباء المعمم الذي سيسيطر على حياتنا، والذي جاءت حقبة ترامب لتظهر الجانب السياسي منه، بينما يظهر لنا الفيلم إن الغباء الديمقراطي الموزع بالتساوي على كل تفاصيل الحياة، والذي يضمن استمراره وديمومته تحالف السياسة مع الاقتصاد، يحرك العالم على النحو الذي يرضيه، على النحو الذي لا نشعر أبداً بأننا أغبياء، وأن قلة المعرفة أمر مغفور بل ومحبب إذا أردنا الاستمرار في نمط الحياة الذي نعرفه واعتدنا عليه. وأن تكون حماراً ليس أمراً سيئاً، فمن الممكن أن تصبح مديراً أو سياسياً أو مؤثراً مشهوراً.

نحن في نفس المكان لكن وصلنا إليه بطريقة مختلفة. فالمعرفة لا تقل في عالمنا، إنما الجهل هو من يرتفع. فحسب تقديرات الأمم المتحدة، 25% من سكان العالم العربي أميون. لا ضرورة لأن نتعمق أكثر في الدراسات ونقول أن فقدان الأيديولوجيات الكبرى، الرأسماليات الغربية والهوس بالحروب والطغيان وسيطرة التفاهة على العالم هي السبب. لنفترض أن لدينا ذئباً وماعزاً وحشيشاً مع قارب صغير جداً لا يتسع سوى لأنفسنا مع عنصر واحد من العناصر الثلاثة، وبطبيعة الحال لا يمكن ترك الذئب مع الماعز على الشاطئ أو الماعز مع الحشيش، فما الذي يمكن فعله لنقل الجميع بأمان إلى الطرف الثاني من النهر؟ يعود هذا اللغز الكلاسيكي إلى 1000 عام على الأقل. هذه الألغاز المختلفة تكشف أن المسابقات الذهنية نشأت تلقائياً في كل الثقافات، ما يعني بأن الاستمتاع بالألغاز هي سمة عالمية لا تنحصر بأبعاد جغرافية معينة. من ألغاز جرائم القتل إلى الكلمات المتقاطعة وألعاب سودوكو، ينغمس العقل البشري في الأحجية كنوع من بروفا للمشاكل الجادة والحقيقية التي نواجهها في وظائفنا وعلاقاتنا الشخصية. فالتحديات العالمية التي تواجه البشرية من تغير المناخ والأخبار الكاذبة تعد أكثر تعقيداً بكثير من إيصال الماعز بأمان عبر نهر وهمي. ولكن السؤال يبقى، هل أطفالنا أغبى منا؟ مع كل هذه القفزة التكنولوجية التي شهدتها البشرية، يطيب لنا أن نجيب بسؤال، من هو الأكثر ذكاء؟ رجل الكهف أم الآيفون والسامسونج أم نحن؟ ماذا لو وضعنا الذكاء الاصطناعي في المعادلة؟

كما هو معلوم، لقد قطعت البشرية شوطاً طويلاً للوصول إلى ناطحات السحاب الحضرية، ليس فقط جسدياً ولكن أيضاً معرفياً. وقد أثبتت الأدوات الحجرية والكتابة والقلم والورق إنها أدوات حاسمة لوضع الذكاء البشري على مسار لم يسبق له مثيل من قبل. ولكن ما الذي يحدث مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟ هل الإنسانية مستعدة لذلك؟ لقد شهد المجتمع الحالي تغيرات كبيرة وسريعة، لدرجة إن آلية الانتقاء الطبيعي للتطور لم تتح لها الفرصة لمواكبة التقدم الذي أحرزناه من الناحية التكنولوجية. وبالتالي فإن جزء الدماغ القادر على معالجة التفكير المجرد يستخدم لمساعدتنا على التنقل والتكيف مع بيئاتنا الأجنبية. لهذا السبب أصبح الذكاء، وخاصة الذكاء الجمعي، مهماً بشكل متزايد على مدى آلاف السنين الماضية. في هذا الصدد يجادل الباحثون بأن اختراع الأدوات أعاد تشكيل أدمغة الإنسان العاقل تماماً، لكن ظهور الكتابة ومن ثم الطباعة وأجهزة الكمبيوتر كان لها تأثير واضح على الإدراك والذاكرة والذكاء بشكل عام. فدماغ الصياد الذي كان يقطع اللحم من عظام ثدييات ضخمة بأدوات حجرية مختلف بطبيعة الحال عن دماغ الإنسان المعاصر الذي يعتمد على التكنولوجيا في كل شيء تقريباً.

بمعزل عما إذا كان البعض يعتبر أن معدل الذكاء البشري قد ازداد أو تراجع مع الوقت، فإنما هو مؤكد أن اعتماد البشر اليوم على تقنيات أكثر تعقيداً من أي وقت مضى قد ازداد بشكل كبير، بحيث أثرت على الإدراك البشري وصنع الذاكرة والذكاء بشكل عام. وعليه فإن السؤال حول ما إذا كانت درجات الذكاء لدينا أعلى من درجات مجتمع آخر سواء كان قديماً أم معاصراً ليس هو المهم حقاً، بل الأهم أن نبحث عما إذا كنا قد طورنا مجتمعات تدعم وتعزز ذكاءنا المختلف بحكمة وبشكل هادف.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايمز سكوير.
3: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
4: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

يا أهلا وسهلا أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في لقاء جديد وحلقة من برنامج مجاز ومشوار نبتدئه معا في عالم الأفكار وعالم الثقافة والأدب والفنون. شكرا لكل من يسمع مجاز في هذه اللحظة وكل من تواصل برسالة وتعليق ومحبة. هذه رصيدنا الذي نفتخر فيه ونعتز حقيقة. اليوم البرنامج تحديدا في شهر تموز يصل لعامه العاشر، وأتذكر أول حلقة للبرنامج كانت في تاريخ 16/7/2016، اليوم احنا 18/7/2026، فمضى على البرنامج، على عمر البرنامج 10 سنوات كاملة ويومين. وهذا يعني لحظة حقيقة غريبة جدا، لحظة أنا قد ما سعيد بيها قد ما فخور بأنه على مدار العشر سنوات استطاع برنامج مجاز أن يتواصل. التواصل والاستمرارية في برنامج ثقافي أدبي فني فلسفي ربما يكون صعب في كثير من محاورة وكثير من الموضوعات التي يستهدفها، هذا في حد ذاته إنجاز. نفتخر أنه احنا قدمنا على مدار العشر سنوات عشرات إن لم يكن مئات الكتب العربية والأجنبية، قسم من يومها حتى بعد غير مترجم. قدمنا مئات الشعراء بدءا من امرؤ القيس في الجاهلية إلى أحدث شاعر أو آخر شاعر شاب في العراق. لدينا مجموعة كبيرة كانت من اللقاءات، مجموعة كثيرة جدا من الملفات والمحاور اللي فتحناها. الحقيقة برنامج مجاز أصبح عائلة إلي أنا شخصيا. ربما قبل لا أدخل لمجاز كنت أكتب شعر وأعمل بالصحافة الورقية، لكن عالم الإذاعة والشكر هنا موصول لإخواني علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي الذين هم أول من آمن بي إذا كنت أستحق حقيقة هذا الإيمان، وقالوا وراهنا وأنه أنا ممكن أسوي شيء. يعني 10 سنوات مرت سريعة ومرت سعيدة أيضا بكم وبتواصلكم. اليوم مجاز لديه جمهور طيب كريم محب مثقف، هم عائلتي حقيقة الأولى من شبابنا اللي يسمعونا في لندن، إخوان وإلى أصدقائنا في ستوكهولم في السويد، يعني نبدي من خارج البصرة وخارج العراق. تحياتنا لإبراهيم عبد الملك اللي هو حقيقة سفير نادي برنامج مجاز في أوروبا، إلى اللي يسمعونا في أستراليا، اللي يسمعونا في

دول عربية بدون ذكر أسماء يعني كثيرة حقيقة الحمد لله، إلى عائلة البصرة الحقيقية داخل المدينة اللي من السر مناسبة واجتماعية حقيقة ألتقي بهم، وأشعر بفخر كبير أنه برنامج مجاز يوصل ويأثر وإلى متابعين وإلى مفتقدين، لدرجة أنه أكثر شيء أنا أواجهه صعوبة أنه بعض الإخوان المستمعين يردون أرشيف للبرنامج، يردون الحلقات القديمة، يردون يسمعونه. تعرفون الإذاعة تبث، لكن تبث مباشر وتبث حلقات إعادة، لكن ماكو مكان تحتفظ به الحلقات حتى يرجعوا لها. فأكون كل السعيد حقيقة بتجينا رسائل أنه أريد الحلقات تكون موجودة على منصة على، بس تعذرونا للأسف إحنا مشكلة الأغاني، مشكلة الموسيقى هي اللي مخليتنا أنه إحنا مسألة الحقوق، يعني ما نقدر نخلي على اليوتيوب، ما نقدر نخلي على منصات معينة، لأن مسألة الحقوق تصادر وحتى ترفع الحلقة من المنصة. المهم كل عام وانتم بخير، 10 سنوات على مجاز، كل عام ومصطفى بخير حبيبنا، هو المخرج الأقدم في البرنامج، وأحب أن من خلاله أحيي عمار مشتاق وحتى أوراس فترة من فترات طلعوا ويانا. حلقة جميلة إن شاء الله راح تكون محضر لكم إياها، فاصل ونبلش، حياكم الله.

0: هاي واحدة من الأمثلة. أنا أتعامل مع الناس اللي طاشين، أنا أريد أصير طاش. قيمة الإنسان هسه تجي من أنه أكو فد صفة إليه ما حد يقبل يصير عادي، كلها خارقة ما شاء الله. كل هاي والعراق غرقان، يعني إحنا بلاد والعالم غرقانها، مو بس العراق غرقان، العالم غرقان. بينما البشر ياولت لزمه، هذا الكاتب وهذا الأديب وهذا الشاعر وهذا مخترع السيكوتين وهذا فاتح السيفونة وهذا محرر المريخ من الكائنات الفضائية. لو إحنا جايين للأدب لأنه نريد نخدم الأدب بتقديم فن حقيقي راح تهمنا الحقيقة، فمن أقدم أنا فن مكتوب بالذكاء الاصطناعي وين الحقيقة؟ هذا تشويه، هذا تزييف، هذه سرقة، هذه ضحك على الجمهور، هذا بؤس وانحطاط من قبل الكاتب أو الكاتبة. انحطاط، أصر أنه أقول انحطاط. فهي تجي تبرر العينتين، تجي تبرر تقول والله مش يسمونه، وإحنا كتاب والذكاء الاصطناعي كتابة وإحنا نقدر نتوالم وياه. يا بحج جيه ما حد قال لي ما تقدرين تتوالمين، بس وين الحقيقة؟ وين لو عادي بعد القضية صارت. نسمع هذا التقرير عن ظاهرة اعتراف الأدباء باستخدام الذكاء الاصطناعي في رواياتهم ونرجع في مجاز حياكم.
1: حين تعلن روائية بحجم أولغا توكارتشوك الحائزة على جائزة نوبل للأدب أنا لا تنوي كتابة رواية طويلة أخرى، فإن الأمر يتجاوز قرارا شخصيا يتعلق بمسيرتها الأدبية. ما تقوله الكاتبة يعكس قلقا متزايدا حول مستقبل القراءة العميقة في عصر السرعة الرقمية. أمضت توكارتشوك 7 سنوات في كتابة روايتها الضخمة كتب يعقوب، وهي عمل يتجاوز 1000 صفحة ويعتمد على بحث تاريخي واسع وجهد طويل في الكتابة والتوثيق، ما أثار إحباطها أن عددا متزايدا من القراء أصبح يلجأ إلى الملخصات والمراجعات المختصرة لمعرفة مضمون الرواية ونهايتها، متجاوزا التجربة الكاملة التي صمم العمل الأدبي من أجلها. هذه الملاحظة تقود إلى سؤال أكبر يتعلق بطبيعة علاقتنا الحالية بالمعرفة. فالمحتوى الرقمي يدفع نحو السرعة والاختزال، الأخبار تستهلك في ثوانٍ، والأفكار تقدم في مقاطع قصيرة، والكتب تختصر في صفحات معدودة أو مقاطع مصورة. ومع مرور الوقت أصبح من الصعب على كثير من الناس تخصيص أسابيع أو أشهر لقراءة عمل أدبي طويل. قلق توكارتشوك لا يتعلق بانخفاض المبيعات فقط، وإنما بتراجع قيمة التجربة القرائية نفسها. الروايات الكبرى عبر التاريخ كانت تتيح للقارئ العيش داخل عالم كامل والتعرف على شخصيات متعددة واختبار أفكار وتحولات لا يمكن نقلها في ملخص أو مراجعة سريعة، جزء كبير من قيمة أعمال كتاب مثل بلزاك ونابوكوف ودوستوفسكي، يكمن في الزمن الذي يقضيه القارئ داخل النص. وفي الوقت نفسه تتحدث الكاتبة عن جانب اقتصادي لا يمكن تجاهله. إنتاج رواية تستغرق سنوات من البحث والكتابة أصبح أكثر صعوبة في سوق نشر تتغير بسرعة، تكاليف النشر ترتفع، واهتمام الجمهور يتوزع بين آلاف المنصات والمحتويات اليومية. الذكاء الاصطناعي في نظرها قد يساعد في اختصار بعض الجهد المرتبط بالبحث والتوثيق، ومع ذلك يبقى السؤال الأهم بعيدا عن التكنولوجيا نفسها، هل ما زالت الثقافة المعاصرة تمنح الوقت الكافي للأعمال التي تحتاج إلى صبر وتركيز وتأمل؟ ربما لا يتعلق الأمر بمصير الرواية الطويلة وحدها، وإنما بمصير قدرتنا على القراءة البطيئة وفهم الأفكار المركبة في عالم يتسارع باستمرار.
0: أنا الكلام اللي قالته حقيقة أولغا في التقرير يكشف عن أزمة وجودية عميقة أخواني تواجه الأديب. يعني مهما بلغت مكانته، مهما بلغ مستوى الإبداعي، هو يعيش مزاحمة الآلة له، يعيش تهميش دوره، يعيش لجوء القراء لقرصنته، يشترون PDF ويشترون كوبي وكذا، يعيش تلخيص أعماله. لشو الكاتب من يلخصون أعماله شي يصير بيه؟ أكو تطبيقات لتلخيص الأعمال، بل يعيش الاكتفاء منها بما يختصره الذكاء الاصطناعي في جمل قليلة وسريعة. يعني هسه بالجديد حط الرواية قل اختصر لي اياها، احكي لي اياها، احكي لي هذا الكتاب شي يقول، يروح يحكي في ريلز. فبالتالي هذا هم يريد يدافع عن نفسه، شي يسوي؟ قسم منهم يضعفون وقسم منهم لا يتماهون مع القضية. إذن أصدقائي أحبائي المستمعين في كل مكان، نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. أتمنى في النهاية أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في نهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه تحيات الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
2: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
3: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
4: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.
5: الحمى النسفية خطر فيروسي يتربص بالصحة العامة ويشتد نشاطه مع موسم الأضاحي والأعياد. في البصرة تستنفر الكوادر الطبية والبيطرية جهودها لإحكام الرقابة ونشر الوعي حماية للمجتمع وتحجيما للذبح العشوائي. نستعرض لكم في هذا التقرير أبعاد هذه الحملة وأصوات القائمين عليها. ومع انطلاق موسم التحدي وضعت الخطط الاستباقية لمحاصرة المرض في كل أقضية المحافظة. نستمع إلى الدكتور مصطفى قيس مدير المستشفى البيطري التعليمي في البصرة، وهو يجمل أبرز هذه الإجراءات الميدانية.
6: أبرز الإجراءات المتخذة من قبل المستشفى البيطري في البصرة، فمنذ بداية الموسم وضعت خطط استباقية، منها تشكيل فرق بيطرية ميدانية تعمل في جميع أقضية ونواحي المحافظة، كذلك تنفيذ حملات رش وتخطيط للمواشي والحيوانات وتعفير للحظائر لمكافحة القراد الناقل للمرض، متابعة الأسواق والحظائر ومراقبة حركة الحيوانات، وكذلك تكثيف الرقابة على الذبح العشوائي بالتنسيق مع الجهات المعنية. كذلك تقوم المستشفى البيطري بحملات توعوية للمربين والجزارين والمواطنين حول طرق الوقاية وآليات التعامل الصحي مع الحيوانات واللحوم.
5: الوعي هو الخط الدفاعي الأول، ومن هنا انطلقت الحملات التثقيفية لتوجيه الإرشادات للمواطنين والجزارين على حد سواء. التفاصيل تصحبنا فيها الدكتورة إيناس صباح مسؤولة وحدة الإعلام في المستشفى.
7: احنا فريق من المستشفى البيطري التعليمي في البصرة، حسب توجيهات دائرة البيطرة في بغداد احنا اليوم متواجدين ضمن حملة توعوية للتثقيف حول مرض الحمى النزفية بهدف نشر الوعي وطرق الوقاية للحفاظ على سلامة المواطنين من مرض الحمى النزفية. رسائلنا اليوم للناس هي ضرورة شراء اللحوم من أماكن مجازة ورسمية، استخدام وسائل الوقاية أثناء التعامل مع الحيوانات، مكافحة حشرة القراد وتنظيف الحظائر بصورة مستمرة، ومراجعة المؤسسات الصحية عند ظهور أعراض مثل الحمى أو النزف أو التعب الشديد.
5: وفي خضم هذه المواجهة تبرز المجازر العصرية كحصن آمن لضمان سلامة اللحوم القادمة إلى مائدتكم. لنستمع إلى المهندس أحمد مزيد داود مدير مجزرة القرن العصرية متحدثا عن طبيعة العمل هناك.
8: تعد مجزرة القرن من المجاز العصرية، يكون الدوام فيها على طيلة أيام الأسبوع، توجد فيها كوادر طبية تقوم بفحص الذبح قبل ذبحها للتأكد من سلامتها لخلوها من الأمراض الموجودة بالخصوص الحمى النزفية في هذا الشهر الذي تكثر فيه الذبائح، وتقوم الكوادر البيطرية بفحص الذبائح قبل ذبحها والتأكد من سلامتها.
5: رغم الجهود المبذولة إلا أن الحاجة تبقى ملحة لتوسيع رقعة المجازر النموذجية للقضاء تماما على الظواهر العشوائية. الدكتور إبراهيم صادق مسؤول وحدة المجازر في المستشفى البيطري يوجه دعوة للجهات المعنية في المحافظة.
9: ندعو إلى فتح المزيد من المجازر في بقية أنحاء محافظة البصرة. دور هاي المؤسسات مهم جدا في الحد من انتشار بعض الأمراض، خصوصا مرض الحمى النزفية، وإحنا اليوم مقبلين على فترة عيد الأضحى ومحرم والحرام وشهر صفر، هاي فترة أضاحي وفترة ذبائح، كثرة الذبائح. فأحد أسباب انتشار الأمراض هو الذبح العشوائي. افتقار المحافظة إلى مثل هذه المؤسسات، وهي حاليا بس الوحيدة، مجزرة الوحيدة في المحافظة هي مجزرة القرنة، صراحة راح يجعلنا إحنا عاجزين أن نوقف قدام أو نحد من الذبح العشوائي. فندعو الجهات المعنية، ندعو المعنيين بالمحافظة إلى الوقوف وقفة جادة لافتتاح المزيد من المجازر. اليوم العمل هذا اللي يقدمونه الأطباء البيطريين خدمة لصالح العام عمل مو قليل، عمل جبار.
5: ولكي نحمي أنفسنا لابد أن نعرف عدونا، فما هي طبيعة هذا الفيروس وما هي أعراضه الأساسية التي تستوجب الحذر؟ تجيبنا عن ذلك الطبيبة البيطرية شهد سعد.
10: الحمى النزفية هو مرض فيروسي خطير ممكن ينتقل من الحيوانات للإنسان، لذلك التوعية والوقاية تلعب دور مهم جدا بحماية المجتمع. هو مرض فيروسي ينتقل عن طريق القراد ودم وإفرازات الحيوانات المصابة، الذبح العشوائي بدون وقاية، ويزداد في فترات الصيف والأعياد بسبب كثرة الذبح. الأعراض المهمة لهذا الفيروس هو حرارة عالية مفاجئة، تعب شديد وألم بالجسم، صداع وغثيان أو تقيؤ، وبعض الأحيان ممكن نزف من اللثة أو الأنف أو تحت الجلد.
5: الوقاية خير من العلاج، وخطوات بسيطة أثناء التعامل مع الأضاحي قد تقي الإنسان خطرا جسيما. نختم مع الطبيبة البيطرية أفنان أحمد وإرشادات الوقاية الصارمة.
11: كيف نقي أنفسنا من الحمى النزفية؟ شراء الأضاحي من مصادر معروفة والالتزام بالتوجيهات البيطرية، عدم لمس الحيوان أو الدم مباشرة أثناء الذبح أو التنظيف، ارتداء القفازات والملابس الواقية عند التعامل مع الأضاحي، الانتباه لوجود القراد على الحيوان وعدم نزعه باليد مباشرة، غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بعد الانتهاء، التخلص من المخلفات الحيوانية بطريقة صحيحة ونظيفة، مراجعة الجهات الصحية إذا ظهرت حرارة أو أعراض بعد التعرض. وأحب أوضح نقطة مهمة، الحيوان قد يبدو سليما ولا تظهر عليه أي أعراض، لذلك الالتزام بالوقاية مهم جدا.
5: حماية صحتنا وصحة عائلاتنا مسؤولية تضامنية تبدأ من الالتزام بالإرشادات الطبية ومقاطعة الذبح العشوائي. كل الشكر لخطوط الدفاع البيطرية الساهرة على سلامتنا في بصرتنا العزيزة.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة، جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا؟

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: تايم سكوير أف أم منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجاً مفيداً وشيقاً.
9: البخور، العطر الذي حكم العالم. الصراعات على السلطة وتشكيل الإمبراطوريات وانتشار الثقافات والديانات في مراحل متعددة من التاريخ القديم تتأثر أيضاً بمادة أقدم من النفط أو مصادر الطاقة الحديثة، مادة لها رائحة عطرية على عكس رائحة النفط. ومن الرائحة ودخانها كانت تتولد رمزية القداسة، ومع ذلك كانت سبباً في إشعال المنافسات على طرق التجارة القديمة وفي نشوب نزاعات وحروب في أحيان كثيرة بين إمبراطوريات مترامية الأطراف. وصفت أنذاك بالذهب الأبيض قبل أن يسيطر الذهب الأسود على طرق التجارة العالمية واقتصادياتها. لم يكن البخور مجرد واحد من أهم أدوات إقامة الطقوس الدينية والشعائرية، بل أيضاً محركاً اقتصادياً وسياسياً، وارتبطت به مصائر ملوك وولدت على طرق تجارته وأماكن استنباته حضارات مختلفة تبدلت سيطرتها عبر قرون. كانت فيها تجارة البخور مؤثرة في حركة التجارة بحراً وبراً وفي الاقتصادات القديمة، وكانت تجارة البخور من العوامل التي مهدت لقيام شبكات الطرق التجارية القديمة بين البلدان والممالك والإمبراطوريات المتباعدة قبل اتساع طريق الحرير وطرق التوابل وطرق الرحلات الصيفية والشتوية بين الجزيرة العربية واليمن وشمالاً نحو بلاد الشام ومصر.

طريق البخور الذي امتد كشريان نابض بالحياة عبر القارات، ربط مصائر الإمبراطوريات لأنه بقي عبر آلاف السنين رمزاً روحياً ثابتاً في الذاكرة الدينية والثقافية لشعوب العالم القديم. ويمكن القول إن طرق البخور من الأقدم بين طرق التجارة العالمية التاريخية المعروفة. يستخرج اللبان من أشجار بوسوليا النادرة التي تزدهر حصراً في سلطنة عمان واليمن والصومال وبعض بلدان القرن الأفريقي المحاذية لليمن والجزيرة العربية عند باب المندب عند مدخل البحر الأحمر. وتمنح الظروف المناخية الخاصة بهذه البلدان المتجاورة المواد التي تفرزها تلك الأشجار خصائص فريدة، وهذه الإفرازات هي اللبان أو الراتنج أو الصمغ الذي منه تصنع أجود أنواع البخور التي باتت حالياً جزءاً من سوق عالمية واسعة تعنى بالعطور وأدوات التجميل والتزيين عبر شبكات تجارية تربط أهم عواصم الموضة العالمية ضمن سلاسل توريد طويلة ومعقدة. ولأن مصدره الطبيعي بطيء النمو فإنه يتراجع تحت ضغط تغير المناخ والاستنزاف عبر الإفراط في جرح الأشجار لاستخراج الراتنج وتدهور الموائل بفعل الرعي والأنشطة البشرية.

المر نوع آخر من أنواع البخور، وتفرزه أنواع من الأشجار كصمغ اشتهر بخصائصه المطهرة، واستخدم في الطب وعمليات التحنيط القديمة. وهناك بخور العود المستخرج من أشجار الأكويلاريا، والذي حظي بتقدير خاص في الشرق الأقصى لرائحته الخشبية اللافتة في فرادتها. ويعتبر اللبان الحجري العماني من بين الأجود في العالم. هذه الشجرة متقشفة قصيرة إلى متوسطة الارتفاع، تتشبث بالصخور في أراضي فقيرة بالماء. نجاحها ليس في وفرة الماء، بل في قدرتها على التكيف مع القليل منه. جذورها وسلوكها الحيوي مبنيان على التحمل لا على الوفرة، ولهذا يصبح أي تغير إضافي في المطر والحرارة ضغطاً مضاعفاً على قدرتها على التجدد. الحصاد التقليدي للبخور يقوم على شقوق صغيرة في القشرة، يخرج سائل لزج شفاف ثم يتصلب مع الهواء إلى حبيبات تعرف شعبياً باسم دموع اللبان. بعد أيام أو أسابيع تجمع هذه القطع، وقد تكرر العملية خلال الموسم. وإذا قصرت فترات الراحة يصبح الحصاد أسرع من قدرة الشجرة على التعافي.

كثيراً ما كان البخور جزءاً من طقوس قديمة في بلاد الرافدين ومصر والعالم الإغريقي والروماني، وذكر في تقاليد دينية متعددة، ولا يزال حاضراً في طقوس مسيحية شرقية وغربية وفي الاستخدامات الاجتماعية اليومية في الجزيرة العربية وشرق أفريقيا. يقال إن ارتفاع الدخان يمثل

والمنازل، وسيلة مقدسة للاتصال بالآلهة، كأن دخانه المتصاعد يحمل الصلوات والأماني إلى السماء. وفي قلب الهيكل اليهودي كانت تركيبة البخور سراً مقدساً، تفاصيلها الدقيقة منقوشة بعناية في سفر الخروج. وفي الهند يرتفع الأجروباتي في الطقوس الهندوسية اليومية، يطهر الأجواء المحيطة ويجذب الطاقة الإيجابية. وفي صمت المعابد البوذية المهيب يساعد البخور في تهدئة العقل المضطرب وتعزيز التأمل العميق. في روما كانت أعمدة البخور تتصاعد في المعابد الفخمة، تعطر المنازل الأنيقة وترافق الموتى في رحلتهم الأخيرة إلى العالم الآخر. هذا الطلب المتزايد جعل تجارة البخور مصدر ثراء فاحش ومحط أنظار القادة والأباطرة الطامحين، ومنهم أغسطس قيصر الإمبراطور القوي الذي لم يسلم من سحر هذا الكنز العطري، فشن حملة عسكرية طموحة على شبه الجزيرة العربية سعياً إلى السيطرة على ينابيع العطر المقدسة.

ولفهم هذا الدور التاريخي بعيداً من الانطباع الأدبي وحده، يمكن تقديم صورة تشغيلية تحليلية لطبيعة هذه التجارة القديمة. مصادر إنتاج محدودة، طلب واسع، وسلاسل نقل وحماية وجباية أسهمت في تشكيل اقتصاد طريق سبق أنماطاً لاحقة من العولمة التجارية. تاريخياً ترتبط أهم مصادر اللبان والمر بمناطق جنوب الجزيرة العربية والقرن الأفريقي، إذ شكلت ظروف المناخ والبيئة إطاراً يسمح بإنتاج راتنجات عطرية ذات خصائص مميزة، وبسبب ارتفاع قيمتها مقارنة بوزنها فإن هذه الراتنجات كانت ملائمة للنقل ضمن قوافل برية طويلة المسافة، كما كانت ملائمة لعمليات التخزين وإعادة التصدير في مراكز وسيطة. وتسمح هذه الخصائص بفهم سبب نشوء طرق متخصصة لتجارة البخور قبل توسع طرق تجارة التوابل والحرير، وفهم علاقتها بتكوين مراكز حضرية وواحاتية ومرافق لعبت دور عقد في الشبكة التجارية. تتكون البنية التشغيلية لهذه التجارة من مراحل مترابطة، جمع الراتنج في مناطق الإنتاج وفرزه وتجميعه ونقله عبر قوافل برية تمر بمحطات مياه وأسواق موسمية، ثم إدخاله في أنظمة تبادل أوسع تشمل إعادة التوزيع نحو بلاد الشام ومصر والشرق المتوسط.

في هذا السياق كانت محطات العبور تمثل نقاطاً حاسمة في الشبكة، لأنها تجمع بين وظائف لوجستية التزويد بالمؤن والماء، تبديل الدواب، التخزين، ووظائف تنظيمية، تثبيت الأسعار، تنظيم الحماية، فرض الرسوم. ويؤدي ذلك إلى استنتاج مهم: السيطرة على هذه المحطات لم تكن مسألة تجارية فقط، بل كانت أداة نفوذ سياسي تمكن القوى المسيطرة من توجيه حركة التجارة وفرض أعباء ضريبية والتحكم النسبي بتوازنات العرض والطلب في المراكز الاستهلاكية الكبرى. ضمن هذا الإطار يتضح أن العلاقة بين التجارة والسلطة لم تكن علاقة خارجية أو طارئة، بل كانت علاقة مؤسسية. فالرسوم والجبايات التي كانت تفرض على القوافل يمكن فهمها بوصفها جزءاً من منظومة حماية الطريق أو اقتصاد الحماية، إذ تستبدل الأخطار الأمنية بعقود حماية قبلية أو سلطوية. وعندما تشتد المنافسة على موارد الطريق يصبح النزاع حول البخور نزاعاً على مصادر دخل ثابتة وعلى رمزية السيادة، ما يؤدي إلى إعادة توجيه المسارات أو استخدام القوى العسكرية لفرض السيطرة على نقاط ارتكاز محددة. أما على المستوى الديني والاجتماعي فتشير الشواهد إلى أن استهلاك البخور كان مرتبطاً بوظائف طقسية مركزية في معابد وحواضن دينية متعددة في مصر وبلاد الرافدين وشرق المتوسط والعالم الروماني.

0: وهذا الاستخدام لم يكن هامشياً، لأن المؤسسة الدينية في عدد من المجتمعات القديمة كانت ترتبط بآليات الشرعية والهيبة العامة، وتشارك في إنتاج المعنى السياسي والاجتماعي، وبالتالي فإن البخور هنا لا يفهم بوصفه رمزاً فقط، بل بوصفه مدخلاً مادياً ضمن الاقتصاد الرمزي للسلطة، مادة تستخدم في الطقوس الرسمية وفي الاحتفالات وفي الممارسات الجنائزية. من منظور الاقتصاد التاريخي يمكن تفسير ارتفاع قيمة البخور بتراكم القيمة عبر سلسلة طويلة من الوسطاء والمراحل، من المنتج المحلي إلى الوسيط الإقليمي إلى مراكز الفرز والتخزين، ثم إلى أسواق الاستهلاك النهائي، حيث تضاف قيمة المعنى إلى قيمة المادة. وتظهر هذه الآلية أن السلع ذات الدلالة الرمزية تميل إلى الحفاظ على طلبها في أزمنة الاضطراب مقارنة بالسلع الكمالية البحتة، لأن استخدامها يرتبط بممارسات اجتماعية راسخة، العبادة، الجنائز، الطقوس العامة. لذلك فإن البخور يمثل نموذجاً مبكراً لسلعة تجمع بين بعد مادي وبعد رمزي، وتنتج حولها شبكات تبادل ونفوذ تتجاوز حدود الاقتصاد المباشر. يمكن النظر إلى طرق البخور بوصفها إطاراً مبكراً للعولمة القديمة بمعناها التشغيلي، في شبكات ممتدة عبر مسافات واسعة تقوم على تخصص مناطيقي في الإنتاج، وعلى مراكز وسيطة للتجميع وإعادة التوزيع، وعلى أنظمة حماية وجباية، وعلى طلب ثابت نسبياً تضمنه وظائف دينية واجتماعية.
1: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.
2: بينما تنقشع حدة التوترات الجيوسياسية التي عصفت بالمنطقة مؤخراً إبان الحرب، تبرز محافظة البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق كساحة رئيسية لإعادة ترتيب الأوراق الاقتصادية والنفطية. فالمحافظة التي تضم في أحشائها ما يزيد عن 60% من إجمالي الاحتياطات النفطية المؤكدة للعراق البالغة نحو 145 مليار برميل، والمسؤولة عن إنتاج أكثر من 3 ملايين برميل يومياً من الصادرات الوطنية، تشهد اليوم حراكاً متسارعاً لعودة الشركات النفطية الأجنبية الكبرى مثل إكسون موبيل وبي بي ولوك أويل وإيني وتوتال إنرجيز إلى حقولها العملاقة كالرميلة وغرب القرنة والزبيرة. هذه العودة أعادت فتح النقاش الجوهري القديم المتجدد في أروقة السياسة النفطية العراقية. ما هو حجم الحاجة الفعلية للخبرات والتشريعات الأجنبية مقارنة بالجهد الوطني؟ وكيف يمكن صياغة عقود تضمن نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المحلية دون إثقال كاهل الموازنة العامة؟ يرى الخبير النفطي الدكتور نبيل المرسومي أن الانغلاق عن العالم الخارجي في قطاع الطاقة ليس خياراً واقعياً للعراق، مؤكداً على الضرورة الملحة للتكنولوجيا الأجنبية في الحلقات العليا والملفات الحيوية المعقدة، مع المطالبة بإعادة النظر في كلف العمالة الأجنبية وتحسين شروط العقود بما يخدم المصلحة الوطنية.
3: نحن نحتاج إلى خبرات الشركات الأجنبية في مفاصل عديدة في الحلقات العليا للصناعة النفطية. مسألة انغلاق العراق عن العالم الخارجي أمر غير جدي وغير صحيح. نحن بحاجة إلى التكنولوجيات الأجنبية، إلى الخبرة الأجنبية في مفاصل حيوية. مثلا مشروع الـ FCC اليوم، إذا لم تعد الشركتين اليابانية والفرنسية الخبراء العراقيين غير قادرين على التعامل مع هذا الملف وفي ملفات أخرى. لكن المشكلة والمسألة الأساسية هي كيفية التعامل مع الأجانب في كيفية إبرام العقود معهم حتى نحصل على أقصى فائدة ممكن. وللعراق بحاجة إلى خبرات فنية أجنبية، لكن شروط التعاقد ينبغي تحسينها بحيث نقلل من الكلفة الاقتصادية للعمالة الأجنبية وتأثيراتها على العمالة العراقية. المهم هو حد من العمالة الأجنبية غير الماهرة، وليست الماهرة، لأنه الماهرة نحتاجها في قطاع النفط، في قطاع الغاز، في التصفية، نحتاج إلى خبراتهم. وهذه مسألة معروفة أنه عملية التبادل الخبرات في كل العالم موجودة. لا يوجد هناك بلد نفط، خصوصا النفط قطاع مهم كثيف رأس المال، دائما يتعامل مع تكنولوجيات معقدة ومتشابكة مصدرها الغرب دائما.
2: من جانبه يسلط نائب محافظ البصرة أياد الإمارة الضوء على القيمة المضافة التي تقدمها الشركات الأجنبية للمحافظة من حيث نقل المعرفة وتدريب الخريجين وتوفير الوظائف، مشيرا إلى أن الاستقرار الأمني الحالي يمثل ركيزة أساسية لعودة الكوادر الدولية بكامل طاقتها التشغيلية.
4: شوف، احنا الشركات الأجنبية اليوم هي إضافة لمحافظة البصرة، هناك عملية تناقل خبرات، توفير وظائف موجودة للإخوان، عملية تدريب الخريجين الموجودين على يد هذه الكوادر. وجود الشركات أنا أعتقد مهم لاستدامة عملية إنتاج النفط، وبالتالي لكن اليوم الظرف الأمني ظرف مهم. أنا أعتقد أنه أغلبية جزء من الشركات باقي لم يغادر الإخوان الستاف، وجزء منهم غادر لكن تم عودته بعد انتهاء الحرب، وإن شاء الله هذه الشركات مستمرة بعملها مثل ما تعودنا. أنا أعتقد بالشهرين أو 3 أشهر القادمة هذه الشركات ستعمل بكامل طاقتها وكامل استافها.
2: في المقابل يتحدى رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية حيدر المرياني فكرة الاعتماد المطلق على الأجانب، مستشهدا بنجاح تجربة حقل مجنون النفطي بإدارة وطنية خالصة، ويدعو بشكل جاد إلى إحلال الكوادر العراقية بدلا من العمالة الوافدة بعد عقود من جولات التراخيص.
5: احنا اليوم امام تحدي اللي هي مغادرة الشركات، لكن احنا ما كانت لنا فرصة مثلا جربنا الجهد الوطني، لكن في مثلا عندنا تجربة في حقل المجنون بعد مغادرة الاجانب تتبنى الموضوع هو الجهد الوطني وكانت بنفس القوة بل اكثر انتاجية. فاحنا اليوم كذلك ما ندعو لعودة العمال الاجانب، لكن ندعو لاستبدال هذه العمالة اللي غادرت هي بكوادر وطنية. الكوادر الوطنية هي أكثر حرصاً، الكوادر الوطنية هي أكثر عطاءً. مثلاً مدينتنا على سبيل المثال هي من أعظم الموارد البشرية في البلد، فما دام نمتلك من أعظم الموارد البشرية في البلد قطعاً راح يكون إنجازنا وعطاءنا لمدينتنا ولبلدنا بصورة أكبر. احنا نتكلم عن موضوع التراخيص، موضوع جولات التراخيص لأكثر من أو ما يقارب 20 سنة. هذه 20 سنة ما تدربوا كوادرنا، هذه 20 سنة ما صارت عندنا خبرات. عندنا نموذج حالي هو موضوع حقل المجنون. حقل المجنون نجح نجاح باهر، بالعكس احنا نتمنى ان نكون كل الحقول هي بجهود وطنية.
2: بين الحاجة الفنية الملحة للتكنولوجيا الغربية المعقدة في مفاصل التصفية والغاز والاف سي سي، وبين الطموح الوطني المشروع في إدارة الثروة السيادية بأياد محلية أثبتت جدارتها في حقول كمجنون، يبقى ملف الشركات النفطية الأجنبية في البصرة أحد أعقد الملفات الاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب. إن التحدي الحقيقي أمام صانع القرار في بغداد والبصرة اليوم لا يكمن في فتح الأبواب على مصراعيها أو إغلاقها، إنما في صياغة استراتيجية متوازنة تعيد صياغة شروط التعاقد وتضمن الاستفادة القصوى من الشريك الأجنبي وتضع جداول زمنية ملزمة لتعريق الوظائف الماهرة لتبقى البصرة دائما شريان الحياة النابض للعراق.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة، جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا.

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: من قلب البصرة،
2: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير،
2: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
0: الأمل عربيا في انتظار ما لا يجيء. يعرف معجم المعاني الأمل بأنه تعلق النفس بتحقيق المرام والأماني، وهو اسم مؤنث يعني الرجاء والأمنية والطموح والتطلع والتفاؤل، وهو أيضا اندماج يجمع بين مشاعر ذاتية وتفكير في مسارات ممكنة. عرفه عالم النفس الأمريكي سي آر سنايدر بأنه الإرادة للسعي إلى تحقيق الأهداف والقدرة المتصورة على بلوغها، ومن شأنه أن ينشط مراكز المكافأة والتحفيز في الدماغ التي هي وثيقة الصلة بتخفيف أعراض الاكتئاب. منظمة الصحة العالمية تقول إن الأمل الذي يعد من مكونات الصحة النفسية هو قدرة على التعامل مع الضغوط والعمل بفعالية والإسهام البناء في المجتمع. البحوث والدراسات العلمية الموثقة تثبت بصورة متكررة أن ارتفاع مستوى الأمل لدى الإنسان يرتبط بانخفاض معدلات القلق والضغوط الناجمة عن الصدمات، وهي فوائد نفسية تنعكس إيجاباً على الصحة البدنية. على سبيل المثال الحصر، والحقائق منسوبة إلى منظمة الصحة العالمية، مرضى السرطان الذين يتحلون بنسب أمل أعلى يلتزمون بالخطة العلاجية على نحو أكثر انضباطاً ويحرزون نسب بقاء أفضل. والأمل في مقتبل العمر يرتبط بنتائج صحية أفضل على المدى الطويل، ويؤدي استمراره إلى انخفاض عدد الزيارات الطارئة للمستشفيات وتضاؤل معدلات الوفاة المبكرة. ويبدو أن رياح فقدان أو تضاؤل أو تقهقر الأمل التي تعتري سكان الأرض بين وقت وآخر دفعت منظمة الأمم المتحدة إلى تخصيص يوم عالمي للأمل. أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقول إن المنظمة هي وليدة الأمل، وهو ما يثير بعضاً من مشاعر عدم اليقين ويحرك قدراً إضافياً من مواطن القلق، إذ تجد المنظمة الأممية نفسها اليوم في وضع غير مسبوق يهدد بقاءها ووجودها بين أزمات مالية خانقة وتراجع قدرتها على تنفيذ ما ورد في ميثاقها من صون السلم والأمن الدوليين وحماية حقوق الإنسان ودعم القانون الدولي. تذكرنا المنظمة أن اليوم 12 من يوليو تموز هو اليوم الدولي للأمل، على أن يجتهد الجميع في تعريف الأمل والبحث عن مصادره وإعادة أحياء قيمته ومكانته ووجوده. في اليوم الدولي للأمل يوجد الأمل في أماكن وظروف لا تطرأ على بال أو خاطر، إنها المناطق الأبعد ما يكون عن الأمل والمجتمعات الأقرب ما تكون إلى فقدان الرجاء. المفاجأة هي أن الشعوب في الدول النامية والفقيرة هم الأكثر أملاً في غد أفضل والأكثر تفاؤلاً في شأن المستقبل والآفاق الاقتصادية التي يحملها المستقبل القريب للأبناء، وذلك مقارنة بشعوب العالم الأول المتقدم الغني. وتتفق دراسات علمية عدة على أن شعوب الدول الفقيرة والنامية تميل بصورة عامة

أي عالم يرزح تحت وطأة اضطراب متنام وانقسامات اجتماعية آخذة في الاتساع وتحديات اقتصادية وبيئية لا تتوقف عن الإثقال على كاهل البشر. وتجد الأمم المتحدة نفسها وهي الواقعة في قبضة عوامل تؤدي إلى فقدان الأمل، تدعو إلى العمل على قيم تجمع البشرية ولا تفرقها، وعلى رأسها الأمل الذي يبرز كقوة بالغة التأثير على الجميع باختلاف مشاربهم. الأفراد والمجتمعات والدول في المنطقة العربية في اليوم الدولي للأمل لا يعيشون بلا أمل، لكن غالب الظن أن الكثير يعيشون على حافته أو على مقربة شديدة من الحافة، لكن المثير هو أن قطاعات عريضة غارقة في الأمل، لكن بمساعدة الإيمان وسرديات الصمود والتكيف. في نهاية العام الماضي 2025 أجرت غالوب، وهي شركة التحليلات والاستشارات ومقرها واشنطن، ما سمته أطول دراسة عالمية مستمرة للرأي العام، عنوانها عالم منقسم يتطلع إلى 2026، تفاؤل في الجنوب، قلق في الغرب، وبين الأجيال الأكبر سناً. وعلى الرغم أن العالم بحسب مركز بيانات النزاعات في جامعة أوبسالا السويدية غارق فيما لا يقل عن 65 نزاعاً، بينها 18 حرباً كبرى وصغرى، يتسبب كل منها فيما لا يقل عن 1000 وفاة سنوياً بسبب القتال، إضافة إلى 8 نزاعات دولية مباشرة بين دول، وهذا رقم قياسي للحروب المتزامنة، ناهيك عن كون نسبة الصراعات التي تجتاح العالم هي الأعلى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فإن الأمل يغلف الأفق بصورة أو بأخرى. والمفاجأة الأكبر أنه لا يغيب عن الأفق العربي على رغم الكم الكبير من الصراعات المزمنة والمستجدة فيه، وتوتر الحروب في دول عدة، وإصرار المشاحنات والاحتقانات على التجدد والانتشار.

0: في دراسة غالوب التي أجريت في 60 دولة، قال 37% من المشاركين إن العام الحالي 2026 سيكون أفضل من 25، وقال 25% إنه سيكون أسوأ، وتوقع 31% عدم حدوث تغيير كبير، وذلك من منطلق أن عدم وجود أخبار أو تغيرات هو أخبار طيبة في حد ذاتها. لم يغب الأمل تماماً. صحيح أن حرب إيران اندلعت بعد أقل من شهرين من العام الجديد، وصحيح أنها لم تكتفي بالاندلاع فقط، بل تطاير شررها وتناثر أثرها المباشر لينال مما لا يقل عن 8 دول عربية بصورة مباشرة، إضافة إلى الآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنفسية التي طاولت المنطقة برمتها. فإن الأمل لم يغب كلياً، البعض يقول تفكهاً إنه ميت إكلينيكياً، آخرون خلطوا جد الفكرة بهزل الواقع فرأوا أن الأمل انتحر على أبواب المنطقة. أما الواقع فأشار في دراسة غالوب إلى أن التفاؤل أقوى في دول الجنوب، لا سيما في جنوب آسيا وإفريقيا والمنطقة العربية. وبحسب غالوب فقد جرى العرف أن يكون البالغون والشباب في الدول النامية أكثر تفاؤلاً بالمستقبل والآفاق الاقتصادية لأبنائهم مقارنة بنظرائهم في الاقتصادات المتقدمة والغنية. فبينما تكافح الدول المتقدمة مشاعر التراجع، تشعر الاقتصادات الناشئة بارتفاع مستويات المعيشة مما يعزز تفاؤلها. وتبقى جدلية، هل الاقتصادات العربية ناشئة أم لا؟ وحتى لو كانت ناشئة قبل حرب إيران، هل لا تزال ناشئة أم أصابها ضرر أو عطل ما؟ قائمة دون إجابة واضحة بعد، وعلى الرغم أن التفاؤل يختلف قليلاً عن الأمل، حيث الأول طريقة نظر إيجابية للمستقبل ترتكز على توقعات وأدلة علمية ترجح نتائج جيدة، في حين الأمل هو رغبة قوية في حدوث تغيير ما للأفضل، وغالباً يرتبط بأوقات صعبة تنعدم فيها الأدلة المنطقية. إلا أنه يمكن اعتبار تفاؤل المنطقة العربية في ظل أوضاعها الصعبة أقرب ما يكون إلى الأمل القائم على أدلة لا ترتبط بالضرورة بسند منطقي. الدول الخمس الأكثر تشبثاً بالأمل بحسب غالوب هي كينيا، ثم سوريا، تليها السعودية، ثم جنوب أفريقيا وكولومبيا. علماء النفس والاجتماع والاقتصاد والسياسة دأبوا على الخروج بجداول لقياس مستوى الأمل لدى أفراد أو مجموعات أو شعوب، جدول يقيس مقدار العزيمة والطاقة الموجهة بالتحفيز، وآخر يقيم القدرة على وضع حلول لعقبات تحول دون تحقيق الشخص للأهداف، وثالث يرصد درجة الاستعداد للتعامل ومواجهة مفاجآت تحدث دون سابق إنذار، وغيرها كثير من سبل القياس. لكن تبقى الثقافة والعادات من أبرز العوامل المؤثرة في الأمل، بدءاً بمفهومه ودرجته وعلاقته بأشخاص أو شعوب دون غيرهم. الأمل عبر الثقافات، أحد أبرز الكتب التي تناولت مفهوم الأمل بحسب الثقافات صدر في عام 2023 تحت عنوان الأمل عبر الثقافات، وخرج بنتائج عدة محددة لتعريفات ومفاهيم الأمل المختلفة بناء على دراسات أجريت في ثقافات مختلفة.
1: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر، وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر. قل للعباءات إن الشط مشتعل، فليس في الماء بعد اليوم من نذوري، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر، فأي متهم في زي معتذر.
0: لراديو تايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايمز سكوير من البصرة.
3: المرأة العربية الأكثر تزديداً لفواتير حرب إيران. جرى عرف الحروب والصراعات أن يكون الحديث منصباً على الرجال، سواء في المكاسب أو الخسائر، وعلى رغم أن حقيقة الأمر هي أن الجميع خاسر في الصراعات، فإن النساء ضللن على مدى عمر الصراعات الجندي المجهول، لا إشعالا للحروب أو إذكاء للصراعات، بل في تسديد الفواتير ولملمة الركام وجني الخسائر وفقدان ما كنا يملكنه من أمان أو استقرار ومقومات الحياة الآدمية. ولو كانت أقل القليل كلاسيكياً ونظرياً، هم يشكلون غالبية ضحايا القتال المباشر، لكن رؤى العين وأرض الواقع يشيران إلى أن الحروب والصراعات التي يبتدعها هم تؤثر فيهن بشكل غير متناسب، تتراكم عليهن العواقب غير المباشرة وأوجه عدم المساواة المنهجية تتربص بمن نجت منهن، وبما أن المنطقة العربية تتربع على عرش أكثر مناطق العالم احتواءً على حروب وصراعات واحتقانات بأنواعها وأشكالها، سواء الصراع العربي الإسرائيلي المزمن أو الحروب والاقتتالات الداخلية والأهلية أو المستجدات من مواجهات إقليمية على رأسها حرب إيران أو احتقانات طائفية ومذهبية أو تدخلات خارجية وإقليمية تضع المنطقة على صفيح ساخن مستدام تؤدي إلى وضع عدم استقرار مستمر يشبه وضع الطيران على الأجهزة الرقمية، مع فرق واحد ألا وهو أن الوضع الأول ينال من حياة ورفاه وآدمية الملايين على مدى اليوم كل يوم.

الملايين رجالا ونساء يتضررون في المنطقة العربية، لكن تضرر النساء يظل ذا طبيعة مختلفة ووقع مغاير وأثر أقرب ما يكون إلى القاتل الصامت. لماذا؟ لأنه يبدو بسيطا تافها مقارنة بالقتال الشرس الذي يديره الرجال على أرض المعركة بالبنادق والدبابات والمسيرات والصواريخ. الصراعات الأقليمية الراهنة بحسب رؤى العين من جهة ونتائج تقارير أممية من جهة أخرى أثر سلبا في المساواة بين الجنسين في أربعة مجالات رئيسية مترابطة، هي الأوضاع الأمنية والمشاركة في سوق العمل ومسؤوليات الرعاية وإمكان الوصول إلى الخدمات المالية، إضافة إلى الأخطار الكلاسيكية من التعرض للعنف والاعتداءات الجنسية والنزوح وفقدان الشعور بالأمان. بعدما زاد على عقدين من حروب مشتعلة وكلاكل مستمرة وصراعات مستجدة، يبدو واضحا تماما كيف أن أبسط الانتكاسات في الأمن أو عمالة النساء أو أنظمة المدفوعات الرقمية يمكن أن تقوض المكاسب المسجلة في المؤشرات العالمية. الوضع الراهن يبرز كيف أن الصراعات أعادت إلقاء مسؤوليات الرعاية على عاتق النساء وحدهن، وكيف أنه أدى إلى تفكيك الخدمات النظامية في وقت تتزايد فيه حاجات الرعاية، وأقام حواجز إضافية أمام المشاركة في القوة العاملة في منطقة كانت في الأساس تسجل أدنى المعدلات عالمياً من ناحية مشاركة النساء في سوق العمل.

الوضع الراهن أيضا كشف كيف يمكن لتردي الأوضاع الأمنية التي تلقي بظلال أكثر كثافة وخطورة على النساء، وهي الأوضاع التي كانت قبل الصراعات هشة أن تؤدي إلى تقييد تنقلهن وتقليص فرص حصولهن على الخدمات، مما يمثل ضغوطا متصاعدة على نظم الحوكمة، بما ينذر بتداعيات طويلة الأمد على مسارات التعافي والاستقرار. أوضاع النساء العربيات في دول الصراع لا تقف عند حدود هذه الدول، بل تمتد إلى سائر المنطقة بفعل اضطرابات التجارة وتقلبات الأوضاع المالية والضغط المتزايد على الخدمات العامة. التقرير الصادر قبل أيام عن كل من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تحت عنوان الصراع وتداعياته، آثار الصراع في أمن المرأة في المنطقة العربية ومشاركتها الاقتصادية، يحذر من أن اندلاع حرب إيران أدى إلى آثار اقتصادية سلبية واضحة طالت جميع أنحاء المنطقة العربية. نقطة البداية استبعاد النساء تماما من صنع القرارات المتعلقة بالسلام والأمن. وعلى الرغم أن خطة المرأة والسلام والأمن التي وضعت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2325 لتضمن مشاركة المرأة في هذه القرارات وكذلك حمايتها من العنف القائم على النوع وتعزيز التعافي الذي يراعي المساواة، وعلى رغم اعتماد 9 دول عربية خطط عمل وطنية في هذا الشأن، وعلى رغم وضع جامعة الدول العربية خطة عمل إقليمية، فإن تنفيذها ما زال شديد التفاوت من دولة عربية إلى أخرى.

أطر الحد من أخطار الكوارث تشمل النساء في 17% فقط من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهي ثاني أدنى نسبة عالمياً بعد أوروبا وآسيا الوسطى. عند وجود هذه الأطر يجرى تصنيف النساء كفئات سكانية معرضة للأخطار وليس جهات فاعلة في إدارة الأخطار. غالب الدول العربية سجل معدلات أدنى من المتوسط العالمي فيما يختص بالمؤشر العالمي للمرأة والسلام والأمن لعام 2026، وذلك باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت معدلات جيدة. يشار إلى أن هذا الأداء الجيد استند جزئياً إلى البعد الأمني الذي يشمل سلامة المجتمع والبعد من موقع الصراع. على الرغم من تعرض كثير من دول الخليج العربي لهجمات إيرانية ومحدودية العنف السياسي، وعلى رغم هذا الإنجاز فإنه معرض للخطر الذي بدأت ملامحه تظهر بسبب وضع حرب إيران. الهجمات التي تعرضت لها دول الخليج أدت إلى تراجع ترتيب الإمارات على المؤشر الفرعي للأمن من المرتبة 8 إلى المرتبة 18، وسجلت كل من البحرين والكويت تراجعاً ضعف المستوى المتعلق بهما، وسجلت قطر 17 مرتبة. دول أخرى مثل العراق سجلت تغيراً بسيطاً في ترتيب مؤشر الأمن بالنسبة إلى المرأة، ولكن يعود ذلك إلى احتلاله أصلاً المرتبة 51 بعد 100، أي إنه وصل إلى الحد الأدنى أصلاً قبل اندلاع حرب إيران، فلم يكن لدينا كثير لنخسره.

وعلى الرغم أنه من السابق لأوانه معرفة تأثيرات الحرب في عمالة النساء، إذ إنها غالبا تظهر متأخرة، فإن الضغوط الاقتصادية الكلية بدأت تظهر في كل أنحاء المنطقة العربية، بما في ذلك اضطراب التجارة وارتفاع مستويات عدم اليقين وتقييد الاستثمار وتراجع السياحة والضغوط على الخدمات العامة، وجميعها ينعكس بسرعة على أسواق العمل، ويظهر ذلك من خلال ضعف الطلب وتأجيل التوظيف وتقليل ساعات العمل، لا سيما في قطاع الخدمات والأنشطة غير النظامية. تبدلت أوضاع المرأة العربية في سوق العمل كثيرا بفعل الحرب، لكن آثار الصدمات لن تكون متماثلة في كل الدول العربية. مرة أخرى تبرز دول الخليج باعتبارها الأقل تضررا، وذلك لأنها كانت الأعلى إنجازات في ملف سوق عمل المرأة قبل اندلاع حرب إيران. دخلت دول مجلس التعاون الخليجي هذا الصراع بمعدلات أعلى نسبيا وفقا للمعدلات الإقليمية من جهة المشاركة النسائية في سوق العمل. وضع صعب آخر يزداد صعوبة بفعل الحرب هو حال النساء بسبب قيامهن بالغالبية المطلقة من أعمال الرعاية، مثل المهام المنزلية ورعاية أفراد الأسرة من أطفال وكبار سن وذوي الحاجات الخاصة وشراء مستلزمات الأسرة، وأحيانا الوصول إلى الحاجات الأساسية مثل مياه الشرب.

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراقي.
2: من قلب البصرة،
3: من قلب البصرة،
2: من مول بصرة تايم سكوير،
3: بصرة تايم سكوير.
2: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
4: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
5: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
6: حياكم الله أحبتي المستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكل متابعي برنامج مزاج الناس وكل محبي موجتنا 102.5 FM. رجعنا لكم بحلقة جديدة من داخل أروقة البصرة تايمز سكوير، وسأكون معكم أنا أنفال الربيعي في إعداد وتقديم هذه الجولة، وبرفقتي أكيد الزميل المخرج عمار مشتاق. اليوم راح نحكي عن شعور موجود بكل علاقة، يمكن مرات يكون دليل حب واهتمام، ومرات يتحول إلى سبب للمشاكل والخلافات، ألا وهو غيرة المرأة على الرجل. شلون نعرف أنه هاي الغيرة حب، ويمتى نعرفها أنه هي صارت عبء؟ أكل بعض من الرجال يقولون أحب المرأة الغيورة لأن أحسها تهتم بي، وكل بعض من الرجال بالعكس يعتبرون الغيرة الزايدة هي قيد يخليهم يفكرون يبتعدون. سؤال حلقتنا لليوم، غيرة المرأة على الرجل نعمة ولا نقمة؟ وشنو هي حدود الغيرة الطبيعية؟ وهل من حق المرأة أنه تغار على شريك حياته لو الثقة لازم تكون أكبر من أي شعور ثاني؟ خلونا نسمع آراءكم، لأن أكيد كل واحد من عندنا عنده موقف أو تجربة مع الغيرة، فخلونا نسمع آراءكم بهذه الجولة.

0: خلينا حبيت المستمعين الكرام نسمع أول رأي بحلقة اليوم، نتعرف بالأخت. مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: شلون الصحة؟
1: الحمد لله بخير الله يسلمك.
0: دوم إن شاء الله. أم منو؟
1: جبتي أم عبد الله.
0: أم عبد الله أهلا وسهلا بيك أم عبد الله. أم عبد الله اليوم إحنا نريد نسمع رأيك وجهة نظرك بالموضوع، قد يكون مريتي بموقف معين أو تجربة شخصية معينة اللي هي عندنا اليوم حلقتنا. راح نسولف على غيرة المرأة على الرجل. هاي الغيرة إلى حدود معينة ولا ما إلها؟ أنت كامرأة.
1: لا هي إلى حدود حسب عقلية المرأة. إيه احتمال يعني تكون الغيرة مثلا المرأة ما تحكي تغار بس ما تحكي، وأحيانا أكو نساء لا يسوون مشاكل أو تكبر إلى انفصال أي طلاق يصير. أي فحسب عقلية المرأة بعد تبقى.
0: زين الغيرة هو شعور طبيعي؟
1: طبعا
0: شعور طبيعي
1: بكل مرأة. كل مرة إذا الزوجة تحب زوجها تغار عليه أكيد.
0: على طار الحب، أكو البعض من الرجال شي يقول لك لو ما تحب ما تغار، والبعض يقول لك لا هاي الغيرة هي دليل على الشك عدم الثقة. شلون إحنا نميز بين الثنين؟
1: الشك غير والغيرة غير. الشك هذا يعني شيء بعد التأكد يكون يعني حقيقة الشك. أي والغيرة لا هاي غيرة. مثلا أحيانا الرجل ينعجب نظرة أو بنية
0: يعني يا سأنتي الغيرة من وجهة نظرك هي دليل على الحب والاهتمام والحرص؟
1: طبعا أكيد.
0: يعني مو قلة الثقة؟
1: لا لا لا مو قلة الثقة.
0: شقد المفروض انه المرأة لازم، احنا قلنا اكو ما لها حدود، بس من المفروض المرأة اذا تريد تغار على مود لا يعني احنا نوازن ما بين الغيرة المفرطة الغيرة الزايدة اللي تسبب ممكن مشاكل زين، وما بين الغيرة الصحية على مود تحافظ على عائلتها واسرتها.
1: الزايدة يعني تحطم الحياة الزوجية كلها الغيرة الزايدة، فالمرأة لازم يعني مو كلش

0: فد مرة يعني. لا أكو شغلات عابرة تعبرها وتمشيها أي حتى تستمر الحياة. شلون تستمر الحياة؟
1: على قولتك.
0: إيه إيه إيه
1: إيه. نظارين على أبو عبد الله.
0: أي والله بعد توفى.
1: خلينا نقول إحنا نسولف على ذاك الوقت. كانت الغيرة تحسيها زايدة ولا لا؟
0: لا مو يعني غيرة يعني قليلة بس أحياناً مو دائماً.
1: أكو فرق بين غيرة قبل وغيرة هذا الجيل؟
0: طبعاً هسه أكثر هسه شوفين البنات يعني طبعاً أزواجهم أكثر يعني وخاصة هسه بانتشار الإنترنت وال...
1: يعني تتوقعين وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت والسوشيال ميديا هو هذا خلى أكو غيرة واللي شجع وحفز على انه اكو مشاكل بسبب الغيره؟
0: المرأة حسب شخصيه المرأة. احيانا مثلا المرأة تكون شخصيتها قويه وما تتاثر تعبر. اي واكو نساء لا شلون يمسخوا اكثر من اللازم تحطم حياتها بسبب الغيره وهذا غلط.
1: منو اللي غار على منو اكثر تحسينه؟ الرجل على المرأة ولا المرأة على الرجل؟
0: الاثنين غارون. الرجل
1: تختلف طريقه التعبير ما بين الرجل والمرأة؟
0: بعد هو حسب شخصيات الرجل والمرأة حسب شخصياتهم مو شرط.
1: حسيتي أو سمعتي بموقف معين إنه أكو فد غيرة معينة من قبل الزوجة على زوجها سببت انفصال سببت مشاكل سمعتي هيك؟
0: لا تواصل اجتماعي من خلال جاني نشوف الحقيقة يعني مثلا نشوف أحيانا شلون يعني بالحياة اللي عايشينها مقربين. إيه إيه إيه إيه يعني هاي صايرة.
1: زين أنتي من تشوفين وتسمعين تنتقدين ولا تقولين لا والله حقها؟ مرات إحنا ننطي الحق نقول والله حقها لو أنا بمكانها ممكن أسوي الأكثر.
0: شوف إذا مثلا من قبل الرجال وظلم بهاي الشغلة أي نقول يعني ننطي الحق للمرأة وإذا المرأة هم نفس الشيء من واللي يعني اللي أكثر هو يسبب مشاكل نقول هذا الغلطان. فأكيد أحيانا الرجل مظلوم وأحيانا المرأة مظلومة.
1: أي حبيبة قلبي شكرا لك ولوقتك ورأيك مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا ومرحبا.
0: ام منو؟
1: ام آية.
0: اهلا وسهلا بيك ام آية. ام آية، موضوعنا على غيرة المرأة على الرجل. اخر مرة غيرتي على زوجك والغيرة سببت لك مشاكل وتندمتي بعدها.
1: لا الحمد لله
2: ما غار،
1: يعني لا غار بس الغيرة ما تب حدود، لان انا من وجهة نظري كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده.
0: هذا شيء احنا ندري بيه ومقتنعين، بس مرات احنا اكو التفاصيل نقول مو بيدنا.
1: لا يمكن اول شيء ما اعرف، يمكن الثقه بالنفس. اي انا اقول لك، فيعني حتى زوجي حتى اذا يشوف باوع الغيري يعني راسا يكسرها يقول لي لا انت احلى.
0: يعني لا اوكي هسه خلينا هنا ثقه بالنفس، لو مقابيلك لا يعرف شلون،
1: يعني شلون على قولت القايل،
0: يعني تقتنعيني اذا يقول لك انت ترى الاحلى انت كذا، اقتنعتي اكتفيتي؟
1: ما لي علاقه بكلامه، يعني كل مثلا هسه هاليوم كل وحده مقتنعه بنفسها، واللي ما مقتنعه بنفسها لا عندها غيره مفرطه، وهذا الشيء واقع وعايشين. يعني مرات نفوت احنا نشوف اثنين مرة وزوجها يمشون، نشوف الرجال ما يباوع لكن المرة تباوع على المقابلها وتباوع على زوجها. شوفي يباوع بالضبط. اي فهنا انا اسميها عدم الثقة بالنفس، يعني مثلا اكو وحدة زوجها ما يباوع اساسا، زين تشبيش غيرانة، فهنا انا اعتبرها غيرة مفرطة وعدم ثقة بالنفس.
0: ما اقدر اعتبرها شك انه هي تشك بي،
1: هي اعتيادي، هي لو

0: أو طالع وياك، لا يعني نقول قدام عينك، لكن أكثر الأوقات هو يطلع وحده، يسافر وحده، أنت ما أدري بهاي الفترات شنو راح يسوي. فيعني مثل ما تقولين لازم أكو شيء موازنة بالحياة.
1: أبو أي موظف؟
0: لا كاسب.
1: في بعض الأحيان عندك مشكلة إذا سمعتي أبو آية عنده فت صديقة مقربة إليه، صير هي من ضمن العلاقات الاجتماعية بشكل عام إنه أكو علاقة زمالة وأكو صداقة.
0: إيه فعلا.
1: عندك إشكال بهذا الموضوع؟
0: إيه أول مرة طبعا أتقص شنو نوع العلاقة، الصداقة شنو، وين حدودها. إيه فلا الحمد لله يعني أشوفها من باب مثلا معرفة شخصية عن طريق أهل جورة، فيصيرون قريبين على على مكان عمله، فاعتياد يعني فيلتقي بيهم يلتقون بي، فما كوي مشكلة يعني.
1: مايا تشوفين الغيرة تقوي العلاقة ولا بالعكس في بعض الأحيان ممكن تخلق مشاكل وتسبب انفصال بين الطرفين؟
0: تخلق مشاكل الغيرة دائما، إذا الرجال يغار على المرة، المرة راح شلون تجبجب من عنده، ما راح تورجع على كل شيء، ما راح تتصرف قدامه، لأن تعرف غيرته مو طبيعية عليها، وبنفس الحالة الرجال راح يحس نفسه مقيد. فقلت لك هو كل شيء يزيد عاد حتى ينقلب ضده.
1: من اللي يفكر بطريقة عقلانية أكثر، المرأة من تغار على زوجها طريقة تعبيرها وغيرتها زين تشوفيها بطريقة عقلانية ولا العكس صحيح؟
0: لا طبعا المرأة،
1: المرأة تحسيها غيرتها بعقلانية أكثر؟
0: عقلانية. لأن المرأة دائما تحب تحافظ، ايه حتى نقول شلون نقول امشي حتى لا يغرق المركب.
1: بس انت موازنه ما بين انه الغيره موازنتها ما بين الحب والحرص، ممكن شويه الشك، بس احنا موازنين كل الاحوال، موازنه الغيره كل شيء بحدود. انطينا فد نصيحه قدميها نقول للي سمعك.
0: انا اعطيت نصيحه من البدايه، قلت كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده، فهاي بحد ذاتها نصيحة يعني، خلي كل شيء بحدود، كل شيء بعقلانية بتفاهم. اي فهي هاي يعني حتى الحياة تستمر وبهدوء، حياة مسالمة. بالضبط.
1: شنو الموقف اللي مريتي بيه، وها سؤال أخير لحضرتك، اللي خلاك انه الغيرة اذا نقول 50% لا صارت 90%؟
0: يعني موقف
1: احنا وين يروح بالنا للبعيد ونحلل ونستنتج، وبعدين تكتشفين الامور بعيدا عن تحليلنا احنا.
0: ما لكن ما مريت بهيك شيء، ما مريت بهيك شيء.
1: ان شاء الله ما تمرين، لان هذا هو طبعا الغيره المفرطه بحد ذاتها مرض. حبيبه قلبي شكرا الرئيس، مع السلامه.

0: الله يساعدك.
1: الله يساعدك أمي.
0: شلون الصحة؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: دوما إن شاء الله بخير وعافية. أم منو؟
1: أم زهراء.
0: أم زهراء. أم زهراء كم طفل عندك؟
1: 2.
0: حسيتك تفكرين استرجعت شوية. ما جا جواب سريع. 2. الله يحفظهم ويخليهم لك يا رب. الكبير إيش قد عمره؟
1: 6 إعدادي 16 سنة.
0: ما شاء الله ما شاء الله. والثاني؟
1: 14 سنة.
0: 14 زين كبار. تتوقعين غيرة المرأة ممكن تبدي تقل أو تخوف كل ما تقدمنا بالعمر؟ كل ما تزيد مسؤولياتنا؟ يعني مو مثل بداية الزواج وأول 5 سنوات بعدين لا تبدي تخف. يعني هسه لو يجي يقول لي راح أتزوج وحدة ثانية ممكن عند البعض يعني تقول لك الله محمد وعلي وياك يعني شوري بعد جهال وعندي وكبرة وكذا وكذا وكذا. أنت شو تقولين؟
1: طبعا الغيرة هي دليل الاهتمام والحب. أنا برأيي المرأة كل ما تحب يعني حتى الرجل إذا حب يغار على هذا الشخص من يعتبره هذا الشخص إله لوحده مالته فيغار عليه يعني يغار عليه. بس من يشوف هذا الشخص يستغل هذا الحب ويستغل هذا الاهتمام ويحاول ياخذ أكثر من ما ينطي هنا راح المرة تبدي شوية شوية تسحب. إيش قد ما تشوفه يتمادى إيش قد ما راح يقل هذا الحب ويقل الغيرة والصدمات هي تقوي المرة تخليها لا تقول لك أنا إيش قد ما أشوف منه أقدم له. وإذا شفته

0: استغل هاي طيبتي وحبي لها هنا تبدي تغير افكارها. تغير
1: بعض الاحيان المره تنطي الحريه والراحه واخذ راحتك وسافر وعادي وما عندي مشكله، بعدين على قولتش ممكن صدمه تغير هاي التفاصيل كلها. منو الاكثر يغار على منو؟ ومنو اللي تكون طريقته بالتعبير زين طريقة عقلانية يعني صاحب حكمة؟
0: هنا أنا برأيي بالنسبة للغيرة على اللي يحب أكثر، يعني الإنسان مثلا خلينا نقول الزوجة أو الزوج، منو اللي يحب الأكثر؟ هو اللي غار أكثر. إذا أنا ما أحب اليوم أكو رجال هم يغارون على النساء، يعني غار على زوجته هو يحبها أكثر. مرات تلقينا هو يطلب الاهتمام، يقول مرتي ليش ما تغار علي؟ ما تهتم بي ليش؟ شنو يخلي بيها ألف يعني يفضل يفكر هاي ما تغار علي، فيحاول يثير غيرتها. تلاحظين اكو بعض الرجال يثيرون غيرة المرأة حتى تغار عليهم، هي مو شرط ما تحبه وانما تتجنب، يعني تتجنب انا ما اريد اخاف اغار عليه واخاف يستغل او اخاف يقل حبه، فتحاول توازن وما تبين احتمال حتى لا تنصدم.
1: تتوقعين انه في بعض الاحيان وجهة نظر البعض من الرجال يقول لك اللي شلون هسه انت ذكرتيها المرة اللي هي تقول لك اتجنب مثلا ما اريد وخلي اخذ راحته، هاي هو جوز ما ينظر لها بهاي الطريقة، ينظر لها بطريقة انه هي همه لان ما تحب، لا هي تحب ويدري بيها كل الزين. بس في بعض الاحيان البعض من الرجال يتشكى انه مرتي باردة المشاعر والدليل انه حتى ما تغار عليه، ويتقصد يثير غيرتها على مود يحس بهذا الشعور. تتوقعين هو هاي وجهة نظرهم صحيحة؟
0: لا طبعا هو الرجل قد ما بي، بعكس المرأة، المرأة شنو تكون؟ تكون عاطفية ورقيقة يعني بعكس الرجل، فهو يتهيئ وشقد ما تنطينه هو دائما يحتاج أكثر. يعني انت شوفي شقد ما تنطي المرأة للرجل تشوفينه يدور ثانية وثالثة، وأغلبهم مو كلهم أغلبهم يلتجئ للثانية، ليش هم حللوا لهم أربعة؟ لأن ما عنده قناعة، فتلقينا يطفر على ثانية وثالثة ورابعة لأن يشوف دائما الوحدة ما مكفيته.
1: أم زهراء، أبو زهراء هسا إذا أجى حسب ما أنت قلتي لي أنهم ما يكتفون وما عندهم قناعة، ولذلك الله يعني حلل أربع نساء، زين أنت وحدة من هاي الأربعة، إذا أجى أبو زهراء وقال لا ليش بما أنه ما مقتنع وعينه بعدها ما شبعانة، إحنا مرات نقول لها هاي عينه ما شبعانة والله، أجى قال لها ليش أريد أخذ الثانية؟ هنا حدود الغيرة. أنت كزوجة تقولين فعلا لأنه هو ما مقتنع وعالج المشكلة، لو أقول له روح الله وياك ولا شنو؟
0: أقول له روح الله وياك، بس أنا بعد مالك مكان بقلبي، شوف حياتك بعيد عني.
1: ما نرجع للأسباب، ندخل بسين وجيم وتفاصيل وكذا ونعالجها، ولا هي أساسا انتهت لهنا ووقفت؟ يعني
0: بعد كل مرة لها قابلية.
1: أنا أريدش أنتي قابليتك، حدود قابليتك
0: أنا كأم زهراء أنا ما أتقبل أحد يشاركني بزوجي، يعني فأنت شوف حياتك مدام أنت ما مكتفي بي أنا ما أريدك، يعني بعد خلاص شوف اللي تكفيك.
1: تحبينه؟
0: إيه أكيد طبعا.
1: غارين عليه؟
0: إيه أغار.
1: إذا أريد أقارن بين غيرتك هسه وغيرتك قبل نقول فد 15 سنة،
0: يعني حاليا يعني الغيرة طبعا أقل، يعني البنية بداية زواجها أو بداية سنوات الزواج تكون متعلقة أكثر، بس بعدين من شوية بالحياة مشاغل الحياة تصرفات هنا لا يبدي تبدي الغيرة تخف ومرات تنعدم، يعني تنعدم تنعدم تنعدم تنعدم
1: حكم المسؤولية وتقدمنا بالعمر، يعني هذا الشعور بدأ يخف عندنا ولا هو لا من قد إحنا اكتفينا حب هاي السنين كلها وثقت بي ما يشوف غيري؟
0: لا هسه اذا هذا يعني اذا انا مثلا اظل دائما احكي اقول هذا الشيء مثلا ياذيني ما اقدر اتقبل هذا الشيء واشوفه يدوس، يعني فهنا انا بعد لا كافي واحد مره مرتين عشره تنطين مثلا بعدين اقول لا عليمن انا بدل ما اغار لا خليها تاخذ الاسلوب المتجاهل بس اشيل الغيره هاي على جنب. يعني
1: حبيبه قلبي شكرا لك وان شاء الله غيرتك ما توازيك على انه روح والله وياك مع السلامه.

0: خلينا أحبتي مستمعين الكرام رجعنا لكم بعد هذا الفاصل ونتعرف بالأخت. مرحبا.
1: مرحبا. أهلا وسهلا.
0: أم منو؟
1: أم محمد.
0: أم محمد أهلا وسهلا بيك أم محمد. أم محمد اليوم إحنا رح نسولف عن شعور موجود بكل علاقة زين، وهذا الشعور مرات يكون هو دليل على الحب والاهتمام والحرص وممكن حتى الامتلاك. في بعض الأحيان لا، ممكن هذا الشعور يتحول إلى عبء، يتحول إلى نقمة، وممكن يسبب مشاكل وخلافات. اليوم موضوعنا هو على غيرة المرأة على الرجل بشكل عام زين. هاي الغيرة شو وقت تتحول إلى عبء ونقمة؟
1: إذا كانت الغيرة مو بمكانها وزايد عن اللزوم، مفرطة يعني.
0: شو ممكن أميز إنه هاي الغيرة هي دليل على حب واهتمام وحرص ولأن هذا تابع لي ومالتي، شو كنت لا تتحول بالعكس إلى شك، ممكن عدم ثقة بالنفس، ممكن حتى الإحساس بالنقص. مرات من تكون الزوجة عند إحساس النقص تشتعل نار الغيرة عندها.
1: أعتقد هذا الشيء يعتمد على الطرف المقابل همه، يعني الطرف المقابل أي الطرف المقابل ممكن هو ينمي هذا الشعور عندك وممكن هو يلغيه إذا حسستش إن هو مكتفي بيك ذاتيا. مثلا إذا طلعت ويا نظراته أسلوبه، أو يعني مثلا إذا يخوض أو تكتشف المرأة إن هو يخوض عدة علاقات وهيك أمور، هاي راح تكون يعني غيرة مبررة من حقها للمرأة. أما إذا هو كل هذه الأمور ما عنده فما أشوف لها أي داعي صراحة.
0: يعني البعض من الرجال هو يتعمد يثير غيرة المرأة؟
1: لا هم عندهم غريزة.
0: يعني واحد يستفز لواحد؟ يعني شنو الغريزة يعني؟
1: لا هو الرجل طبع العام يعني عنده ميول كل النساء.
0: ميول هاي مشكلة طبعا ما تتعالج.
1: يعني إلا أنا رأيي الشخصي إنه اللي يكون صاحب دين يلا يقدر يوقف عند حده يعني. إذا هو ما عنده لا ديني لا يلزمه ولا شيء، يعني شنو اللي راح يلزمه بالضبط؟
0: ليش احنا بعض الأحيان نقول زوجته مالية عينه؟ احنا مرات نقول تارسه عينه.
1: صراحة حتى لو مالية عينه أنا ما أشوف هذا الشيء شرط، وخاصة هسه المجتمع هم جاي يفرض هذا الشيء. يعني الطرف الآخر بالمجتمع هو جاي، هو اللي جاي يبادر بهاي الأمور. وأنا حتى لهذا الشخص متزوج ما يهمني، تفتهمين قصدي شلون؟ يعني الطرف الآخر هسه مو مثل قبل. قبل كانت المرأة من تشوف رجل متزوج هي أصلاً ما تدنى يمه، هسه لا صار يشكل لها تحدي هي تريد توصل له.
0: ليش برأيك؟ ليش هذا الشيء ما كان موجود قبل ولا بأفكار قبل ولا بزمانات قبل؟ ليش هسه بلش عندنا؟
1: المرأة قبل كانت صاحبة مبدأ، كانت المرأة متربية صاحبة مبدأ، هسه حالياً المرأة صاحبة فلوس. إيه تدور فلوس. يعني أنا أشوف هذا الشخص عنده فلوس عنده إمكانية مادية أي شيء ممكن أتقبل من عنده. قبل لا كانت أنا صاحبة مبدأ، أريد رجل ما متزوج أكون حياتي وياه أكون أسرة حقيقية. هسه لا، أنا أريد شخص يصرف علي، شخص يوفر لي البيت الفلاني، السيارة الفلانية، المصرف الفلاني.
0: توقعين السوشيال ميديا والمواقع التواصل الاجتماعي هو اللي شجع على هاي الأمور؟
1: السوشيال ميديا ومتطلبات الحياة مو مثل قبل. هسه متطلبات الحياة كل شيء يحتاج فلوس. قبل ما كنت يعني في شيء بالحياه تحسين الفلوس عائق، مجرد اكل وشرب وحياه طبيعيه. هسه كل شيء بالحياه صار له علاقه بالفلوس، يعني الاكل الشرب المدارس كل شيء كل شيء. يعني سعاده الانسان هسه ظلوا يربطوها اصلا بالمال. يعني الانسان اللي ما عنده مال مثلا هو مو سعيد لان ما يقدر يجاري المجتمع اللي عايش به.
0: بس على كلامك هذا معناه هسه اللي عنده فلوس ومتمكن وصاحب سياره
1: يكون هو عرضه لهيك المواقف من الطرف الآخر حتى لو هو ماشي عدل؟
0: ممكن يستغل الطرف الثاني لأن الطرف أكيد الثاني
1: أكيد أكيد يستغل. ويستغل من هو الشخص هذا اللي عنده مال؟ راح يستغل الشخص اللي هو منطي مجال إنه يستغله، فصير تبادل مصلحة. أنا أريد منك شيء وأنت تريد من عندي شيء. هذا اللي صراحة هسه المجتمع العايشة.
0: لذلك إحنا وصلنا إلى مرحلة إنه ما عندنا ثقة باللي متمكن مادياً. يعني بعض الأحيان من تقعدين ويا زوجة والوضع المادي تمام، هواي أسمع أنه مهددها على أكثر من مرة، هسه أجيب ثاني على راسك.
1: هسه هي مكتشفتها 100,000 مرة أن هو مسوي أشياء خطأ وهي هم صابرة لأن لغرض
0: والدليل
1: أو هم المادة هي هم بعينها واقفة ممكن.
0: والدليل أنه هي صابرة وتحاول قدر الإمكان أنه تحتوي بس هو بالأخير نقول متعافي عليها. هو مو شغلة متعافي عليها، بس وصلنا إلى مرحلة على قولتش المادة فوق كل شيء.
1: فوق كل شيء. أنت شوفي حتى هسه الفقير أكثرها جاي يعانون، الفقراء حتى زواج الأول ما جاي يقدرون يتزوجوا، لأن حتى البنات ظلن ما يرضن بالقليل. يعني هسه شقد نشوف شباب بمقابلات تعاني من فقرة إن هي ما جاي تلقى مرأة أصلا تقبل بيهم. إذن هذا صحيح الفكرة إن المادة هي هسه جاي تحكم المجتمع.
0: أم محمد سؤال أخير لحضرتك، منو الأكثر غيرة، أنتي ولا أبو محمد؟
1: صراحة أنا
0: ما عندش غيرة. ما تحسين أكو غيرة مفرطة ولا أكو يعني موازنة على مود حفاظا على
1: لا موازنة أكيد أكو، لأن قلت لك هو الطرف الآخر يصنع عندك الغيرة اللي هاي المفرطة اللي ممكن يسبب مشاكل، والطرف ممكن هو يخليها هاي الغيرة العقلانية اللي هي غيرة الحب، غيرة التملك، هذا الشخص إلي. أنت قصدي؟
0: أي حبيبة قلبي، شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ابو منو؟
1: ابو ضي.
0: ابو ضي اهلا وسهلا بك ابو ضي. ابو ضي، اكو شعور موجود عند كل واحد بينا، يعني كل انسان، عند المراه وعند الرجل. هذا الشعور هو في بعض الاحيان نقول لا ارادي، مو بايدنا، ما نقدر نسيطر عليه. ممكن في بعض الاحيان يكون عبء ونقمه، وفي بعض هاي في حال اذا ما قدرنا نسيطر، وفي بعض الاحيان لا، اكو القدره على السيطره على هذا الشعور، هو شعور الغيره. شنو رايك بغيره الزوجه على الزوج؟ تحسه نقمه وعبء، ولا بالعكس تعتبره شعور طبيعي دليل على الحب والاهتمام؟
1: بس احنا نحكي على غيره الزوجه وليس الزوج. الزوجه ترى حتى غيره الزوج هن بالحالتين الهن، يعني شو نقول، حد من يعبر هذا الحد اكيد تصير مشاكل. فهذا الحد يكون بمستوى معين، انه تصرفاته طبيعيه، مهتم بالبيت، مهتم بزوجته، بس اذا شافت ماكو اهتمام اكيد راح تشك انه هذا وين اهتمامه ومن شاغل باله. فاكيد هنا لها حق انه تسوي لها مشكله او تناقش. والرجل كذلك إذا شاف ما مهتمة بالبيت، يعني مو بالها، مو وي البيت، مو وي جهالها، يعني أو أحد يقرب راسه مثل ما نقول، يعني أكيد هنا إلى حق يعني يسوي له مشكلة أو يناقش. فبالحالتين هنا متساويات، يعني متساوي.
0: يعتمد هذا على الظروف والتصرفات على قولتك، ولا يعتمد على شخصية أبو الآنة؟ يعني في بعض الأحيان هاي شخصيته هي باردة، شعوره بارد، ولذلك البعض من الرجال يشتكون انه زوجته باردة مشاعر. حتى والدليل يقول لك انا هسه لو ما اسوي قدام عينها ما تحكي. فهذا شو تقول؟
1: شوف هنا تختلف. اذا كان هاي طبيعتها، يعني من اول ما تزوجوا هذا شيء طبيعي يقدر انه يعالج هالموقف، بس اذا فجأة تغير تصرفها، تغير حالها، اكيد هنا راح يشك، يقولها يعني هل انه احنا صار بيناتنا برود، شنو السبب، هل أكو فد مشكلة، شي بدر مني؟ فأكيد هنا يختلف الموضوع.
0: زين، الغيرة من قبل الطرفين، كان من الرجل ولا المرأة، للطرف الثاني دليل فعلا على الحب والاهتمام والتملك، ولا هو لا، عدم الثقة بالنفس؟
1: لا قلت لك هو بحدود، إذا كان بحدود يعتبر هذا حب، بس إذا كان فوق الحد، يعني أنا أعتبرها حتى توصل مرات حالة نفسية، نعتبرها أنه تشك بي مجرد أنه بدون أي سبب، يعني أساسا صار شك وصارت مشكلة. فيعني كل شيء بحدود هو يعتبر شيء معقول، خارج الحد يسبب مشاكل. أو يعني
0: نقدر نعتبر الغيرة المفرطة هو مرض؟
1: طبعا، لأنه أكيد الشخص إذا أحب شخص وتزوجه وهاي، فإذا استمرت الغيرة فوق الحد هذا مرض أو حالة نفسية، يعني أو عدم ثقة بالنفس. فيعني إذا كان بحد لا، هذا حب.
0: منو اللي تكون غيرته بعقلانية أكثر، غيرة الرجل على المرأة ولا العكس؟
1: والله مو قياس، مرات ما نقدر نحكم. مرات نشوف رجل غيرته زايدة ومسبب مشاكل لزوجته، مرات المرأة لا، أهم تلقيها مسوية مشاكل لزوجها وخانقته بسبب الغيرة. هي مو قياس يعني.
0: بحكم علاقتك الزوجية، شنو أكثر موقف خلى أم ضي أنه هي تغار عليك أكثر من اللازم؟
1: لا هي غيرتها معقولة، يعني غيرة طبيعية ما واصلة حد المشاكل، لأنه أكيد إذا مثلا شافت فد شيء بسيط أو عدم اهتمام، يعني جوزان شت مشغول أو يعني أو إحنا طالعين مثلا وهاي،
0: فهنا المشكلة. أي
1: قلت لها أنا ما جاي أباوع منها، شيء طبيعي جاي نمشي يعني. فتقول لا، كون إحنا نمشي وعيوننا هيك.
0: شنو أكثر كلمة دائما نترددها على مود تسكت أو تخفف من غيرتها؟ صراحة أنتوا درابينكم هواي، إيه صراحة، خلينا نكون واقعيين. فكل واحد عنده فد جانب معين، كلمة، طريقة، تعبير، صيغة معينة يخلي المرأة إذا هي مشتعلة من الغيرة لا بلحظة يفتها، وهو أساسا ما عنده يجوز حتى مصداقية.
1: والله أنا قلت أنتم خبلان، أحبش بس هاي كلمتي. بس هاي قلها هيك هي تلقائيا تبرد. إيه لا، هي قلبها طيب وتعرف يعني ماكو شيء، بس هي يعني من حقها شيء طبيعي هاي بانوثتها انه تصير غيره طبيعيه. بس قلت لك اذا تعبر الحد هنا أنا الله يستر، بس احنا ما واصلين لهذا الشيء
0: ان شاء الله.
1: اي الحمد لله. ما
0: زين ابو ضي، وسائل التواصل الاجتماعي يعني خلت انه الطرفين تزيد عندهم هاي الشغله، الغيره وعدم الثقه بالطرف الثاني؟
1: اذا كان اهتمامه، يعني سواء المراه والرجل اهتمامهم بالنقال وبالتواصل الاجتماعي اكثر، اكيد الطرف الثاني راح يحس اكو اهمال، مو بس على الحب، يعني اهمال بالبيت، بمسؤوليات تجاه البيت. فاكيد هذا الشيء ياثر اذا زاد عن حده. يعني
0: شكرا لك يا عيني، ورايك مع السلامه.

0: احبتي مستمعين الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير نتعرف بالعائلة. مرحبا،
1: اهلا وسهلا، حياكم
0: الله. الله يحييك. ابو منو؟
1: ابو علي.
0: ابو علي، اهلا وسهلا بك ابو علي. مرحبا.
2: مرحبا حبيبتي، اهلا وسهلا.
0: شلون الصحة؟
2: الله يسلمك حبيبتي، الحمد لله
0: دوم ان شاء الله. احنا اليوم راح التقي بابو علي ونسمع رايك ام علي شوي، لان احنا شوي دخلنا بنقاش قبل لا نفتح تسجيل ونسمع رايكم. النقاش هو حول غيره الزوجه على الزوج. انت تقول هي فول، غيرتها فول.
1: كل مره تحب زوجها هي لازم تصير فول الغيره.
0: يعني هسه انت هسه انت تعتبر الغيره عند الزوجه محبة دليل على الحب والاهتمام والحرص، وعلى أساس إنه هذا مالتي وما أريدي.
1: صحيح، ما أريد وحدة تأخذه من عندي.
0: يعني أنت متأكد إنه هذا؟
1: إيه متأكد 1000%. لو ما المرأة تحب زوجها ما غارت عليها الغيرة بقد، يعني ما تريد وحدة تأخذها من عندها تحافظ على بيتها، فتجي المال للغيرة، والغيرة هي حلوة، حتى الزوج يحس باهتمام زوجته تجاهها هم حلوة.
0: زين ليش البعض من الرجال، أنت كرجل واسمع وجهة نظرك، أكيد قاعدين مسولفين بينك وبين أصدقائك، ليش البعض من الرجال ينزعجون من غيرة المرأة، يعتبرها أنه هاي الغيرة هو مرض أو شك أو عدم الثقة بالنفس؟
1: هاي الرجل إذا ينزعج من عتها، الرجل بالحقيقة عنده شيء. يعني صحيح الغيرة راح يسبب له مشاكل، بس هو الذي إذا ما عنده شيء ما يخاف من الغير، خذ غار. وأنا ما عندي شيء.
0: أنت ما عندك شيء؟
1: لا الحمد لله، شو ما أقول.
0: منا ببيع

0: مواقف يعني فت شغله ما عجبته من باب مره تحب رجلها وتغار عليه
1: ترفع جام مباشره عارفه هاي
0: زين عافيه ايه. هو يبين على تعابير وجهنا صح صح يبين هنا شنو الكلمه او الجمله اللي تقولها الها تحس انه هاي النار الكبره من الغيره طفت؟
1: والله دائما اقولها ام علي ما اشوف وحده توصل لظفرك والله ما الاقي وحده يعني مثلك لو الاقي وحده احسن منك اخذتها بس ما الاقي وحده احسن منك هي ساعه تفرد ما
0: الناس انتي سمعتي لو ما سمعتي سمعتي
1: والله هذا الواقع
0: يعني عرفتي الجمله مالته الشهيره
1: هذا الواقع والله هو هذا الواقع ما الاقي وحده احسن من هذه الشدر يعني بمدرسه ومبيت ومربيه جهالي ودايره البيت هذا البيت الله شاهد تدري عندي مدرستين اهليات ومدرسه حكوميه ما شايفتني بس بالليل اجيها والله هي دايره البيت ماكو يعني من جهال تنظيف دوامها الاكل كله حار يعني ماكو اكل بارد

0: رجعنا لكم بعد هذا الفاصل. خلونا نتعرف بشباب. مرحبا.
1: هيا ان شاء الله رديك.
0: الله يحييك. اسم حضرتك؟
1: علي.
0: اهلا وسهلا. مرحبا.
2: اهلا وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
2: فاروق.
0: فاروق وعلي، اهلا وسهلا بكم. صلي هوي ما سامعه واحد اسمه فاروق. والله
2: مميز.
0: مميز لو قديم.
2: مو قديم بس هو يعني يعتبر نادر في الوقت الحالي يعني.
0: من الأسماء اللي يعني مو مثل أكو أسماء اللي هي هواي مسموعة، يعني مثلا علي، محمد، أحمد، زين هاي مسموعة، بس أكو أسماء لا، إحنا نقول عليها قديمة وانقرضت، بحيث من تجي هسه بالجيل الحالي نعتبره جزء ممكن نادر أو مميز. على كل أهلا وسهلا بكم. منو بكم متزوج؟
1: لا ما متزوج.
0: ما متزوج. انت مساء قلت الحمد لله.
1: مساء تقدر نقول على الهواء.
0: كيفك بعد انت شو تقول؟ الحمد لله ولو ام الحمد لله. لا ان شاء الله هي سنة الحياة
1: فرصة. ايه ان شاء الله تجي فرصة
0: وتستغل هالفرصة، لو بما انه كلمة الحمد لله يعني ما الواحد مترهي.
1: لا مو مترهي يعني ظروف عندي دوامة يعني بس بدي الفارق يعني بس هالوقت يعني من متزوج خلني شوية أقلص من الوقت مال الدوامات يلا تقدر أشوف فرصة الزواج.
0: كل شيء يخلص والشغل ما يخلص.
1: صحيح.
0: هي حياتنا كلها عبارة عن ركضة، بس اليوم أنا ما طول بصحتي وعافيتي وشبابي ممكن أستقر.
1: مو شغلين، عندي دوام موظف الصبح مسائي طالب بالجامعة.
0: لعد سالفة الطالب هاي ما ضل شيء. يلا إن شاء الله
1: ورا ما أخلص مرحلة رابعة سنة هاي إن شاء الله هذا كفكرة
0: إن شاء الله يا رب. بالتوفيق إليك. إحنا اليوم رح نسولف على غيرة المرأة على الرجل، بما أنه أنتم ماكو بيكم أحد متزوج فنحكي بحكم العلاقات العاطفية. زين هاي الغيرة علي تحسها مزعجة؟ يعني بعض الأحيان أنتوا شباب تقعدون مرات نسمع، حتى لو أنت ما خالف تجربة عاطفية بس نسمع يقولك هاي والله إيش قد تغار علي، ويتشكون من غيرة المرأة.
1: مو يتشكون من ناحية أنه يتغار، أكو مستويات، مستوى ابتدائي، مستوى متوسط، مستوى واحد بعد يكره المرأة من وراء الغيرة. هاي الغيرة الأخير شيء هي هاي اللي ضوج الرجال.
0: أما غير أقول هاي الغيرة دليل على الحب والاهتمام، لو ما تحبني ما تغير عليك.
1: راح تحكمه بكل شيء يعني ما تخلي يطلع براحته، ما تخلي يقعد براحته يعني جزء. حتى من يتصل تحط تليفون راهن على التليفون. وعندي واحد من أصدقائي هيش حالته، لدرجة إنه ما كان يفكر يعني يطلع خارج إنه يدور بنات أو شيء، من وراء هاي الغيرة الزايدة ظل يدور يعني. فغيرة متوسطة حلوة إنه هي تغار عليك خاف عليك بس عندها ثقة بيك ما تدور وراها كل هالدرجة.
0: بما إنه إحنا بمجتمع ذكوري يعني المجتمع هسه اللي احنا جايين نشوفه ومجتمع ذكوري، وجود سوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي، هاي التفاصيل كلها والظروف هسه او تغير المجتمع من ذاك الجيل لهذا الجيل، تشوف انه غيرة الرجل اكثر بالوقت الحالي ولا بالعكس غيرة المرأة صارت اكثر لوجود سوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي؟
1: يا اكيد ابا يعني من ناحية الغيرة غيرة الرجل اكثر، بس غيرة الرجل ما يبينها. ما يبين عكس المرأة، المرأة دائما تشوفها واضحة، الجزء من نظرة عين تشوفها واضحة، الغيرة ما لها تبين. أما الرجل لا، عنده فد نقاط حساسة غير من أجله، بس من يطلعها لا أنت له ولا فصعبة، صعبة تحكمين على إنه هذا أكثر أو هذا أكثر.
0: انتقدت في يوم ما أو صار موقف قدامك أو على السوشيال ميديا شفت فد حالة أو قصة معينة وبلشت تنتقد تقول إيش دعوة علي شنو هالغيرة هاي؟ انتقدت في يوم ما أحد؟
1: حاضر مو بالسوشيال ميديا. تقدتها بالحاضر مو بالسوشيال ميديا.
0: شلون؟
1: قلت لك تونا قبل شوي صديق من اصدقائي الولد ما عنده شيء هو، بس مرته لدرجه انه اصدقائه من يخابرونه تحضنها على التليفون.
0: بعيدا عن المراه، غيره المراه على الرجل؟ لا لا، غيره رجل على المراه.
1: غيره مراه على رجل؟
0: رجل على المراه. ما فد يوم انت كشاب انتقدت قلت ايش دعوه هالقد يغار عليها مثلا؟ مرات يقول لك هسه هي مو حلوه ايش دعوه هالغيره هاي؟
1: ما تحكم على الجمال، جوز هو يحبها من غير جوز يشوف جمالها ما مو مثل انا اشوف جمال يعني يختلف الاراء، بس غيره الرجال قلت ما راح تبين واضحه يعني نادرة اشوفين غيره ذيك كلش مبينه. اما هاي الغيره مرات تشوفيها على بنات يعني شوفها مو ما مرتبط بها او ما عنده علاقه بها، لا هاي شويه يبين انه هو مهتم او شيء، بس اما غيره على مرته يعني ما قاعد اشوف انا هاي.
0: شنو رأيك فاروق؟ شنو رأيك بغيرة المرأة على الرجل بالوقت الحالي؟ هذا الشيء يزعجك؟ يعني أنت تحب المرأة الغيورة؟ يعني من تنظر لها على المستقبل البعيد تقول من الزوج أنا والله يعجبني المرأة تغار علي لأن أحس أكو نوع من الاهتمام، ولا العكس؟
2: والله يعني كل علاقة لازم يعني المرأة تكون غيرتها على الرجل أو الرجل على المرأة، فيعني الغيرة إذا تصير حدها يعني راح توصل تحدد إلى توصل مرحلة إلى شك. لما توصل شك يعني العلاقة بغض ما رأينا راح تصير.
0: ليش ما تتحملون وتقولون لو ما هي تحبنا وتريدنا؟ وهذا اللي يعني في بعض الأحيان بعض من الرجال يتشكى يقول لك أنا مرتي باردة المشاعر، حتى لو هسه تشوفني ويا واحدة ما تهزها شعرة. كانتوا لا على هاي راضين ولا على هاي راضين، على شنو ترضون؟
2: بعد هي تعرف يعني كل مرة يعني مشاعرها راح تعبر عنها بخصوص يعني بشكل غيرة وهالشيء يعني، فهي يعني هيك شيء.
0: شنو الفرق بين الغيرة والشك؟ شو ممكن أميز بيناتهم؟
2: الشك راح تظل الشك بي يعني، يعني عكس الغيرة.
0: أكو غيرة بشك وأكو غيرة لا بحب. هسا الغيرة بشك أنا شلون أقدر أميز؟ وين أعرف؟
2: يعني بحب وغيرة معي طبيعية يعني كل رجل ومرأة، بس من توصل مرحلة الشك لا، هاي غير شك.
0: شو تريد تسوي هنا؟ تحس السبب وين؟ السبب في بعض الأحيان الرجال هو قاصد يثير شكوكها على مود يثير مشاعر الغيرة، أو طريقة استفزازية خبث. في بعض الأحيان لا،
2: راح يعني حسب تفكير المرأة يعني. إذا تفكر بي يعني الغيرة إذا الشك بي يعني تحس أنه يخونها وهالشيء هذا، فهذا السبب. نعم.
0: سؤال أخير لحضرتك فاروق، تحس منو اللي عنده طريقة عقلانية بالتعبير عن الغيرة، الرجل ولا المرأة؟
2: هي رجل غيرته راح يحتوض بيها، مو مثل المرأة. المرأة حظلة تعبر تعبر عنها وتزيد بيها، مو مثل رجل عقليتها. نعم طقة في وزاتها كلش يعني، راح أطلعها عليك ورد مرة.
0: يا عيني شكرا لك ولوقتك. مع السلامة.

0: مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أم منو؟
1: أم حيدر.
0: أهلا وسهلا بيك أم حيدر. أم حيدر، إحنا اليوم موضوع حلقتنا، نريد نسمع رأيك على غيرة المرأة على الرجل. هاي الغيرة شو كنت تكون طبيعية وشو كنت ممكن تتحول إلى مشكلة وعبء ونقمة على الرجل؟
1: يعني إذا كانت طبيعية، إذا ظروف عادية، يعني ماكو أي حركة زايدة، يعني ماكو شك، فتصير طبيعية. بس إذا تحولت شغلة أكبر راح تزيد الغيرة.
0: أكو ناس يقولون المرأة إذا ما تغار يعني ما تحب رجلها. أكو ناس يقولون المرأة إذا ما تغار على رجلها يعني معناه ما تحبه. تيش تقولين؟ أكو علاقة بين الاثنين، بين الغيرة والحب؟
1: يسمونها غيرة صحية، يعني لازم الرجال يغار على المرأة والمرأة تغار على زوجها.
0: زين، شلون أقدر أميز ما بين الغيرة بحب واهتمام وتملك؟ لأن أنا أحبه أغار علي ومن حقي. وش وقت ممكن هذا يتحول إلى شك؟ شلون أوازن بين الاثنين، أو شلون أنا أفصل بين الاثنين؟
1: هي بعد يعتمد على ذكاء المرأة.
0: تقدرين السيطري؟ يعني اليوم أنت شفتي في التصرف معين، شكيتي بشغلة معينة، أكيد هذا رح يزيد عندك الشك وعدم الثقة، زين؟ ورح هنا يزيد عندك الغيرة. في بعض الأحيان أكو شعور لا إرادي، ممكن رأسة أن يصير ردة فعل بطريقة لا إرادية بدون وعي.
1: إذا زاد عن حده، أكو شيء من يزيد عن حده. يعني هسه مثلا أكو اثنين متفقين هاي الأمور يمشون عليها، بس مرات يعني يصير طفرة، فمن يصير هاي الطفرة يعني المرة تبدي الشك، وهذا الشك يتحول إلى بعد مشكلة كبيرة، لو تنحل أو ما تنحل.
0: زين، ردة الفعل السريعة إذا أجتي من عندك، زين، بسبب الغيرة وبسبب التصرف اللي أثار شكك، هاي هنا تجي عن طريق تراكمات، سكتين للمرة الأولى وتخزنين، المرة الثانية والسكتين، ولا لا لا رسة ردة فعل سريع؟
1: لا، ماكو تراكمات. اي ماكو تراكمات. اي يعني احنا ناس صريحين، كل شيء بوقته، اي وتنحل السالفة وتمشي، حتى تمشي الحياة.
0: شنو الجملة اللي تحسين نفسك كل ما تشتعل نار الغيرة عندك يجي أبوكم وينطيك هالجملة هاي أو هالكلمة هاي والسكتين؟
1: أول تالي أرجع للبيت وهذا مكاني،
0: وهاي اللي هنا تقشمرنا، ها سكتي بعد ما حكيتي.
1: زين، مش إيه، مو أنا ما أحب يعني إذا تصير مشكلة وأكبرها بعدين تصير الحياة لا تطاق. إيه، فأنا يعني أوصل للحد وأنا تدرين أدور راحتي.
0: ممكن لأن وصلنا إلى عمر متقدم، ظلينا نقول وصلنا إلى مرحلة أنه بعد ما عندي قابلية أدور وأفكر.
1: أولاد كبرى والبنات كبرى.
0: زين، بتقدم العمر حكم سنتي تجربتك، هنا الغيرة تبدي تخف والكثرة المسؤوليات بدأ ممكن حتى الحب يقل.
1: لا هي
0: تصير عبارة عن عشرة على قولتك.
1: اي لا بعد هي المره متريز زوجها ماكو شيء يقل، ترى يعني تحبه اللي هو ورا 100 سنه والتابعه زين. اي بس انا قلت ايش ما يصير مشكله حتى تمشي الامور، يعني انا هيك بالنسبه لي.
0: قصدك الواحد يتلافى بتقدم العمر، ممكن يتلافى المشاكل، يتغاضى، يعب
1: كل من يعرف شريك حياته، عرف هو شنو راح يسوي، وين يوصل على هاي السنين، وين يوصل ويوقف وتنتهي القصة.
0: تدرى يكمل مسيرة حياته إلى أن يوقف ويقول لي هنا أنا مكاني؟ يا لا
1: مو خوش؟ لا والله أنا هيك هذا مبدئي.
0: لا أنت طيبة، مو مبدأ هذا. وأبو حيدر جاي يستغل طيبتك. لا
1: حيدر خوش رجع،
0: ما يسمعش عادي، يحكي علي عادي.
1: إيه حتى لو ما يسمعني يعني هو خوش إنسان. إيه الحمد لله والشكر.
0: لا الحمد لله والشكر، هاي مرات إحنا ليش نقول إنسان طيب فعلا، الله يعني يخلي بحياته او بطريقه الناس طيبه والله. زين ام حيدر، احنا بحكم مجتمع ذكوري، تشوفين الغيره الطبيعيه المجتمع يتقبلها، يتقبل غيره المراه ورده افعالها؟ مرات احنا ردود الافعال تجي الى مرحله انه ايش قد ما اغار عليه اقتله. المجتمع يتقبل هاي الغيره ويعذر المراه، ولا بالعكس ممكن يتقبل الرجل إذا وصل لحد معين وغيرة معينة؟
1: تبتي هو مجتمع ذكوري صحيح، يعني المجتمع يقدر للرجال إيش يطلع من عنده، بس المرأة لا ما يصير. صحيح
0: حبيبة قلبي، شكرا لك ورأيك، وسلامنا لأبو حيدر. مع السلامة.

0: أحبتي المستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الجولة من داخل أروقة مول بصرة تايمز سكوير. الغيرة مثل الملح بالأكل، يقول لك إذا كانت بحدود معينة أكيد رح تضيف للعلاقة طعم حلو جميل، بس إذا زادت عن حدها رح تفسدها. تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أنفال الربيعي في إعداد وتقديم هذه الجولة، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء. من مول بصرة تايمز سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.
2: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر.
3: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
0: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
4: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
5: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند إنسا هوم العالمي. ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: من قلب البصرة.
8: من قلب البصرة.
1: من مول بصرة تايم سكوير.
8: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
9: لماذا تهيمن نظرية المؤامرة على العقل العربي؟ الامتداد واسع النطاق لنظرية المؤامرة، لم يشمل أناساً بسطاء أو متحمسين يبحثون عن نصر ولو وهمي، بل طاول كتاباً ومثقفين وأفراداً يعيشون في كنف الغرب منذ أكثر من نصف قرن، لكنهم لم يستفيدوا من فتوحات العقل النظري ولا تطبيقات الفكر والفلسفة والنقد، ولا عرفوا بالنظرية السببية، ومضوا يزعمون أن هاتفاً تلقاه حكم المباراة الفرنسي أمره بتخسير مصر. الظاهرة تتعدى مباراة كانت نتيجتها مؤسفة وجارحة للوجدان القومي، بل هي امتداد لسيل كبير من الأحداث التي جرت نسبتها إلى الصهيونية والإمبريالية وقوى الاستكبار العالمي، مما يعبر عن حالة إنكار ما زال يعيشها العقل العربي، علامتها عدم القدرة على الاعتراف بالخطأ وفقدان الرغبة في النقد الذاتي، لأن الأخير يعني تعرية الذات ودفعها إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية. الحماسة الفائضة ولو شئنا توسعة الدائرة لألفينا شواهد كثيرة على تلك الهزائم التي سببها سوء التخطيط والارتجال والحماسة الفائضة واستعجال النتائج الباهرة التي لم تكن نتيجة إعداد وتخطيط وتفكير باهر. والقرن العشرين ومطالع القرن الحادي والعشرين أثبتت أن الجهل بالوقائع والحيثيات وتغييب السيناريوهات المتعددة وسوء تقدير الذات أي تضخيم قدراتها أدى إلى الفشل التاريخي الذي بدأ بسيكس بيكو ووعد بلفور مروراً بنكبة فلسطين ونكستها واحتلال أجزاء من الوطن العربي وليس انتهاءً بمأساة غزة ولبنان. والحبل على الجرار إذا ظلت عقلية المؤامرة ملاذنا الآمن للهرب من الاستحقاقات القاسية التي تؤلم في البدايات وتريح في الخواتيم. وبالعودة إلى المونديال، فقد مني المنتخب التونسي بهزائم 3، فما كان من الاتحاد التونسي لكرة القدم إلا تغيير المدرب في وسط المعمعة وجلب آخر فاقم الخسارة، وزاد من تيه المنتخب الأفريقي الأكثر تأهلاً لكرة القدم. هل ثمة ارتجال أكثر من ذلك؟ فكيف لمدرب جديد أن يبني خطة في أهم محفل كروي عالمي في غضون أيام قليلة؟ فمن يحاسب من؟ هزيمة 1967 بعد الهزيمة التي قصمت ظهر الأحلام العربية عام 1967 قدم الزعيم المصري جمال عبد الناصر استقالته وأعلن تحمله المسؤولية الأخلاقية عن خسارة الأرض والروح والإنسان، لكنه تحت ضغط الجماهير عاد من استقالته في سلوك وصفه مؤرخون بأنه مسرحية تستبطن نزعة تطهرية من أدران الزلزال الذي سببه الفشل الذريع في إدارة المعركة والوعود الخلابية التي دعت سمك البحر إلى أن يتجوع لالتهام الأعداء.

ما قبل عام 1967 ليس كما بعده، فهل جاء ذلك فقط ثمرة مؤامرة أم أن الأخيرة لو سلمنا بها تغذت على حال عامة من الارتباك والتخبط على الصعد كافة، ولم تملك أي دولة عربية في ذلك الحين أي خطة للتنمية والنهضة ونبض غبار الهزيمة كما فعلت ألمانيا واليابان في أعقاب الحرب العالمية الثانية؟ لم يستأنس هذان العقلان الجباران بالنواح والتأسي ولطم الخدود وشق الملابس، بل سلك الدرب الأصعب وأنجز المعجزة التي ما زالت أماراتها بادية للعيان. في ضوء ذلك، وكي لا نتورط كثيرا في جلد الذات، يتعين الإقرار بأن ذهنية المؤامرة ليست مقتصرة وحسب على العقل العربي، فتمت أمم مهزومة تتغافل عن الفساد المستشري في بلدانها والنخب المخترقة والمزيفة وسوء الإدارة العام ورهن القرار الوطني للخارج، وهذا ينطبق على غالبية دول الجنوب العالمي، فحيثما كان جوع كان فساد. ولما يطل الظلم بمخالبه الماكرة يتعين التفتيش عن آليات الحكم قبل إلقاء اللوم على قوى الاستعمار. لا يقوى الاستعمار على الأمم القوية ولا يفت من عضدها، بيد أن العقل العربي تاريخيا وتحديدا منذ انهيار منائر الحضارة العربية الإسلامية رح يسلك دروب التبرير والإنكار، ومع الزمن تشكل ما يمكن وصفه بدين المؤامرة الذي أنجبته البلاغة واللغة الفائضة وثقافة الثرثرة والفقه المفتوح بلا حراس أو أبواب على التأويل.

ولو مددنا العقل العربي منذ بدء هجائياته للتفكير العلمي النقدي وتحريضه على حرق كتب الفلاسفة والمفكرين باعتبارها تحث على الكفر والهرطقة، لألفينا أن ذلك العقل قد بنى آلياته الدفاعية على الإسقاط والإنكار، وهما مفهومان أفاض في تحليلهما فرويد بوصفهما وسائل لا شعورية تحمي الأنا من القلق والشعور بالذنب أو العجز. الإسقاط يتجلى في تحميل الآخر مسؤولية الإخفاق، في ذلك إراحة وتسكين للوعي الجمعي الذي يصعب عليه تحمل ألم الاعتراف بالأخطاء، لأن الأنوات المشكلة لذلك الوعي متضخمة إلى حد بناء أسوار سميكة لتفادي تحمل عبء الخسارات بعزوها إلى المؤامرة. الحاكم لا يخطئ، لكنهم الأعداء الأوغاد من يكيدون له كيداً، وهنا يتعملق الإنكار ويصير مسكناً نفسياً سريع الأثر واسع الاستجابة. ولو أن كارل يونغ تلميذ فرويد نهض من نومه لشخص العقل العربي اعتماداً على مفهوم الظل، وهو الجزء الكامن في الشخصية فردية أم جمعية الذي نرفض الاعتراف به وبأثره، ويتمثل في الأنانية والعدوانية والطمع والجبن وحب السيطرة. وتعمل هذه الصفات بآلية رد هذه المساوئ إلى الآخر وتحميله تبعياتها في سلوك أقرب إلى التطهير المخدر منه إلى إيلاج السكين في الجرح كي يبرأ. اليقين المعلب من دون تحليل نفسي قاسد للعقل العربي المعتنق نظرية المؤامرة. سنظل نهرب من الحقيقة والحرية وتحمل القرار، ونلوذ بالتصورات الجاهزة واليقين المعلب كما قال إريك فروم، لأنه يحمينا من مواجهة العالم المعقد ويريحنا من عبء التفكير المستقل ويهبنا

0: لا يوفر الاتساق البنيوي بل يعمق التنافر المعرفي، فكلما كانت العقائد أقوى كان قبول الحقائق أصعب. من حق العقل العربي أن يأخذ في الحسبان التهديدات التي تحيق بكيانيته الذهنية والمادية وأن يتحوط لتداعياتها ويرسم السيناريوهات لتخطيها، ويحسن بالتالي من فرص إدارة المعركة بطريقة ذكية. لكنه أي العقل يظلم نفسه إن ظل رهين الارتياب بأن القوى الكونية المتربصة تركت شؤون الكوكب وتفرغت لإدارة هزيمة مصر في مباراتها مع الأرجنتين.
1: من النخيل وكم خانوا ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني. من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
2: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
3: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
2: العلاج الشعبي، هل ما زال التداوي بالأعشاب طبا بديلا؟ في القرن العشرين صنف التداوي بالأعشاب على أنه نوع من الطب البديل، كالوخز بالإبر والعلاج بالطاقة الجسدية والتأمل وغيرها، ويقصد باسم الطب البديل إنه بديل للأدوية المصنوعة من مواد كيميائية في المختبرات التي انتشرت منذ مطلع القرن العشرين لتنافس التداوي بالأعشاب وتقصي إلى خانة الفلكلور الثقافي للشعوب. بحث بسيط حول تاريخ التداوي بالأعشاب سيكشف عن أن البشر صنعوا الأدوية من المواد المتوافرة في الطبيعة منذ ما قبل التاريخ، وعادوا إلى صناعة هذا النوع خلال العقدين الأخيرين بعدما حاولت أدوية المصانع والمختبرات أن تكون بديلاً لطب الأعشاب لكنها لم تنجح. وهذا ما تؤكده الأرقام والإحصاءات التي تتناول التجارة العالمية للأعشاب والزيوت التي تستخدم في صناعة الأدوية، ومنها زيت الأرغان المستخرج من الشجرة المنتشرة في جبال الأطلس التي تحتفل بها منظمة الأمم المتحدة في يوم دولي سنوي، وكذلك زراعة النباتات المخدرة والمهدئة والنباتات العطرية والبرية، التي باتت تصنع وتعلب وتباع في جميع أنحاء العالم على رفوف خاصة بها داخل الصيدليات والمتاجر الكبيرة، على الرغم من أن أول صيدلية نباتية في العالم افتتحت عام 1224 بإيطاليا، وصدر مرسوم خاص حينها يحصر مهمة تحضير الأدوية من الأعشاب بالصيادلة فقط. وقبل أعوام أنشئت في بريطانيا المؤسسة الوطنية للمعالجين بالأعشاب، وهم من الصيادلة الذين درسوا علم الأعشاب والنباتات بشكل موسع.

الأعشاب تعود إلى موقعها. في ألمانيا عاد العلاج بالأعشاب ليلقى رواجاً لدى كثيرين بعد أن تأكدت قدرتها على معالجة أمراض عدة من دون إضعاف جهاز المناعة كالذي تسببه الأدوية الكيميائية. وعلى مستوى أوسع اتسع علاج الأمراض الموسمية بالأعشاب كشرب منقوع البابونج لعلاج نزلات البرد وشرب شاي الشمر لعلاج اضطرابات المعدة والجهاز الهضمي، ويمكن للمريض استخدام هذه العلاجات من تلقاء نفسه. المرضى باتوا يعرفون معظم الآثار الجانبية للأدوية المصنعة من مواد كيميائية مخبرية، ولتجنب هذه الآثار باتوا يتوجهون نحو الأدوية الطبيعية والعودة إلى استخدام الأعشاب كدواء لأمراض كثيرة لم تعد حكراً على مجموعة من الناس أصحاب الأفكار المثالية حول العلاقة الروحانية والجسدية بما يحيطنا في الطبيعة، بل توسع استعمالها بشكل مثير للانتباه حول العالم. وبحسب الرابطة المركزية لأطباء الطب الطبيعي، فإن الأدوية العشبية والطبيعية أخذت تستخدم بشكل واسع بين مرضى الحساسية على أنواعها أو المصابين بأمراض مزمنة. وقالت المتحدثة باسم الرابطة كريستال بابندج: لا نريد إنكار الطب الأكاديمي وإبداله بالطب الطبيعي، لكن يمكن للمرء أن يكون أكثر نجاحاً إذا عمل على المسارين. وأشارت التقارير إلى أن استخدام الأدوية المستخرجة مباشرة من الأعشاب اتسع في كبرى شركات الأدوية لأسباب كثيرة، منها تخلي مرضى كثيرين عن العقاقير التي تستعمل دهوناً حيوانية، أو بسبب الوعي المستجد بأهمية الأدوية الطبيعية حول العالم، أو لأسباب تتعلق بتلوث البيئة. ومهما كان السبب، فإن الأدوية المستخرجة من الأعشاب والزيوت عادت إلى الواجهة كمنافس للأدوية الصناعية، وباتت سوقاً عالمياً تنافس السوق التقليدية وتتقدم عليها في بعض البلدان كالصين مثلاً، حيث ما زال التداوي بالأعشاب من أسس الطبابة كما في معظم دول الشرق الأقصى. الذهب الأحمر. تفيد أرقام التجارة العالمية حول الأعشاب الطبية بعودة نبات الزعفران إلى الواجهة، وهو يستخدم في علاج مجموعة متنوعة من الأمراض منذ آلاف السنين، ويستعمل في أدوية التجميل. ويعرف هذا النبات بالذهب الأحمر بسبب ثمنه المرتفع، فقطف الأزهار يتم يدوياً لكشط الخيوط الرفيعة ولإنتاج أنصة واحدة من خيوط الزعفران يجب قطف 5000 زهرة تقريباً. أما بالنسبة إلى زيت الورد المشهور في تركيا، أكبر المنتجين له في العالم، والذي ينتج في عدد من الدول العربية ببلاد الشام وبمدينة الطائف السعودية المشهورة بوردها، إضافة إلى استحلاب وتقطير مجموعة كبيرة من الأعشاب العطرية التي تنبت في هذا المناخ كالزعتر والحبق والريحان واليانسون، وكلها يتم تقطيرها واستخدامها في صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والعطور غالية الثمن. فزيت الورد معروف بفيتاميناته والمعادن ومضادات الأكسدة التي ترطب البشرة. وهناك زيت الأرغان الذي تصنعه المغربيات في جبال أطلس بعد قطف ثمار شجرته ومعالجتها ثم طحنها لاستخراج الزيت الغني بأوميغا 3 و6 المفيدة للبشرة والشعر، وبات منتجاً معروفاً عالمياً ومرتفع الثمن بسبب زيادة الطلب عليه وقلة الكمية المنتجة التي لا تغطي
حاجات السوق العالمية. وفي كوستاريكا وسائر الجزر الاستوائية، ما زال الناس يستخدمون الشاي الأخضر لتحسين البشرة وعلاج البقع وتقليل الالتهاب، بينما ما زالت مجتمعات كاملة في العالم العربي على الوتيرة ذاتها في التداوي بالأعشاب، خصوصاً المناطق النائية في الجزائر والمغرب ومصر ومعظم بلاد الشام. وخلال العقدين الماضيين عادت أدوية الأعشاب ومستحضرات التجميل لتنافس الأدوية الصيدلانية التي ارتفعت أثمانها في معظم دول العالم العربي بسبب رفع الدعم الحكومي عنها أو بسبب التضخم الكبير والفقر المتزايد الذي أصاب اقتصادات الدول والطبقات الشعبية. في الجزائر وبحسب الإحصاءات الأخيرة للمركز الوطني للسجل التجاري، تم تسجيل وجود 2189 تاجراً متخصصاً في بيع الأعشاب الطبيعية، على الرغم من أن العدد الحقيقي أكبر بكثير من هذا الرقم. وفي مصر انتشرت زراعة البردقوش والريحان والشمر والبابونج والنعناع ومثلها 342 نوعاً تتم زراعتها على الأراضي المصرية تحت مسمى النباتات العطرية والطبية، بعدما ارتفع الطلب الخارجي عليها عقب دخولها في صناعات مختلفة عدة ومنها العطور والأدوية. وتحتل مصر المركز 11 عالمياً في إنتاج هذه النباتات بنسبة وصلت إلى 3% من الإجمالي العالمي، وسجل حجم الصادرات في هذا المجال حالياً أكثر من 100 مليون دولار.

جذور ضاربة في القدم. على الرغم من الأرقام القليلة والتقارير غير الحديثة حول حجم سوق الأعشاب الطبية في البلاد العربية والعالم أجمع، فإن جانب استخدام الأعشاب والمواد الطبيعية في صناعة مستحضرات ومساحيق التجميل لم يلقى عليه الضوء مجدداً. ومع أن تجارة الأعشاب الطبية حول العالم تظهر أن أكثرها يستعمل في صناعة أدوية التجميل ومراهمها والمواد التي تستخدم في المكياج والزينة، لكن صناعة هذه المستحضرات من الأعشاب الطبيعية بدأ منذ ما قبل التاريخ. بدأنا بوضع المكياج على وجوهنا منذ ما قبل 6000 سنة على ضفاف النيل، وكان تلوين الوجه والجسد بالألوان أو ما نسميه مستحضرات التجميل يدل على الطبقة الاجتماعية، ويهدف أيضاً إلى استرضاء الآلهة. وكانت هذه المساحيق تستخرج من الأعشاب الطبيعية والزهور البرية وزهرة اللوتس المقدسة، وكذلك من أنواع من الرمال والصخور الملونة. واكتشفت مساحيق في الحفريات موضوعة مع المومياوات، وأظهر قناع توت عنخ آمون أو تمثال رأس نفرتيتي وغيره أن المصريين استخدموا الكحل بألوان متعددة وأحمر الخدود ومساحيق بيضاء لتفتيح لون البشرة والألوان الخاصة بإخفاء السواد تحت العيون. وأشارت حفريات عدة إلى أن بعض الملكات المصريات كن يستخدمن الحقاقير الطبية المصنوعة من الأعشاب والحليب والعسل وزيت الزيتون ليحافظن على جمالهن الشاب، كما ظهرت الملكة كليوباترا في الفيلم الذي حمل اسمها عام 1963 ومثلته إليزابيث تايلر.

أما في بلاد ما بين النهرين، فدرس الآثار كامبل تومسون ما تركه الملك آشور بانيبال من المعلومات الطبية التي حفظها من الضياع في القرن السابع قبل الميلاد، بحيث جمعها في كتاب الأعشاب الآشورية الذي يحتوي على أكثر من 250 صنفاً من الأعشاب والعقاقير النباتية. وفي مدينة سومر وجد علماء الآثار لوحة قديمة كتبت بالسومرية تحوي 12 وصفة طبية، وفيها أول وصفة لعلاج الصداع، والدواء هو مسحوق بذور الخردل معجون بماء الورد يوضع فوق الرأس برباط مدة 3 أيام. وربما تكون تشريعات الملك حمورابي القاسية بحق الجراحين سبباً دافعاً إلى استخدام الأدوية حتى استنفادها قبل إجراء الجراحة، إذ نصت التشريعات على أن الجراح إذا ما استعمل مشرطاً وأخطأ في استعماله تقطع يده، وإذا تقاضى أكثر مما يستحق يعاقب بالحبس. الرومان أيضاً عرفوا طب الأعشاب إضافة إلى طب النفس، لكنهم ازدروا مستحضرات التجميل الملونة وركزوا جهدهم على صناعة وتطوير صابون الاستحمام ومزيلات العرق والمرطبات الجلدية للرجال والنساء. لكن المكياج مثل أحمر الشفاه كانت تضعه العاملات في الجنس كعلامة، لذا كان رمزاً للسوقية والابتذال. وجاء في بحث بريتانيكا أن الفيلسوف سينيكا الصغير مدح والدته مفتخراً أنها لم تدنس وجهها أبداً بالطلاء والمساحيق ومستحضرات التجميل.

0: لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له، عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا؟ أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته فمشى على ضلوعي، وكم زلت به قدم. فداس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم.
1: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
2: مكافحة الجريمة تبدأ من السبلت. لماذا تزيد الاعتداءات صيفاً؟ يعيش العالم منذ سنوات كابوس الاحتباس الحراري، وهو أمر يشبه إعادة برمجة للمناخ وللعالم. فأصبحنا نشاهد درجات حرارة غير مسبوقة في دول كانت تتسم بالبرودة أو الاعتدال، فيما باتت المحيطات أكثر دفئاً. ظواهر الطقس المقلقة لا تزعج علماء المناخ فقط، ولكنها أيضاً تجعل أقسام الشرطة أكثر تأهباً، فيما ينشط علماء الجريمة أيضاً لاستكمال أبحاثهم حول العلاقة القوية بين ارتفاع درجات الحرارة ومعدلات الجريمة حول العالم. فقد كان يعتقد أن ارتكاب الجرائم متعلق بالبيئة المجتمعية والظروف الشخصية والعوامل الاقتصادية، لكن أثبتت الدراسات أن العوامل الخارجية مثل مدى جودة الطقس تؤثر بقوة في مؤشرات الغضب ودرجة الانفعال، مما يغير طريقة تعامل الأشخاص مع المواقف، ومن ثم تزداد حالات العدوان والاعتداء. وأخيراً، حذر برنامج الاتحاد الأوروبي لمراقبة الأرض وتغير المناخ من أن صيفي 26 و27 من المتوقع أن يشهد ارتفاعات مقلقة في درجات الحرارة، وربما يشكلان ثاني وثالث أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق بعد عام 2024 بدرجات حرارته القياسية. وبالتالي من المتوقع أن ترتفع درجات الانفعال بوتيرة ضخمة، ما قد تنتج منه سلوكيات غير مأمونة العواقب. فتبدو مقاومة تأثيرات الحرارة هنا ضرورية لمحاولة الحد أيضاً من معدل الجريمة، إذ أن العلاقة بين الجانبين علاقة مباشرة ومثبتة علمياً وليست مجرد ترجيح. مكافحة الجريمة تبدأ بالتهوية. وعليه فإن سكان المناطق شديدة الحرارة وبخاصة الأكثر فقراً ممن ليست لديهم وسائل لمكافحة الطقس الحار، مثل أجهزة التكييف وتحمل نفقات الخروج للمسطحات المائية. يبدو وكأنهم يعيشون في قدر لا فكاك منه، يجعل الجريمة عنواناً رئيسياً لمجتمعاتهم، إذ يمكن القول إن أولى مقاومة الجرائم في تلك المجتمعات يمكن أن تبدأ بخطوة بسيطة، وهي اللجوء لأجهزة التبريد والحفاظ على درجات حرارة معتدلة في أماكن المعيشة، وتجنب الخروج في أوقات الذروة لضمان عدم الاحتكاك بأشخاص آخرين، مما يولد مشاحنات يتضاعف أثرها في النفس بسبب الطقس الخانق. الأمر ليس مزحة مبالغا فيها أبداً، ففي دراسة أجريت في جامعة بوسطن الأمريكية رصدت الفترة من 2010 وحتى 2019، وجد أن زيادة درجة الحرارة تؤثر بشكل مباشر في ارتفاع نسبة السلوك العدواني، وقد ارتفعت استقبالات الطوارئ بنسبة تقترب من 10% في الأيام الأكثر حرارة بسبب تأثيرات الطقس السلبية على الصحة النفسية والعقلية للأشخاص. وفي بحث نشر في مجلة علم وبائيات الإصابات، وجد أن 10 درجات ارتفاعاً في درجات الحرارة عن المعدلات المعتادة رفعت معدلات حوادث إطلاق النار بنسبة 34% بمدينة شيكاغو الأمريكية في الفترة من عام 2012 وحتى 2016، ونفس النسبة تقريباً ارتفاعاً في جرائم القتل، وهي نسبة كبيرة للغاية ومؤشر قوي على التأثيرات البالغة للطقس غير المريح على السلوك البشري. الطقس الحار والعنف الأسري. يشرح المتخصصون العلاقة الطردية بين معدلات الجريمة وارتفاع درجات الحرارة، معتمدين على الدراسات العلمية التي أجريت على نطاق واسع في مناطق متفرقة من العالم، والتي تقر بأنه مع كل ارتفاع درجة واحدة في حرارة الطقس ترتفع معه معدلات الجريمة بنسبة 2%، بخاصة فيما يتعلق بجرائم العنف الأسري. الشرح العلمي هنا يتعلق بأن درجات الحرارة العالية تقلل من نسبة هرمون السيروتونين الذي يعرف بأنه من ضمن هرمونات السعادة، ولهذا تتضرر الحالة النفسية ويسوء المزاج ويرتفع التوتر، وهي مؤشرات تؤدي عادة إلى العنف. كذلك السخونة في الجو ترفع تلقائيا هرمون الأدرينالين في الجسم وتجعل الشخص متحفزا للشجار والقتال. الأمر يبدو أكثر تعقيدا في المجتمعات الفقيرة، حيث يعيش جانب كبير من سكانها في بيوت غير جيدة التهوية ومن دون أجهزة لتكييف الهواء، مما يؤدي لاضطرابات في النوم فتنخفض جدواه وتقل ساعاته أو يصبح متقطعاً، مما يزيد من احتمالات الغضب الذي قد يترجم لعنف واعتداء على من هم في المحيط، وعادة يكونون من أفراد الأسرة أو الجيران الذين يحدث معهم احتكاك. اللافت أن تأثيرات البيئة الخارجية المحيطة على طبائع الشعوب بدأت إرهاصاته منذ أزمنة بعيدة، فعلى سبيل المثال أشار عالم الاجتماع العربي ابن خلدون الذي عاش في القرن 14 الميلادي إلى أمر شبيه في مقدمته الشهيرة، إذ طرح فكرة مفادها أن الإنسان هو ابن بيئته تماماً، ولهذا من وجهة نظره فإن المناطق ذات المناخ المعتدل يميل أبناؤها إلى الاعتدال بشكل عام فيما سلوكياتهم وحتى في التعبير عن معتقداتهم الدينية والأخلاقية، بينما يرتبط المناخ القاسي المتطرف بالجرائم والانحرافات. جدول الجرائم الموسمية، لكن بما أن الطقس بشكل عام يمر ب4 فصول في العام ما بين الاعتدال والحرارة الشديدة والبرودة المحتملة والقاسية، فكيف يمكن أن ينعكس هذا على السلوك الإنساني، فهل هناك جرائم شتوية وأخرى صيفية؟ وهل معنى ذلك أن المواسم المعتدلة تضمن بيئة خالية من العنف، أو على الأقل تجعله في أقل مستوى له؟

0: 1992 خلصت بالفعل إلى أن المشاجرات والاعتداءات تزيد بشكل ملحوظ في فصل الصيف، إذ يميل الناس للخروج بحثاً عن نسمة هواء، فتزيد فرص التعامل مع الآخرين والتعرض لهم، بينما جرائم السرقة تنشط بصورة ملحوظة في فترات الطقس المعتدل. إن حالات الانتحار تزيد في الطقس شديد البرودة بسبب سمات الاكتئاب المصاحبة لهذه الأجواء. التقلبات الجوية تؤثر بشكل مباشر على الحالة المزاجية، ولهذا فإن المصابين بالاضطراب الوجداني ثنائي القطب يدخلون عادة في نوبات هوس واكتئاب في بدايات فصلي الربيع والخريف. وفيما يتعلق بالطقس الحار على وجه الخصوص، فإن نزعة العدوان تزيد بشكل تلقائي بسبب تأثيرات هذا الطقس المزعج، والذي يؤثر في الجهاز العصبي السمثاوي مع ارتفاع مستويات الأدرينالين والكورتيزول المرتبطين بالتصرفات العنيفة، كما أن للزحام تأثيرات مشابهة كثيراً. فكلما قلت المسافة بين الأشخاص عن 8 أمتار زاد تحفز الجهاز العصبي. يبدو واضحاً هنا أن قراءات علماء المناخ وخبراء الطقس للتوقعات القريبة والبعيدة تمثل إرشاداً مهماً للغاية لعلماء الجريمة ودارسي أنماط الاعتداءات والخروج عن القانون. كذلك فإن مكافحة الجريمة مهما كان حجمها يمكن أن تبدأ بالتحايل أولاً على حرارة الطقس وإيجاد وسائل لتجنبها لكبح جمح الحنق، والتحفز وإطفاء نيران الغضب، بخاصة في ظل تزايد تأثيرات الاحتباس الحراري التي جعلت الصيف طويلاً وممتداً ويلتهم معظم شهور السنة. كذلك بات في معظم أنحاء الكرة الأرضية صيفاً ساخناً جداً بشكل غير معتاد. وحذرت دراسة حملت عنوان الجريمة والطقس والتغيرات المناخية، نشرت عام 2012 في جامعة هارفارد الأمريكية، امتدت على مدى 50 عاماً بدءاً من 1960 إلى 2009، واستندت إلى بيانات من نحو 3000 مقاطعة من أن أمام الولايات المتحدة معدلات جريمة غير مسبوقة في التاريخ، قد تصل لملايين الجرائم الإضافية ما بين السطو والقتل والاغتصاب في حال لم تتخذ إجراءات جدية وسريعة تسهم في إبطاء مسار التغيرات المناخية أو عكس تأثيراتها.
1: حدثني الحكيم عن هذا البلد شيخا بدا قارب عمره الأبد، في عينه جيش من الحزن احتشد، وكان يبدو شاحبا لما وجد، مال على عكازه إذ استعد وقال سجل خبري كما ورد، من عهد آشور ومن ملك أكد ليومنا هذا وربما لغد، هذا التراب بالمدامع اتقد والنخل فرط الحزن حبل من مسد، من عبث الحروب ما الذي حصد سوى نحيب للسماوات صعد، ضريبة النعمة في الناس الحسد وخير هذه الأرض من دون عدد، لذا تراه بالمصائب عقد كأنها تعشقه بدون حد، فهي عليه منذ سالف الأمد تهطل أفواجا كأنها مدد، تنبت حكاما وجندا ورصد وعرش ملك بالمقادير انفرد، وحوله حاشية من الزبد من دونها وهم كل الناس سد، تلقف ما تريده من غير عد كأنها آلهة بألف يد، والحر منبوذ لأنه زهد بأن يقول قل هو الحكم أحد، وتابع الباطل بالخلق استبد، والحق في سوق السياسات كسد، وجمر من يدعو إلى العدل خمد، واضطلب الحقوق كالماء ركد، وضاع من ضاع لأنه انتقد، وكل من سار على الدرب انفقد، وعاش بالهم الذي أصغى وقد نودي أن فاسجد لنا وما سجد، واليأس لو طغى على القلوب مد جذوره كالسل يلهو بالجسد، والمرء لو في عيشه الذي قصد يوماه قد تساويا فقد نكد. كم أمل في باله راح بدد، والريح تجتث الذي بلا وتد. وقال لي يا جد من جد قعد مكسر الحلم وما له سند، لا بد كي يرى السبيل المعتمد بأن يزيل عن فؤاده الرمد. لكل شيء قدر به يحد، فلا يقال للحمار يا أسد، طول البكاء لا يصلح الذي فسد، ولا الصباح بالأماني يسترد. عماد أمر الناس قول اتحد، والبيت ليس يستوي دون عمد. تخالف الآراء في الحق أشد من ظالم في غيه قد اجتهد، كتابع الأوهام من غير رشد، فكلما سار على الدرب ابتعد. يا ولدي من بين آلاف العقد عبادة الرجال بئس المعتقد. سألته ترى على ماذا استند في كل هذا وعلى ماذا اعتمد، فقال لي مبتسما وقد قعد: إني أنا التاريخ فافهم يا ولد.
0: لراديو تايمز سكوير، الشعر مسار رياض، البصرة.
2: تايمز سكوير اف ام، عنوان الذوق والإحساس.
3: تايمز سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايمز سكوير اف ام،
2: نبض من وحي الكلمات.
4: بينما تنقشع حدة التوترات الجيوسياسية التي عصفت بالمنطقة مؤخرا إبان الحرب، تبرز محافظة البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق كساحة رئيسية لإعادة ترتيب الأوراق الاقتصادية والنفطية. فالمحافظة التي تضم في أحشائها ما يزيد عن 60% من إجمالي الاحتياطات النفطية المؤكدة للعراق البالغة نحو 145 مليار برميل، والمسؤولة عن إنتاج أكثر من 3 ملايين برميل يومياً من الصادرات الوطنية، تشهد اليوم حراكاً متسارعاً لعودة الشركات النفطية الأجنبية الكبرى مثل إكسون موبيل وبي بي ولوك أويل وإيني وتوتال إنرجيز إلى حقولها العملاقة كالرمالة وغرب القرنة والزبيرة. هذه العودة أعادت فتح النقاش الجوهري القديم المتجدد في أروقة السياسة النفطية العراقية. ما هو حجم الحاجة الفعلية للخبرات والتشريعات الأجنبية مقارنة بالجهد الوطني؟ وكيف يمكن صياغة عقود تضمن نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المحلية دون إثقال كاهل الموازنة العامة؟ يرى الخبير النفطي الدكتور نبيل المرسومي أن الانغلاق عن العالم الخارجي في قطاع الطاقة ليس خياراً واقعياً للعراق، مؤكداً على الضرورة الملحة للتكنولوجيا الأجنبية في الحلقات العليا والملفات الحيوية المعقدة، مع المطالبة بإعادة النظر في كلف العمالة الأجنبية وتحسين شروط العقود بما يخدم المصلحة الوطنية.
5: نحن نحتاج إلى خبرات الشركات الأجنبية في مفاصل عديدة في الحلقات العليا للصناعة النفطية. مسألة انغلاق العراق عن العالم الخارجي أمر غير جدي وغير صحيح. نحن بحاجة للتكنولوجيات الأجنبية، للخبرة الأجنبية في مفاصل حيوية. مثلا مشروع الـ FCC اليوم، إذا لم تعد الشركتين اليابانية والفرنسية الخبراء العراقيين غير قادرين على التعامل مع هذا الملف وفي ملفات أخرى. لكن المشكلة والمسألة الأساسية هي كيفية التعامل مع الأجانب في كيفية إبرام العقود معهم حتى نحصل على أقصى فائدة ممكن. وللعراق بحاجة إلى خبرات فنية أجنبية، لكن شروط التعاقد ينبغي تحسينها بحيث نقلل من الكلفة الاقتصادية للعمالة الأجنبية وتأثيراتها على العمالة العراقية. المهم هو حد من العمالة الأجنبية غير الماهرة، وليست الماهرة، لأنه الماهرة نحتاجها في قطاع النفط، في قطاع الغاز، في التصفية، نحتاج إلى خبراتهم. وهذه مسألة معروفة أنه عملية التبادل الخبرات في كل العالم موجودة، لا يوجد هناك بلد نفط، خصوصا النفط قطاع مهم كثيف رأس المال، دائما يتعامل مع تكنولوجيات معقدة ومتشابكة مصدرها الغرب دائما.
4: من جانبه يسلط نائب محافظ البصرة أياد الإمارة الضوء على القيمة المضافة التي تقدمها الشركات الأجنبية للمحافظة من حيث نقل المعرفة وتدريب الخريجين وتوفير الوظائف، مشيرا إلى أن الاستقرار الأمني الحالي يمثل ركيزة أساسية لعودة الكوادر الدولية بكامل طاقتها التشغيلية.
6: شوف احنا الشركات الاجنبيه اليوم هي اضافه لمحافظه البصره، هناك عمليه تناقل خبرات، توفير لوظائف موجوده للاخوان، عمليه تدريب الخريجين الموجودين على يد هذه الكوادر. وجود الشركات انا اعتقد مهم لاستدامه عمليه انتاج النفط، وبالتالي لكن اليوم الظرف الامني ظرف مهم. انا اعتقد انه اغلبيه جزء من الشركات باقي لم يغادر الاخوان الستاف، وجزء منهم غادر لكن تم عودته بعد انتهاء الحرب، وان شاء الله هذه الشركات مستمره بعملها مثل ما تعودنا. انا اعتقد بالشهرين او ثلاثة اشهر القادمه هذه الشركات ستعمل بكامل طاقتها وكامل استافها.
4: في المقابل يتحدى رئيس لجنه العمل والشؤون الاجتماعيه حيدر المرياني فكرة الاعتماد المطلق على الأجانب، مستشهدا بنجاح تجربة حقل مجنون النفطي بإدارة وطنية خالصة، ويدعو بشكل جاد إلى إحلال الكوادر العراقية بدلا من العمالة الوافدة بعد عقود من جولات التراخيص.
7: احنا اليوم امام تحدي اللي هي مغادرة الشركات، لكن احنا ما كانت لنا فرصة مثلا جربنا الجهد الوطني، لكن في مثلا عندنا تجربة في حقل المجنون بعد مغادرة الاجانب تتبنى الموضوع هو الجهد الوطني، وكانت بنفس القوة بل اكثر انتاجية. فاحنا اليوم كذلك ما ندعو لعودة العمال الاجانب، لكن ندعو لاستبدال هذه العمالة اللي غادرت هي بكوادر وطنية. الكوادر الوطنية هي أكثر حرصاً، الكوادر الوطنية هي أكثر عطاءً. مثلاً مدينتنا على سبيل المثال هي من أعظم الموارد البشرية في البلد، فما دام نمتلك من أعظم الموارد البشرية في البلد قطعاً راح يكون إنجازنا وعطاءنا لمدينتنا ولبلدنا بصورة أكبر. احنا نتكلم عن موضوع التراخيص، موضوع جولات التراخيص لي أكثر من أو ما يقارب 20 سنة. هذه 20 سنة ما تدربوا كوادر، هذه 20 سنة ما صارت عندنا خبرات، عندنا نموذج حالي هو موضوع حقل المجنون. حقل المجنون نجح نجاح باهر، بالعكس احنا نتمنى ان نكون كل الحقول هي بجهود وطنية.
4: بين الحاجة الفنية الملحة للتكنولوجيا الغربية المعقدة في مفاصل التصفية والغاز والاف سي سي، وبين الطموح الوطني المشروع في إدارة الثروة السيادية بأياد محلية أثبتت جدارتها في حقول كمجنون، يبقى ملف الشركات النفطية الأجنبية في البصرة أحد أعقد الملفات الاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب. إن التحدي الحقيقي أمام صانع القرار في بغداد والبصرة اليوم لا يكمن في فتح الأبواب على مصراعيها أو إغلاقها، إنما في صياغة استراتيجية متوازنة تعيد صياغة شروط التعاقد وتضمن الاستفادة القصوى من الشريك الأجنبي، وتضع جداول زمنية ملزمة لتعريق الوظائف الماهرة لتبقى البصرة دائما شريان الحياة النابض للعراق.
8: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك، ليس لي ألم سواك فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس، وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس، وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم، غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنس.
0: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: تايمز سكوير اف ام، عنوان الذوق والإحساس.
3: تايمز سكوير اف ام، ومضة إبداع وتألق. تايم سكوير أف أم،
2: نبض من وحي الكلمات.
9: الشايب يقولهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
10: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك، مشجج الدلال في الاعلار،
11: الدعاب حتى تعبالي.
12: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك، حيين عزيز ومنتحي ليلك.
9: تطلع من الشباك، اي من الشباك مثل الهوى الهاب.
13: يغتني هواي حشيل علي مو غالي، ممكن اشارك؟
9: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف.
14: اعترف جيت اليوم وعلى المباشر، لحل البنفسك شوق بيوم مشاعر.
9: يمنى احلى الناس تلتم، وعطر من كل كتر تشتم، من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور.

أردنشد العقال واطلبهم شهود، أردنشد العقال واطلبهم شهود، مات الوفى ودفنوه لو بعده موجود.

إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، عمار مشتاق في الإخراج، في الإخراج الصوري صلاح التميمي، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. إحنا على الهواء مباشرة في جعبتنا مجموعة من الفقرات يقودهن موضوع واحد، راح نقدم موضوع ومن خلاله نتنقل ما بين فقراتنا بحسب الموضوع نفسه حتى نكرس الفكرة نفسها. إذن إحنا على الهواء مباشرة عبر الأثير، مية أهلا بكم.

ما دخلنا اعتباطا للحلقة أردنشد العقال ببيت من الدارمي واطلبه مشهود ما تلوفه ودفنوله وبعده موجود. وللأمانة يعني هذا بيت الدارمي حتما هو مشتق من المساجلة العظيمة الكبيرة اللي تابعة للناصرية تحديدا قضاء سوق الشيوخ منبع الأبوذية. أتهم مساجلة جميلة بمات الوفا ولمصابة معازيا، احنا متناولينها فما راح أعيدها. مات الوفا ولمصابة معازيا وزين ويا أصيرانة معازيا إلى آخره. عموما فالفكرة واحد يقول مات الوفا، نعم مات الوفا وشرطا دفن، واحد قال له لا ما مات الوفا، إذا مات الوفا معناها انطلق نسواننا. واستمرت المساجلة. اليوم احنا راح نتعامل ويا موضوع الوفاء، ناخذه كثيمة أساسية. راح نحكي عن الوفاء، عن الوفاء مو عدم الوفاء. أكو ناس في تاريخنا هذا الطويل ولهم مواقف يعني لهم يعني ظلالهم واضحة بالأدب الشعبي العراقي، أكو ناس جسدوا هذه المعاني بأجمل صورها. يعني فكرة الوفاء فكرة قد هكذا يعني مفهوم ربما تحسه مباشر وقد يكون حتى يعني واضح، بس هو مو واضح تماما. أن تكون وفي للآخر هذا بطبقات وبمستويات ممكن أن نناقشها، بين كل واحد يقرأ الوفاء بطريقته الخاصة. تخيل أكو رجال أوفياء لنسوانهم وهم عيونهم تزغلل منا ومنا، بس هو وفي لزوجته. شلون هكذا هو وفي، هي تقراه، هي تقراه وفي. ما تقولهم ما دام مشاعره باعوا الفكره، تقولهم ما دام مشاعره ما متحركه، مشاعره هنا ضالات يمي مقيلات يمي مشاعره ما لي علاقه بالجسد مالته. تخيل هكذا فكره. اكو وحده اخرى ترفض هذا المضمون جمله وتفصيلا، لا بالنظر ولا حتى بالخيال اكو ما يسمح لك. فهذا الموضوع أن تكون وفي تماما لشريكك مسألة كلش نادرة وكلش رائعة وكلش جميلة في حياته، وأنتم مشتركين على حب الله، حبايب، مخطوبين، متزوجين، بيناتكم أطفال، ما بيناتكم أطفال، واحد يوفي للثاني، إيش قد حلوة. بس أغلب قصص الوفاء اللي راح نتناولها اليوم، تخيلوا شخص يوفي للطرف الآخر حتى في غيابه،

نال وفاء. اليوم راح نحكي في هذه المنطقة اللي بصراحة منطقة وعرة وعرة، ما تحصلها، ما تقدر، مو سهلة، مو سهلة تلقاها. شلون عطى السعيدي الله يرحمه عنده بيت في غاية البلاغة، يقول له نوالك شود منحر والوقت حدار، هيك النوال مالتك شود منحر والوقت حدار، اللي شايفين هذا المكان النحر من يذبحون بيه وكساقية ويطشر الدم منه ويروح بسرعة، والوقت حدار يعني اكو نزلة، فيختفي النوال مالتك. هالشكل يوصف الشحة مالت الحبيب مالته. فالوفاء يبدو لي بهذه الزاوية الضيقة، الوفاء بهذه الزاوية الضيقة في حياتنا اليومية هو صعب نتلاقفه ونلقاه. تخيلك ناس عندهم إمكانات أنه يحفظون هذا المفهوم العظيم النادر الشحيح حتى بعد وفاة أو رحيل الشريك.

من التراث العربي الكثير من القصص يعني تناولت ثيمة الوفاء، يعني بوصفها ثيمة هكذا يعني نادرة وجميلة وتلوح تشوفها يعني كضوء ممكن في أي مكان. نحكي عنها بالمفارقة الإنسانية، أنه نتحدث عن الوفاء بوصفة ثيمة إلى حد ما نادرة وإلى حد ما شحيحة، في حين السياق العام أنه يفترض أنه الوفاء يكون ثيمة راكزة في حياتنا اليومية، إلى درجة أنه بعض الطيور وبعض الحيوانات تجلكم الله ما يرتبط في حياته إلا في شريك واحد، وهذا غريزته اللي هي مو إنسانية الدفعة أن يرتبط بهذه الطريقة. لأن إحنا للأمانة حتى نكون هكذا شوية قاسين ويا نفسنا، بوصفنا مجتمع ذكوري عندنا إمكانية أن نبرر عدم الوفاء. يعني الرجل يباوع منا ويقول أنا وفي، يتزوج الثانية ويقول أنا وفي، يتزوج الثالثة ويقول أنا وفي، لأن أكو ذرائع، أكو تبريرات عالية مسنودة، مرة مسنودة دينيا ومرة مسنودة عشائريا ومرة قبليا ومرة عادات وتقاليد، فيلقى له ذريعة. في حين أنه المرأة إذا شطت في خيالها في يوم من الأيام وإجت صارحة زوجها قالت له والله أنا بخيالي إجا فلان أو بحلمي، ربما يطلقها، راح يشعر تماما أنه هي ما وفت، خانت العهد. قبال هذا الموضوع لا، هي الخيانات المتعددة اللي إحنا نطلع بها الرجال بتبريرات عالية وبمزاج عالي أيضا. راح أسولف لكم قصة من التراث العربي ومن الأدب العربي لبنت اسمها الرباب، في غاية الجمال، في غاية الرقي، في غاية الأخلاق، مترباية صح، زوجت لها واحد يشبهها أيضا، ابن وادم وجميل وشاعر وكل المواصفات الحلوة به. بعدهم في بداية حياتهم بدأوا يخلفون، عندهم صاروا أطفال، مات زوجها، فبقت وفية إلى لفترة طويلة، أنه قررت أنه هي ما ترتبط بأحد، فبقت فكرة الوفاء لهذا الزوج الراحل مهيمنة عليها.

حط ذراعاته من ايده ومن ايد على الباب ويقول حييت ساكن هذا البيت كلهم الا الرباب فاني لا احييها.

فيوقف لها منا ومنا ويتمذرع ويلزم البيبان ويقول ويجيها بالطيف زوجها الراحل. يتمذرع مو اليوم انا جاي احقق بديوان عطف مسع ذكرت شود منحر وهسه تتمذرع هذن مفردات اليوم انا الاقي معانيهن ففرحان بيهن بعدهن يدورن براسي. عموما يقلها حييت ساكن هذا البيت كلهم الا الرباب فاني لا احييها امست عروسا وامسى منزلي خربا ولم ترعى حقوقا كنت ارعيها. فقعدت من النوم قالت هذا دين وذاك دين ما ينام على هذا الوسادة واحد غيرك ورفضت ابن عمها من هاي اللحظة.

استمعنا إلى قصة من التراث العربي، والآن راح ننتقل للأدب الشعبي العراقي حتى نلم الحكي، على اعتبار أنه الأدب الشعبي العراقي أوضح وأقرب للوجدان الشعبي والشارع العراقي. عندنا قصة ربما نمر عليها في يوم من الأيام، ولكن بعض القصص هكذا تفرض روحها وفقا لعنوان الحلقة، فكرة الوفاء، الوفاء المن للراحلين، على اعتبار أن الوفاء للموجودين في حياتنا ممكن يكون يعني ركيزة أساسية في حياتنا. يعني بعض الناس اللي عندهم هذا الإمكانات أن يكون وفي هواي بالمناسبة، يعني أنا من خلال تجربتي مع أصدقاء مقربين وناس وأقارب، شفت ناس يبدي حياته وينهي حياته بوفاء مطلق. خلوني أضرب لكم أمثلة عشتها في حياتي قد تكون بها مفارقة كبيرة. خلال السفر وعلاقاتنا والدورات الصحفية التقينا ويا أوروبيين، أوروبيين لا يربطهم يعني جذور مثلنا، ولا عندهم عادات وتقاليد يمتثلوا لها، ولا اكو شرائع واضحة ملتزمين بيها. يعني هم ينتمون لأديان ولكن الدين فاصلين عن مدنياتهم اليومية. تخيلوا الوفاء عندهم والخيانة والغدر وهذه المفردات، هذني سياقات حياة، يعني بيهم المتزوج متزوج خلاص. يعني العجيب الغريب عندنا في منطقتنا العربية وفي الشرق الأوسط اللوثات هنا تلقاها، يعني هذا الميل والعوجات وتلعب بذيلك وتغدر بصاحبك هنا تلقاهن، ما أعرف، في حين الآخر الغربي بدأ يتخلص من عندهن، يتزوج بحيث يتفاجئون من يلقون واحد خاين هكذا يباعوا له بالعين الشبي. هو الاستثناء يصير مو العكس صحيح. عموما عندنا شاعرة في تراثنا الشعبي العراقي عظيمة ومهمة وكبيرة، مع الأسف أغفلها الإعلام، اسمها سيلوسة، أنا حاكي عنها مرة واحدة بحيث إذا تدور عليها ما تلقاها، بس تلقى فيديوهاتي واضحة وما محكي عنها هواي. سيلوسة تصير أستاذة فدعة، يعني التاريخ وبعض المؤرخين اللي هي نوادر للأمانة يذكرون أنه فدعة تلمذت على يد سيلوسة، سيلوسة يعني تصير أستاذتها تماما. سيلوسة الخزعلية على اعتبار أنه فدعة تربت ونشأت عند الخزاعل، أبوها علي الصويح وعلاقته بالشيخ العام والمواقف والقصائد والكذا وكل ما اجت به فدعة من عظمة من تفاصيل من استثناءات بالشعر، وتخيل استاذتها منه. وصلنا شغل فدعة، شغل فدعة سيلوسة ما وصل من عنده إلا القليل مع الأسف. عموما سيلوسة مات زوجها فتوفى زوجها، وهي الشاعرة وهي المتمرسة، فحزنت عليه حزن كلش عميق وشديد، وبدت تقول هذا النعي اللي أورثته بشكل أو بآخر إلى فدعة. إلك دين يا فنوخ عندي، زوجها اسمه فنوخ المات، فتقول له إلك دين يا فنوخ عندي، تفيل الرضا ويشهد المهدي، يا ثوب العرس ما يلوح جلدي. فقررت من لحظة وفاة فنوخ أنه ثوب العرس ما يلوح جلدها بعد، وثبتت هذا الموقف وقالت أبيات كثيرة لا تعد ولا تحصى، من هنا البيت الشهير: إلك دين يا فنوخ بالراس، كفيل الرضا ويشهد العباس.

الكمدين يا فنوخ عندي كفيل الرضا ويشهد المهدي ثوب العرس ما يلوح جلدي. الكمدين يا فنوخ بالراس كفيل الرضا ويشهد العباس جلد اللي ما استعيب ينجاه.

فسيلوسة الخزعلية أوفت بطريقة أو بأخرى لزوجها لفترة طويلة، وبقت يعني عاكفة على هذا الوفاء ومستمرة به. أنا قحيت هواي اليوم ونذن حتى الشيل بعد تطوني ماي بارد شو أسوي لكم. عموما ف خلاص اقتنعت انه هي تعيش على ذكرى فنوخ، وبقت ايام وسنين طويلة على هذا العهد لحد ما تعرفون الحياة تتغير. الانسان اليوم هو مو الانسان بعد 10 سنوات او 5 سنوات، مرات يعني تشوف العين لكن قصر بالايد، مرات الحيلة تقل، مرات ذويك يقلون، مرات أهلك ما يدعمونك، مرات ما تلقى سند في حياتك، مرات تعيش لوحدة. مو صعب، أكو واحد من الفلاسفة ما أعرف الجملة بالي بس لا يحضرني اسمه ولا هي بالتفصيل، إنه يقول مو صعب ترجع بالليل وتنام على وسادة أو على فراش خالي بدون أحد، مو سهل. الناس اللي عندهم فلسفة بهذا الموضوع أنه عنده إمكانية يعيش حياته وحدا، نحترم هذه وجهة النظر وعندهم مبرراتهم، بس غالبية الناس اللي يؤمنون بالاستقرار واللي يؤمنون أنه الحياة ما تستمر بدون شريك ما يستوعب حياته، ما يستوعب فراشه بالليل وسادته تكون خالية. ما هكذا، موضوع مرعب مخيف بالنسبة لبعض البشر. عموما انخطبت من ابن عمها اللي هو مسلط اسمه، مسلط الشاب المرتب المعدل، تخيلوا عنده مواقف يعني كان مناهض، في يوم من الايام ساطر لواحد من الولاة، كان مدري والي يا ولاية وكذا يعني بعهد ما وهكذا، يعني واحد من الثوار، فما ينرد وما يتعيب فزوجته. فبيوم الزواج وهي لابسة ومبدلة وجاي يزفونها، تجي ياها تجي أم فنوخ اللي حافظة الأيمان واللي راس خات براسها واللي مثبتة على يمن على سيلوسة أنه ما تتزوج غير ابنها. فمثل ما كانت تقول نعي في غاية الروعة سيلوسة، شوفوا أم فنوخ شو تقولها، تقولها تشاوين حلفك يم الإيمان.

شاوين حلفك يم الإيمان، وراك الزلم والخيل ميدان، لبستي حمر ومسرسة حردان، وقلادة لبستي وخصر مرجان، يا مرت السبع يا الماخذ حدان.

0: ايش قد حلو هذه الموسيقى. بالمناسبة أنا ما راح أكمل الكلام والأبيات والنعي عن سيلوسة لأن الحديث يطول للأمانة، ولكن حتى نوثقها للتاريخ ولا نبتر القصة، هي سيلوسة ما سكتت، يعني دافعت عن ابن عمها مصلط كذا هيجي تقولها أنا ما أخذ الساطر الوالي، فنوخ يرضى بستر حالي، تحكي أم فنوخ تقولها ترى يرضى بستر حالي، أنا ظليت وحيدة ما حد يفيدني في هذا الزمان عموما. وهذا الأرث العظيم الجميل يعيد نفسه بطريقة أو بأخرى، وهكذا القصص اللي تصير اليوم واللي يتم تذييلها بالشعر أو يتم إسنادها شعريا أيضا تبقى في مرور الأيام، وتبقى بعد كلامنا ربما الآن اللي يصير بعد 100 سنة من الآن يصير تراث، وتجي الناس تتداولنا مثل ما تداولنا أهلنا وأجدادنا وناسنا. عندي كثير من التفاصيل بصدد الوفاء، ولكن خلوني الآن أذكركم بأرقام هواتفنا، اللي قاعد يسمعني يا ريت يتصل بينا ويسمعنا أي شيء على الهواء مباشرة. احنا الأرقام البنفسج الآسيا وزين العراق 077 مكرر 2 مكرر 2 9853، رقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9853.
1: أحيانا مشاعرنا توهمنا بمشاعر ناس يخطون بأسامينا، نجيهم روحنا تزخشوق نرجع ما أدري شبينا، من ملقاهم البارد نحكي وبالهم شارد، هاي اللحظة بيها نشوف كل شي من طرف واحد، بس ندارك الموقف واللملم بقايانا، نفس يثقل نبض صاعد، مشكلة المشاعر هاي ما بيها الخطأ وارد، غلطة ممكن تذلنا من نشغل نفسنا بناس لكن هم مو إلنا، يجيهم يوم بيرحون وكل اللي عندنا تبقى عيون بيها دموع مفضوحة تحضن نظرة مذبوحة، وبهذا الوقت نلام مو إلا إن نحب يكون قوة شفوفنا تلوحة، ذاك مبين البيشوق من يشتاق لك وتغيب تلقى بابكم روحة، أحيانا مشاعرنا تهوى نتعب بقربة وتاخذنا المجرد ناس يمهم نشعر بغربة، إحساس تجي مشتاق لكن باله مو وياك صعب الواحد يجربه، والحل الأخير يكون كل من يرحل بدربة بدون أصوات مر موادع النظرات، من يبرد بدينا الشوق توقع ورقة بيها بيات، مشكلتي من أشوفك مو بالعيون أحسك وانت نشوة واهستكم، وذكرك منه بش الروح ناسيك وعطشك منه قول فراقك يهون.

0: قصائد الوفاء كثيرة وقصص الوفاء أيضا كثيرة. بس حتى النوع ممكن نرجع، أنا عندي قصة في بالي ومن ذاكرتي من قصص الوفاء من تراث الديوانية، واحدة من القصص المهمة والجميلة، ولكن ممكن أتركها لنهاية الحلقة. الآن خلونا نروح لفقرة أخرى من فقرات البرنامج، فقرة تجربة شاعر. راح نوقف عند شاعر بغداد الجميل جليل صبيح. جليل صبيح من الأسماء الجميلة، من الأسماء المجنونة بالشعر، يكتب القصيدة بطريقة مشاكسة، عنده تهكم عالي بالقصيدة، شاعر لاذع جدا، لطيف وحساس ويبكي هكذا بعرمشة يبكي جليل. اشتغل بالمناسبة، قدم خدمات كبيرة للشعر الشعبي العراقي من خلال وظيفته، هو يداوم في شبكة الإعلام العراقي، كان معد لكثير من البرامج الشعرية، حتى اشتغل ويا رحيم المالكي في برنامج هواجس، وكل المسابقات الشعرية اللي كانت تقيمها قناة العراقية كان هو المعد الرئيسي مالتها. جليل صبيح كتب لنا قصائد راح وثقت لنا مراحل مهمة من تاريخ العراق، من قصفة وجسر الجمهورية في العدوان الثلاثيني في التسعينيات وبعد 2003، قبل 2003 كتب قصيدة على جسر الجمهورية رائعة. يقول جسر الجمهورية صديقي، ويسولف لنا شلون يمر عليه يومية، والقذيفة من توقع على الجسر يقول، والقذايف تطيح بالماء يقول طفوا بخدج لجقارة، فهكذا يوصف. أيضا ظاهرة مهمة كانت مستشرية بتسعينيات القرن الماضي اللي هي الرشا، وثقها في قصيدة ورق ورق ورق ويق، هكذا كان يتهكم، ويق ويق ورق ورق، يا نهر جاسم تعالي قل لي ورق، ويعني هكذا يقصف الواقع بطريقة معينة، لأن النظام السياسي عندما يهتز دائما البنى التحتية لكل الأنظمة تهتز وياه. فتخيلوا جد كنا نعاني من هذه من الرشوة، من الفساد، من جد ما يستقر النظام ذا يختفن. فخل نسأل نفسنا الآن أكو رشوة؟ الآن أكو رشوة؟ أنا ما أجاوب، أقول أكو حتى إلا نقول ماكو مثلا. الآن أكو الأمور كلها سليمة، تصير ماكو محاصصات، ماكو تجاوزات، ماكو الطيني والطيك، ماكو كوموشنات، ماكو فيتبقى القصيدة الشعبية حاضرة دائما تفضح. وهذا الموضوع مع الأسف أنا رحت مصر لقيتها بي في زمن ذاك الزمن مالهم، ورحت السورية أيضا لقيتها بي، هاي أنه في الواسطات والرشاوي والكذا، وكانت عندنا بالعراق بقوة. أريد يجي يوم هاي المنظومة العربية عموما تستقر وتهدأ، تهدأ حتى الشعب يهدأ، وحتى الشاعر يكتب على العيون اللي في طرفها حوره، يكتب على الكذا. شوفوا جليل وين جاي يسولف.
1: إله صاروخ كروز يحرق كميل الحارس، وكل سرف الدبابات تسحق ديها اليابسة، الشبقني بيام الكوي، الشبقني بيام الكوي، وتلو القلب كانت لوي، وريد صاروخ اللاخ يحرق صباح الطباخ ويطفع جهاز الكوي. هيا بشر، هيا ناس، شنو هالدوي؟ رد الصدى صوت القصف، صوت القصف نصوع اصوات القصف. هيا بشر، هيا ناس، شنو هالدوي؟ رد الصدى صوت القصف، صوت القصف نصوع اصوات القصف. هرتها حسه تنخسف، وباكر زياره واهلي بس لا ينسون، ضايع جليل بهالقلق مو مجنون. وش يا كميل ارجوك فتح الباب، صدقين عقلت او لحظه خابت خبلت. وش يا كميل ارجوك فتح الباب، صدقين عقلت او لحظه خابت خبلت. انا عقلت جنيت، مو هذا المهم، ودوني ما اريد افتهم، خلوني بالساتر لغم، او اخذ قبوطي يغطي بغداد.
2: الله الله،
1: فدوا اخذ قبوطي يغطي بغداد، حلوة ورقيقة شلون تحمل هالقنابل بغداد. وش يا كميل أرجوت والله تبهذلت وتلوعت وتمرمرت، كل هالقصف كل هالقنابل على الوطن، وأنا بسجرتها تكابتكم نمت، قوموني مو قبل الجسور أنا طحت. ودثروني بدجلي لأن قبل المدارس والشوارع والجوامع ورثت وضلوع ذن طنحاويات من الغضب يا ماحون هي يا كميلة ويا حرس صوت الجوامع كبرت وباكر إذا ياسر كبر باكر إذا ابني كبر شقل ليش تأخر يا محودة سمعوا وياي أصوات الشباب تغني وتنادي الشباب شموع تضوي بالشارع شلون ترضى تموه وعينك تباوع يا معودة هستونع قليل هاتي خذي قبوطي غطي بغداد فتو خذي قبوطي غطي بغداد.

0: استمعنا إلى قصيدة الشاعر جميل جليل صبيح، والدعوة لعمار أنه قصادة الأخرى منتجنا ياهن، نظفهن، رتبهن. أنا آسف أقول نظفهن لأنهن دائما لو بمهرجانات لو كذا وكصياح، ولازم يتمنتج الموضوع يتنظف تماما، خلي جمهور البنفسج يستمتعون، لأن شعراء التسعينيات بصراحة عندهم يعني طراز خاص بهم، ووثقوا لنا مراحل. يعني هكذا واحد يجي يتعرف على مرحلة كاملة من خلال قصيدة شاعر، يقول خلوني على الساتر لغم، يسولف ويا كميلة اللي هي زوجته، ويقول اخذوا قبوطي غطوا ببغداد. ناخذ اتصال. الو
1: الو، مساء الخير.
0: مساء الخير والمحبة. هلا وغلا صلاح.
1: شلونك دكتور؟
0: شلونك استاذ صلاح، شخبارك؟
1: الله يعزك، الله يخليك. اخبارك؟
0: مية هلا. شلونك؟ طمني عنك.
1: سلامي لك والاستاذ عمار والكل الكادر.
0: يا مرحبا.
1: طبعا انا اشكرك جزيل الشكر على ذكرك للشاعر الكبير جليل.
0: ممنون.
1: وذكرتنا بذيك يعني الامسيات اللي كانت مال التسعينات.
0: صح.
1: وانا اتذكر يعني انوه على كلامك. مرة من المرات جونا للجمعية هو عباس عبد الحسن،
0: تمام،
1: الكبير،
0: تمام،
1: وحتونا قصائد على النظام، يعني هي هاي مال الورق وديش الثانية، وعباس عبد الحسن وبعد من السنين ماخذين الأمن العامة وقال لهم عباس عبد الحسن باسمه ولك سمني ذات
0: باسمه.
1: اي يعني احنا كنا صغار ويعني ونوصل للجمعيه ونسمع هاي القصائد الممنوعه، يعني كانت اجواء يعني لحد الان اتذكرها.
0: احنا محتاجين للامانه اكو بعض القصائد انه نزيح عنها الغبار، وان حتى نقدم لهذا اكو جمهور جديد اجى يباوع للقصيده الشعبيه المعاصره، عباله الموجود الان هو يمثل القصيده الشعبيه.
1: اي لا اكيد اكيد، يعني حتى استاذ السماع والذائقه يعني كلها مشحونه وكلها يعني متفرده وخطره، يعني فشي ملغوم تطلع تسمع ماجد العقاب القصائد ممنوعه وحتى القصائد متاحه وكل شيء، يعني بس حبيت اسلط الاضواء على هاي.
0: انا ممنون، انا ممنون
1: عن حضرتك.
0: انا ممنون، اشكرك جدا.
1: وهاي بيتي من العباس عبد الحسن ما دام ذكرناه اليوم.
0: كل المحبه له، تفضل.
1: الله يعزك. عباس عبد الحسن هو طبعا قراها بالبرنامج. يقول اذا تسأل علي بخير تلقاني،
0: ايه
1: الحمد لله تكفي وزايد احزاني.
0: خوش.
1: اذا تسأل علي ما يتيه العنوان، شهر عاشور يوم الطبق عنواني.
0: جميل.
1: انا ببيت الحزن ساكن ركن عظيم،
0: اها،
1: والقر والقهر والهم والصحبة فواني، وإذا تسأل علي بخير كل جانب. تحياتي لك أستاذ العزيز.
0: أنا ممنون. شكرا لك أستاذ صلاح، محبة كبيرة وامتنان. شكرا لك لهذا الاستذكار.

0: الحديث عن الوفاة يطول، لذلك بقت عندي مواد كثيرة عن هذا الموضوع، ممكن أنه نأجلها للحلقة القادمة. يعني أكو ناس وخصوصا في أدب النساء، تحديدا في غزل البنات الدارمي: يا ولفي ما أنساك تقله المقرقع الخام، على القبر لو مريت أتحرك عظام. وأكو مواقف وقصص كثيرة، أكو أشياء جديدة ما مذكورة، لذلك راح ممكن أجلها للحلقة القادمة حتى نحافظ على سياق حلقتنا وفقرات برنامجنا. نريد نختم بفقرة بارزة من فقرات برنامجنا، فقرة شعر في الذاكرة. بما أنه ذكرنا جليل صبيح، خلونا نذكر سمير صبيح. هذا السجع اللي صار بالأسماء مو اعتباطا، هم أصدقاء وابناء مرحلة وجيل واحد وشعراء بغداد، رغم أنه يعني جذورهم ما بين الجنوب والفرات الأوسط، ولكن عاشوا لبغداد وعاشوا في بغداد، وبغداد هي اللي صقلت تجربتهم. لذلك هي يعني الشاعر اللي عاش في بغداد بالطول وبالعرض تلقى تجربته أيضا خاصة وبيها ملامح من عاصمتنا الحبيبة بغداد. عموما الختام راح يكون ويا سمير صبيح، شاعرنا الكبير الراحل اللي سلك طريق خاص بي على مستوى المضمون والشكل والإلقاء، وكثير من الشعراء اليوم مو فقط ممتنين لهذه التجربة بقدر ما جاي يحفرون بيها وتلقاهم يشبهونها. كثير من الشعراء اليوم يشبه سمير صبيح، وكأنما أصبح خط خاص بالشعر الشعبي العراقي. ويا سمير أكيد راح يكون الختام. كنت وياكم أنا بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، ومخرجنا الرائع عمار مشتاق، والتنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. الختام ويا عمار مشتاق.
1: الخوة اشتريها نقط لو تنغلب بالسعر، لا تشتريها عزيز.
2: احرقني احرقني قلت له حطب بيت فوان احتمل وكيف حرقني ودفع وطفاني بعد الحرق. قلت له ضميرك صحة؟ لا، قال اريدك فحم مرتي الراد اشتعل. احرقني احرقني قلت له حطب بيت فوان احتمل وكيف حرقني ودفع وطفاني طفاني بعد الحرق. قلت له ضميرك صحة؟ لا، قال اريدك فحم مرتي الراد اشتعل. الخوة اشتريها لقط لو تنغلب بالسعر، لا تشتريها عزل. طبع السعادة طبع السعادة دهن وما يانا ما ننجمع شما ننخبط من عزل. والفرحة طير بغصن اسهام الملامة وهلي

0: شقق الدلال في الاعلار
1: الدعاب حدد عذالي
2: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك
3: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن اشارك
3: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت

0: لهيبة القانون. الشيخ شريف العبيدي يؤكد بوضوح أن السلاح المتوسط والثقيل بريء من أصالة العشيرة.
1: احنا اليوم نطلع الى دولة مؤسسات، نطلع الى دولة يسودها القانون. قضية وجود اسلحة متوسطة واسلحة اكثر من متوسطة عند العشائر، اعتقد هذه جريمة بحق الدولة، وايضا لا يمت بصلة لهذه العشائر الاصيلة. اليوم السلاح الخفيف الموجود يجب ان يسجل ضمن الدولة، ما عندكم مشكلة. فتحت وزارة الداخلية اليوم فتحت أبوابها لتسجيل أسلحة الناس في مراكز الشرطة وفي مراكز موجودة لحصر هذه الأسلحة ومعرفة هذه الأسلحة الموجودة عند العشائر. عشائرنا محتاجة السلاح. بالأمس القريب المرجعية الدينية عندما أطلقت الفتوى، إحنا ذا ننتظر تسليح الناس، يمكن إرادنا طوابير قد ننتظر إلى أشهر حتى نسلح. اليوم كل واحد لقى في سلاحه ولقى في جعبته وراح دافع عن العراق. السلاح ضروري ومهم جدا ولوجود العشائر، ولكن بتقنينا ضمن منظومة. كل عشيرة اليوم، كل شيخ عشيرة اليوم يجمع أبناء عشيرته يقولهم يابا هاي الأسلحة الموجودة عندكم من مسدس إلى كلاشينكوف، خلاص يكفي.
0: وينبثق من هذا الرأي وعي بضرورة التمييز بين فصائل مسلحة تخضع لرئاسة الوزراء وبين السلاح الذي يجب تنظيمه داخل المنظومة الأمنية الرسمية. نتابع مع الشيخ شريف العبيدي.
1: احنا مو يعني فصائل مسلح حتى نسلم السلاح، مو فصائل مسلح. اليوم احنا نشوف يعني وزارة الدفاع موجودة وزارة الداخلية، هسه تطور الامر وتأسس عندنا ايضا مؤسسة جديدة ظهرت على الساحة بعد 2003 وبعد 2015 اللي هي مؤسسة اعطت الدماء واعطت الشهداء، اللي هي مؤسسة الحشد الشعبي، ايضا هي مطوية ضمن رئاسة مجلس الوزراء. احنا خارج هذه المنظومة، خارج هذه المنظومة أنا أعتقد السلاح يجب أن يسلم للدولة من قبل الفصائل. أما كعشائر اليوم فقط السلاح المتوسط والسلاح الثقيل يجب أن يسلم، أما دون ذلك فيجب أن يقنن من خلال شنو؟ خلال تسجيله ضمن قوائم معدة وقوائم ضمن منظومة وزارة الداخلية وبإشراف وزارة الداخلية.
0: الخوف لا يصنع بيئة صالحة للبناء، فالسلاح حين يلوح في أفق الشركات والمستثمرين يهرب رأس المال باحثا عن الأمان، مما يخنق تطلعات البصرة الاقتصادية. التفاصيل يسردها لنا الناشط الحقوقي علي المعلم.
2: بالنسبة للناحية الاقتصادية فبالتأكيد هذا يؤثر بشكل سلبي جدا، خصوصا أن الاستثمار أو كما يقولون بأن رأس المال جبان، أو بمعنى رأس المال يبحث عن البيئة الآمنة من أجل العمل. لما وجود سلاح منفلت يمارس الأتوات، يمارس طرق غير قانونية لكسب المال من خلال رأس المال عبر تبريرات ربما بعض بحجة توفير الحماية أو غيرها، رأس المال لا يأتي إلى العراق، وبالتالي العراق يعني مجبر على تنويع مصادر الاقتصاد، وتنويع مصادر الاقتصاد يشترط وجود رأس مال وشركات استثمارية، ووجود شركات استثمارية يجب أن يكون هنالك بيئة آمنة للاستثمار، خصوصا أن بعض العشائر في المناطق التي تتواجد فيها الشركات النفطية تمارس الضغط وتمارس السلطة وتمارس الترهيب لهذه الشركات وتجبرهم على دفع الأموال من أجل عدم التعرف عليها.
0: وعلى المستوى الرسمي تبدو الصورة واضحة في السعي نحو التنظيم، مع مراعاة بعض الخصوصيات الجغرافية لأبناء البادية والرعاة ضمن أطر قانونية صارمة. لنستمع إلى رئيس اللجنة الأمنية عقيل الفراجي.
3: فعلا بعض العشائر تمتلك سلاح ضروري أن يسلم إلى الدولة وأن يسجل ضمن سجلات الحكومة المحلية. الحكومة أو الوزارة الداخلية عندها قناة لتسجيل الأسلحة وإعطاء هويات لبعض الأسلحة، ترخيص بعض الأسلحة. أعتقد السلاح الشخصي إذا كان مرخص ضمن القنوات الرسمية المسموحة راح يكون حيازة أو حمل، هذا مستثنى. أيضا بعض الأسلحة اللي شفت تصريح فيها سابق لقيادات أمنية وحتى للسيد محافظ البصرة لبعض العاملين في البادية، الرعاة، الناس اللي تحتاج السلاح من أجل حماية مصالحها وحماية نفسها، هذا السلاح ما راح يكون هذه مشكلة، خصوصا السلاح الخفيف ممكن أن ينظم من خلال إجازات قانونية وهويات قانونية وإجازة لحمل السلاح.
0: وفي المحصلة يتجاوز خطر هذا السلاح حدود الحي والشارع ليلامس سيادة الوطن وقراره السياسي، مهددا بجر البلاد إلى صراعات خارجة عن إرادته. نختم قراءتنا التحليلية مع علي المعلم.
2: بالتأكيد وجود السلاح المنفلت خارج إطار الدولة والذي وصفه القاضي فائق زيدان بأنهم مجاميع خارج عن القانون، هذا السلاح يقوض أولا من الناحية السياسية، يقوض سلطة الدولة أو يقوض أهم ركن من أركان الدولة وهو السيادة الوطنية، لأن قرار الحرب والسلم كما جاءت في الدستور والقانون بأنه قرار خاص بمجلس الوزراء وأيضا من سلطة الشعب اللي هو البرلمان. لما مورس هذا السلاح المنفلت خارج إطار الدولة وجرى استهداف الشركات النفطية وجرى استهداف دول الخليج في المنطقة وأيضا خصوصا في الحرب الحالية، هذا السلاح يدفع بالعراق إلى حرب هو خارج عنها، وبالتالي هذا السلاح يجب أن يعني يكون هناك إجراءات واضحة وحازمة بعملية حصره بشكل كامل واتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق القانون بهذا المسألة، لأن هاي القضية تؤثر على الواقع السيادي والسياسي للعراق.
0: بين عرف العشيرة الأصيلة الملتزمة بالنظام وبين تطلعات البصرة لغد اقتصادي وسياسي مستقر، يبقى حصر السلاح بيد الدولة خياراً لا بديل عنه. إن هيبة القانون هي الحصن الذي يحمي الجميع، شيوخاً ومواطنين ومستثمرين.
4: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو.
3: كودو كودو
2: حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً.
3: كودو كودو.
1: يا هلا ويا مرحبا بكم.
4: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
1: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
5: بأكد كتير.
1: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
7: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
8: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
9: من قلب البصرة،
10: من قلب البصرة،
9: من مول بصرة تايم سكوير.
10: بصرة تايم سكوير.
9: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
11: البخور، العطر الذي حكم العالم. كانت الصراعات على السلطة وتشكيل الإمبراطوريات وانتشار الثقافات والديانات في مراحل متعددة من التاريخ القديم تتأثر أيضاً بمادة أقدم من النفط أو مصادر الطاقة الحديثة، مادة لها رائحة عطرية على عكس رائحة النفط. ومن الرائحة ودخانها كانت تتولد رمزية القداسة، ومع ذلك كانت سبباً في إشعال المنافسات على طرق التجارة القديمة وفي نشوب نزاعات وحروب في أحيان كثيرة بين إمبراطوريات مترامية الأطراف. وصفت آنذاك بالذهب الأبيض قبل أن يسيطر الذهب الأسود على طرق التجارة العالمية واقتصادياتها. لم يكن البخور مجرد واحد من أهم أدوات إقامة الطقوس الدينية والشعائرية، بل أيضاً محركاً اقتصادياً وسياسياً، وارتبطت به مصائر ملوك وولدت على طرق تجارته وأماكن استنباته حضارات مختلفة تبدلت سيطرتها عبر قرون. كانت فيها تجارة البخور مؤثرة في حركة التجارة بحراً وبراً وفي الاقتصادات القديمة، وكانت تجارة البخور من العوامل التي مهدت لقيام شبكات الطرق التجارية القديمة بين البلدان والممالك والإمبراطوريات المتباعدة قبل اتساع طريق الحرير وطرق التوابل وطرق الرحلات الصيفية والشتوية بين الجزيرة العربية واليمن وشمالاً نحو بلاد الشام ومصر.

طريق البخور الذي امتد كشريان نابض بالحياة عبر القارات، ربط مصائر الإمبراطوريات لأنه بقي عبر آلاف السنين رمزاً روحياً ثابتاً في الذاكرة الدينية والثقافية لشعوب العالم القديم. ويمكن القول إن طرق البخور من الأقدم بين طرق التجارة العالمية التاريخية المعروفة. يستخرج اللبان من أشجار بوسوليا النادرة التي تزدهر حصراً في سلطنة عمان واليمن والصومال وبعض بلدان القرن الأفريقي المحاذية لليمن والجزيرة العربية عن باب المندب عند مدخل البحر الأحمر. وتمنح الظروف المناخية الخاصة بهذه البلدان المتجاورة المواد التي تفرزها تلك الأشجار خصائص فريدة، وهذه الإفرازات هي اللبان أو الراتنج أو الصمغ الذي منه تصنع أجود أنواع البخور التي باتت حالياً جزءاً من سوق عالمية واسعة تعنى بالعطور وأدوات التجميل والتزيين عبر شبكات تجارية تربط أهم عواصم الموضة العالمية ضمن سلاسل توريد طويلة ومعقدة. ولأن مصدره الطبيعي بطيء النمو فإنه يتراجع تحت ضغط تغير المناخ والاستنزاف عبر الإفراط في جرح الأشجار لاستخراج الراتنج وتدهور الموائل بفعل الرعي والأنشطة البشرية.

المر نوع آخر من أنواع البخور، وتفرزه أنواع من الأشجار كصمغ اشتهر بخصائصه المطهرة، واستخدم في الطب وعمليات التحنيط القديمة. هناك بخور العود المستخرج من أشجار الأكويلاريا، والذي حظي بتقدير خاص في الشرق الأقصى لرائحته الخشبية اللافتة في فرادتها، ويعتبر اللبان الحجري العماني من بين الأجود في العالم. هذه الشجرة متقشفة قصيرة إلى متوسطة الارتفاع، تتشبث بالصخور في أراضي فقيرة بالماء. نجاحها ليس في وفرة الماء، بل في قدرتها على التكيف مع القليل منه. جذورها وسلوكها الحيوي مبنيان على التحمل لا على الوفرة، ولهذا يصبح أي تغير إضافي في المطر والحرارة ضغطاً مضاعفاً على قدرتها على التجدد. الحصاد التقليدي للبخور يقوم على شقوق صغيرة في القشرة، يخرج سائل لزج شفاف ثم يتصلب مع الهواء إلى حبيبات تعرف شعبياً باسم دموع اللبان. بعد أيام أو أسابيع تجمع هذه القطع، وقد تكرر العملية خلال الموسم، وإذا قصرت فترات الراحة يصبح الحصاد أسرع من قدرة الشجرة على التعافي.

كثيراً ما كان البخور جزءاً من طقوس قديمة في بلاد الرافدين ومصر والعالم الإغريقي والروماني، وذكر في تقاليد دينية متعددة، ولا يزال حاضراً في طقوس مسيحية شرقية وغربية وفي الاستخدامات الاجتماعية اليومية في الجزيرة العربية والشرق أفريقيا.

يقال إن ارتفاع الدخان يمثل صورة مرئية لمعنى الانتقال من الأرض إلى السماء من المادة إلى المرئي غير المحسوس. وجاء في بعض الأبحاث الحديثة حول تأثير البخور بأنه يبدل الأحساس بالمكان ويعطيه سكينة أو جلالا أو ألفة. وفي الاستراتيجيات الاقتصادية والتجارية فإن السلعة التي تحمل معنى تملك قدرة أعلى على الاستمرار والحضور في الأسواق حتى حين تتغير الأذواق والمتطلبات. في بلاد ما بين النهرين ارتفع دخان بخور المعابد المحمول من بلاد الجنوب والهند في المعابد إلى الآلهة إنانا وعشتار طلبا للخصوبة والرخاء. في مصر القديمة كان إشعال البخور في المعابد والمنازل وسيلة مقدسة للاتصال بالآلهة، كأن دخانه المتصاعد يحمل الصلوات والأماني إلى السماء. وفي قلب الهيكل اليهودي كانت تركيبة البخور سراً مقدساً، تفاصيلها الدقيقة منقوشة بعناية في سفر الخروج. وفي الهند يرتفع الأجروباتي في الطقوس الهندوسية اليومية، يطهر الأجواء المحيطة ويجذب الطاقة الإيجابية. وفي صمت المعابد البوذية المهيب يساعد البخور في تهدئة العقل المضطرب وتعزيز التأمل العميق. في روما كانت أعمدة البخور تتصاعد في المعابد الفخمة، تعطر المنازل الأنيقة وترافق الموتى في رحلتهم الأخيرة إلى العالم الآخر. هذا الطلب المتزايد جعل تجارة البخور مصدر ثراء فاحش ومحط أنظار القادة والأباطرة الطامحين، ومنهم أغسطس قيصر الإمبراطور القوي الذي لم يسلم من سحر هذا الكنز العطري، فشن حملة عسكرية طموحة على شبه الجزيرة العربية سعياً إلى السيطرة على ينابيع العطر المقدسة.

ولفهم هذا الدور التاريخي بعيداً من الانطباع الأدبي وحده، يمكن تقديم صورة تشغيلية تحليلية لطبيعة هذه التجارة القديمة. مصادر إنتاج محدودة، طلب واسع، وسلاسل نقل وحماية وجباية أسهمت في تشكيل اقتصاد طريق سبق أنماطاً لاحقة من العولمة التجارية. تاريخياً ترتبط أهم مصادر اللبان والمر بمناطق جنوب الجزيرة العربية والقرن الأفريقي، إذ شكلت ظروف المناخ والبيئة إطاراً يسمح بإنتاج راتنجات عطرية ذات خصائص مميزة، وبسبب ارتفاع قيمتها مقارنة بوزنها فإن هذه الراتنجات كانت ملائمة للنقل ضمن قوافل برية طويلة المسافة، كما كانت ملائمة لعمليات التخزين وإعادة التصدير في مراكز وسيطة. وتسمح هذه الخصائص بفهم سبب نشوء طرق متخصصة لتجارة البخور قبل توسع طرق تجارة التوابل والحرير، وفهم علاقتها بتكوين مراكز حضرية وواحاتية ومرافق لعبت دور عقد في الشبكة التجارية. تتكون البنية التشغيلية لهذه التجارة من مراحل مترابطة، جمع الراتنج في مناطق الإنتاج وفرزه وتجميعه ونقله عبر قوافل برية تمر بمحطات مياه وأسواق موسمية، ثم إدخاله في أنظمة تبادل أوسع تشمل إعادة التوزيع نحو بلاد الشام ومصر والشرق المتوسط.

مسألة تجارية فقط، بل كانت أداة نفوذ سياسي تمكن القوى المسيطرة من توجيه حركة التجارة وفرض أعباء ضريبية والتحكم النسبي بتوازنات العرض والطلب في المراكز الاستهلاكية الكبرى. ضمن هذا الإطار يتضح أن العلاقة بين التجارة والسلطة لم تكن علاقة خارجية أو طارئة، بل كانت علاقة مؤسسية. فالرسوم والجبايات التي كانت تفرض على القوافل يمكن فهمها بوصفها جزءاً من منظومة حماية الطريق أو اقتصاد الحماية، إذ تستبدل الأخطار الأمنية بعقود حماية قبلية أو سلطوية. وعندما تشتد المنافسة على موارد الطريق يصبح النزاع حول البخور نزاعاً على مصادر دخل ثابتة وعلى رمزية السيادة، ما يؤدي إلى إعادة توجيه المسارات أو استخدام القوى العسكرية لفرض السيطرة على نقاط ارتكاز محددة. أما على المستوى الديني والاجتماعي فتشير الشواهد إلى أن استهلاك البخور كان مرتبطاً بوظائف طقسية مركزية في معابد وحواضن دينية متعددة في مصر وبلاد الرافدين وشرق المتوسط والعالم الروماني.

0: وهذا الاستخدام لم يكن هامشياً، لأن المؤسسة الدينية في عدد من المجتمعات القديمة كانت ترتبط بآليات الشرعية والهيبة العامة، وتشارك في إنتاج المعنى السياسي والاجتماعي، وبالتالي فإن البخور هنا لا يفهم بوصفه رمزاً فقط، بل بوصفه مدخلاً مادياً ضمن الاقتصاد الرمزي للسلطة، مادة تستخدم في الطقوس الرسمية وفي الاحتفالات وفي الممارسات الجنائزية. من منظور الاقتصاد التاريخي يمكن تفسير ارتفاع قيمة البخور بتراكم القيمة عبر سلسلة طويلة من الوسطاء والمراحل، من المنتج المحلي إلى الوسيط الإقليمي إلى مراكز الفرز والتخزين، ثم إلى أسواق الاستهلاك النهائي، حيث تضاف قيمة المعنى إلى قيمة المادة. وتظهر هذه الآلية أن السلع ذات الدلالة الرمزية تميل إلى الحفاظ على طلبها في أزمنة الاضطراب مقارنة بالسلع الكمالية البحتة، لأن استخدامها يرتبط بممارسات اجتماعية راسخة، العبادة، الجنائز، الطقوس العامة. لذلك فإن البخور يمثل نموذجاً مبكراً لسلعة تجمع بين بعد مادي وبعد رمزي، وتنتج حولها شبكات تبادل ونفوذ تتجاوز حدود الاقتصاد المباشر. يمكن النظر إلى طرق البخور بوصفها إطاراً مبكراً للعولمة القديمة بمعناها التشغيلي، في شبكات ممتدة عبر مسافات واسعة تقوم على تخصص مناطق في الإنتاج وعلى مراكز وسيطة للتجميع وإعادة التوزيع وعلى أنظمة حماية وجباية وعلى طلب ثابت نسبياً تضمنه وظائف دينية واجتماعية.
1: حدثني الحكيم عن هذا البلد شيخاً بدا قارب عمره الأبد، في عينه جيش من الحزن احتشد، وكان يبدو شاحباً لما وجد، مال على عكازه إذ استعد وقال سجل خبري كما ورد، من عهد آشور ومن ملك أكد ليومنا هذا وربما لغد، هذا التراب بالمدامع اتقد والنخل فرط الحزن حبل من مسد، من عبث الحروب ما الذي حصد سوى نحيب للسماوات صعد، ضريبة النعمة في الناس الحسد، وخير هذه الأرض من دون عدد، لذا تراه بالمصائب عقد.

0: كأنها تعشقه بدون حد، فهي عليه منذ سالف الأمد تهطل أفواجا كأنها مدد، تنبت حكاما وجندا ورصد وعرش ملك بالمقادير انفرد، وحوله حاشية من الزبد من دونها وهم كل الناس سد، تلقف ما تريده من غير عد كأنها آلهة بألف يد، والحر منبوذ لأنه زهد بأن يقول قل هو الحكم أحد، وتابع الباطل بالخلق استبد، والحق في سوق السياسات كسد، وجمر من يدعو إلى العدل خمد، واضطلب الحقوق كالماء ركد، وضاع من ضاع لأنه انتقد، وكل من سار على الدرب انفقد، وعاش بالهم الذي أصغى وقد نودي أن فاسجد لنا وما سجد، واليأس لو طغى على القلوب مد جذوره كالسل يلهو بالجسد، والمرء لو في عيشه الذي قصد يوماه قد تساويا فقد نكد، كم أمل في باله راح بدد، والريح تجتث الذي بلا وتد، وقال لي يا جد من جد قعد مكسر الحلم وما له سند، لا بد كي يرى السبيل المعتمد بأن يزيل عن فؤاده الرمد، لكل شيء قدر به يحد، فلا يقال للحمار يا أسد، طول البكاء لا يصلح الذي فسد، ولا الصباح بالأمان يسترد، عماد أمر الناس قول اتحد، والبيت ليس يستوي دون عمد، تخالف الآراء في الحق أشد من ظالم في غيه قد اجتهد، كتابع الأوهام من غير رشد، فكلما سار على الدرب ابتعد، يا ولدي من بين آلاف العقد عبادة الرجال بئس المعتقد، سألته ترى على ماذا استند في كل هذا وعلى ماذا اعتمد، فقال لي مبتسما وقد قعد إني أنا التاريخ فافهم يا ولد.
1: لراديو تايمز سكوير، الشعر مسار رياض، البصرة.
2: المرأة العربية الأكثر تزديداً لفواتير حرب إيران. جرى عرف الحروب والصراعات أن يكون الحديث منصباً على الرجال، سواء في المكاسب أو الخسائر، وعلى رغم أن حقيقة الأمر هي أن الجميع خاسر في الصراعات، فإن النساء ضللن على مدى عمر الصراعات الجندي المجهول، لا إشعالا للحروب أو إذكاء للصراعات، بل في تزديد الفواتير ولملمة الركام وجني الخسائر وفقدان ما كنا يملكنه من أمان أو استقرار ومقومات الحياة الآدمية. ولو كانت أقل القليل كلاسيكياً ونظرياً، هم يشكلون غالبية ضحايا القتال المباشر، لكن رؤى العين وأرض الواقع يشيران إلى أن الحروب والصراعات التي يبتدعها هم تؤثر فيهن بشكل غير متناسب، تتراكم عليهن العواقب غير المباشرة وأوجه عدم المساواة المنهجية تتربص بمن نجت منهن، وبما أن المنطقة العربية تتربع على عرش أكثر مناطق العالم احتواء على حروب وصراعات واحتقانات بأنواعها وأشكالها، سواء الصراع العربي الإسرائيلي المزمن أو الحروب والاقتتالات الداخلية والأهلية أو المستجدات من مواجهات إقليمية على رأسها حرب إيران أو احتقانات طائفية ومذهبية أو تدخلات خارجية وإقليمية تضع المنطقة على صفيح ساخن مستدام تؤدي إلى وضع عدم استقرار مستمر يشبه وضع الطيران على الأجهزة الرقمية، مع فرق واحد ألا وهو أن الوضع الأول ينال من حياة ورفاه وآدمية الملايين على مدى اليوم كل يوم.

الملايين رجالا ونساء يتضررون في المنطقة العربية، لكن تضرر النساء يظل ذا طبيعة مختلفة ووقع مغاير وأثر أقرب ما يكون إلى القاتل الصامت. لماذا؟ لأنه يبدو بسيطا تافها مقارنة بالقتال الشرس الذي يديره الرجال على أرض المعركة بالبنادق والدبابات والمسيرات والصواريخ. الصراعات الأقليمية الراهنة بحسب رؤى العين من جهة ونتائج تقارير أممية من جهة أخرى أثر سلبا في المساواة بين الجنسين في أربعة مجالات رئيسية مترابطة، هي الأوضاع الأمنية والمشاركة في سوق العمل ومسؤوليات الرعاية وإمكان الوصول إلى الخدمات المالية، إضافة إلى الأخطار الكلاسيكية من التعرض للعنف والاعتداءات الجنسية والنزوح وفقدان الشعور بالأمان. بعدما زاد على عقدين من حروب مشتعلة وكلاكل مستمرة وصراعات مستجدة، يبدو واضحا تماما كيف أن أبسط الانتكاسات في الأمن أو عمالة النساء أو أنظمة المدفوعات الرقمية يمكن أن تقوض المكاسب المسجلة في المؤشرات العالمية. الوضع الراهن يبرز كيف أن الصراعات أعادت إلقاء مسؤوليات الرعاية على عاتق النساء وحدهن، وكيف أنه أدى إلى تفكيك الخدمات النظامية في وقت تتزايد فيه حاجات الرعاية، وأقام حواجز إضافية أمام المشاركة في القوة العاملة في منطقة كانت في الأساس تسجل أدنى المعدلات عالمياً من ناحية مشاركة النساء في سوق العمل.

الوضع الراهن أيضا كشف كيف يمكن لتردي الأوضاع الأمنية التي تلقي بظلال أكثر كثافة وخطورة على النساء، وهي الأوضاع التي كانت قبل الصراعات هشة أن تؤدي إلى تقييد تنقلهن وتقليص فرص حصولهن على الخدمات، مما يمثل ضغوطا متصاعدة على نظم الحوكمة، بما ينذر بتداعيات طويلة الأمد على مسارات التعافي والاستقرار. أوضاع النساء العربيات في دول الصراع لا تقف عند حدود هذه الدول، بل تمتد إلى سائر المنطقة بفعل اضطرابات التجارة وتقلبات الأوضاع المالية والضغط المتزايد على الخدمات العامة. التقرير الصادر قبل أيام عن كل من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تحت عنوان الصراع وتداعياته، آثار الصراع في أمن المرأة في المنطقة العربية ومشاركتها الاقتصادية، يحذر من أن اندلاع حرب إيران أدى إلى آثار اقتصادية سلبية واضحة طالت جميع أنحاء المنطقة العربية. نقطة البداية استبعاد النساء تماما من صنع القرارات المتعلقة بالسلام والأمن. وعلى الرغم أن خطة المرأة والسلام والأمن التي وضعت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2325 لتضمن مشاركة المرأة في هذه القرارات وكذلك حمايتها من العنف القائم على النوع وتعزيز التعافي الذي يراعي المساواة، وعلى رغم اعتماد 9 دول عربية خطط عمل وطنية في هذا الشأن، وعلى رغم وضع جامعة الدول العربية خطة عمل إقليمية، فإن تنفيذها ما زال شديد التفاوت من دولة عربية إلى أخرى.

أطر الحد من أخطار الكوارث تشمل النساء في 17% فقط من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهي ثاني أدنى نسبة عالمياً بعد أوروبا وآسيا الوسطى. عند وجود هذه الأطر يجرى تصنيف النساء كفئات سكانية معرضة للأخطار وليس جهات فاعلة في إدارة الأخطار. غالب الدول العربية سجل معدلات أدنى من المتوسط العالمي فيما يختص بالمؤشر العالمي للمرأة والسلام والأمن لعام 2026، وذلك باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت معدلات جيدة. يشار إلى أن هذا الأداء الجيد استند جزئياً إلى البعد الأمني الذي يشمل سلامة المجتمع والبعد من موقع الصراع. على الرغم من تعرض كثير من دول الخليج العربي لهجمات إيرانية ومحدودية العنف السياسي، وعلى رغم هذا الإنجاز فإنه معرض للخطر الذي بدأت ملامحه تظهر بسبب وضع حرب إيران. الهجمات التي تعرضت لها دول الخليج أدت إلى تراجع ترتيب الإمارات على المؤشر الفرعي للأمن من المرتبة 8 إلى المرتبة 18، وسجلت كل من البحرين والكويت تراجعاً ضعف المستوى المتعلق بهما، وسجلت قطر 17 مرتبة. دول أخرى مثل العراق سجلت تغيراً بسيطاً في ترتيب مؤشر الأمن بالنسبة إلى المرأة، ولكن يعود ذلك إلى احتلاله أصلاً المرتبة 51 بعد 100، أي إنه وصل إلى الحد الأدنى أصلاً قبل اندلاع حرب إيران، فلم يكن لدينا كثير لنخسره.

وعلى الرغم أنه من السابق لأوانه معرفة تأثيرات الحرب في عمالة النساء، إذ إنها غالبا تظهر متأخرة، فإن الضغوط الاقتصادية الكلية بدأت تظهر في كل أنحاء المنطقة العربية، بما في ذلك اضطراب التجارة وارتفاع مستويات عدم اليقين وتقييد الاستثمار وتراجع السياحة والضغوط على الخدمات العامة، وجميعها ينعكس بسرعة على أسواق العمل، ويظهر ذلك من خلال ضعف الطلب وتأجيل التوظيف وتقليل ساعات العمل، لا سيما في قطاع الخدمات والأنشطة غير النظامية. تبدلت أوضاع المرأة العربية في سوق العمل كثيرا بفعل الحرب، لكن آثار الصدمات لن تكون متماثلة في كل الدول العربية. مرة أخرى تبرز دول الخليج باعتبارها الأقل تضررا، وذلك لأنها كانت الأعلى إنجازات في ملف سوق عمل المرأة قبل اندلاع حرب إيران. دخلت دول مجلس التعاون الخليجي هذا الصراع بمعدلات أعلى نسبياً وفقاً للمعدلات الإقليمية من جهة المشاركة النسائية في سوق العمل. وضع صعب آخر يزداد صعوبة بفعل الحرب هو حال النساء بسبب قيامهن بالغالبية المطلقة من أعمال الرعاية، مثل المهام المنزلية ورعاية أفراد الأسرة من أطفال وكبار سن وذوي الحاجات الخاصة وشراء مستلزمات الأسرة، وأحياناً الوصول إلى الحاجات الأساسية مثل مياه الشرب.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهل العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة، جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا.

لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة. الأمل عربيا في انتظار ما لا يجيء. يعرف معجم المعاني الأمل بأنه تعلق النفس بتحقيق المرام والأماني، وهو اسم مؤنث يعني الرجاء والأمنية والطموح والتطلع والتفاؤل، وهو أيضا اندماج يجمع بين مشاعر ذاتية وتفكير في مسارات ممكنة. عرفه عالم النفس الأمريكي سي آر سنايدر بأنه الإرادة للسعي إلى تحقيق الأهداف والقدرة المتصورة على بلوغها، ومن شأنه أن ينشط مراكز المكافأة والتحفيز في الدماغ التي هي وثيقة الصلة بتخفيف أعراض الاكتئاب. منظمة الصحة العالمية تقول إن الأمل الذي يعد من مكونات الصحة النفسية هو قدرة على التعامل مع الضغوط والعمل بفعالية والإسهام البناء في المجتمع. البحوث والدراسات العلمية الموثقة تثبت بصورة متكررة أن ارتفاع مستوى الأمل لدى الإنسان يرتبط بانخفاض معدلات القلق والضغوط الناجمة عن الصدمات، وهي فوائد نفسية تنعكس إيجاباً على الصحة البدنية. على سبيل المثال الحصر، والحقائق منسوبة إلى منظمة الصحة العالمية، مرضى السرطان الذين يتحلون بنسب أمل أعلى يلتزمون بالخطة العلاجية على نحو أكثر انضباطاً ويحرزون نسب بقاء أفضل، والأمل في مقتبل العمر يرتبط بنتائج صحية أفضل على المدى الطويل، ويؤدي استمراره إلى انخفاض عدد الزيارات الطارئة للمستشفيات وتضاؤل معدلات الوفاة المبكرة. ويبدو أن رياح فقدان أو تضاؤل أو تقهقر الأمل التي تعتري سكان الأرض بين وقت وآخر دفعت منظمة الأمم المتحدة إلى تخصيص يوم عالمي للأمل. أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقول إن المنظمة هي وليدة الأمل، وهو ما يثير بعضاً من مشاعر عدم اليقين ويحرك قدراً إضافياً من مواطن القلق، إذ تجد المنظمة الأممية نفسها اليوم في وضع غير مسبوق يهدد بقاءها ووجودها بين أزمات مالية خانقة وتراجع قدرتها على تنفيذ ما ورد في ميثاقها من صون السلم والأمن الدوليين وحماية حقوق الإنسان ودعم القانون الدولي. تذكرنا المنظمة أن اليوم 12 من يوليو تموز هو اليوم الدولي للأمل، على أن يجتهد الجميع في تعريف الأمل والبحث عن مصادره وإعادة أحياء قيمته ومكانته ووجوده. في اليوم الدولي للأمل يوجد الأمل في أماكن وظروف لا تطرأ على بال أو خاطر، إنها المناطق الأبعد ما يكون عن الأمل والمجتمعات الأقرب ما تكون إلى فقدان الرجاء. المفاجأة هي أن الشعوب في الدول النامية والفقيرة هم الأكثر أملاً في غد أفضل والأكثر تفاؤلاً في شأن المستقبل والآفاق الاقتصادية التي يحملها المستقبل القريب للأبناء، وذلك مقارنة بشعوب العالم الأول المتقدم الغني. وتتفق دراسات علمية عدة على أن شعوب الدول الفقيرة والنامية تميل بصورة عامة إلى التمسك بتلابيب الأمل في غد أفضل، تباين ديموغرافي في الأمل. تشير دراسة حديثة إلى أن العمليات النفسية مثل الأمل ليست مجرد سمات فردية، لكنها متأصلة في السياقات والقيم والظروف المكانية المحيطة من دولة ومجتمع وجغرافيا وتاريخ وغيرها، وتتشكل بتأثيراتها المختلفة.
وذكرت الدراسة أن من بين أكبر العوامل الديموغرافية التي جرت دراستها برزت الفروق الأكبر فيما يتعلق بحضور وممارسة الشعائر الدينية، إذ أظهر من يمارسون هذه الشعائر أكثر من مرة في الأسبوع مستويات أمل أعلى بكثير من غيرهم، سواء في داخل الدولة نفسها أو بين الدول وبعضها. وعلى رغم ذلك يظل الأمل في يومه الدولي يقف في مفترق طرق من حيث التعريف والتحديد، إذ تتدخل تعريفات عدة وتتشابك سياقات جغرافية وثقافية واجتماعية وبالطبع اقتصادية وسياسية عدة. منظمة الأمم المتحدة تقر وتعترف بأن الاحتفال بالأمل اليوم يأتي على خلفية عالم يرزح تحت وطأة اضطراب متنامي.